0: في ضفوك.
1: عليك لعنة الله، عليك لعنة الله يا صلاح. أسألكم بالله، هذا بيريح شعب اليمن، هذا بيريح شعب اليمن، هو قصة أبناء اليمن هذا.
0: الله بيريحوا التيتي.
2: أتي لك حاجة قبل ما أرجع إلى أسماء المنفقين، بس لا تفتجعش.
0: ماشي افتجعش.
2: قل للمستمعين لا يفتجعوش.
0: لا تفتجعوش.
2: تسريبات وصلتني، مش مصدقين.
0: تسريبات وصلتك؟
2: والله مصادر محلية. قل لي منين؟
0: منين؟
2: من داخل مارب.
0: الله.
2: قوات حزب الإصلاح.
0: أنا مريض يقول لي قوات حزب الله قوات. أنت تري منه أقوى واحد في حزب الإصلاح؟ أقوى واحد
2: فرع البهارات
0: ماشي
2: صعثر
0: ولا
2: كان ما هو
0: الأضرعي؟
2: من
0: الأضرعي؟
2: الأضرعي.
0: ليش قلت لك توي؟ من يشتد؟ من
2: لا هو
0: إيش بهك؟ من
2: كل ما قوات حزب الإصلاح
0: ما بفعله،
2: بس لا يخرج الخبر يا صاحبي.
0: انت تعرفني والله،
2: ما نشيش نشوه سمعتهم، لان سمعتهم
0: ناس على الذهب.
2: من هم؟
0: انا يا رب الناس العارف.
2: يقول لك قوات حزب الاصلاح عن مصادر محليه تنهب فرع البنك المركزي في مدينه مارب.
0: هم صاروا لاجل هذا، مش هو ينهب نهبوا حق فلسطين. انت حالك حق مارب،
2: معلوماتك غلط.
0: ليش؟
2: شوف هذا الخبر ايش معنى؟
0: ايش معنى؟
2: ان طارق وصل مارب.
0: اها
2: ما رايك؟ لانه اين ما توجد العددي ما العفافيش
0: فيها العددي
2: بدول زلط عباده
0: الحين ما عاد لا يلحق بعد اول شيء ايش العذري، بعدين يلحق بعدها ابو مرتاح.
2: بعدها قيادات بعد... ولا
0: ها ايوه شيء. ايوه ما قد عرفتهمش.
2: ماشي ابو مرتاح هذا ما هو شاعر.
0: ماشي جاوع. اسمعني.
2: انا ما قلت بسرج واحد جاوع ويصير المخاء ابو مرتاح. ها
0: ايوه
2: واحد جاوع وصار السعودية.
0: ايوه
2: لو صار مغترب انه اشرف له.
0: ما هم عموما يا استاذ عبد الله، مش قالوا يعني كل واحد ينفق مما رزقه الله؟ انفقوا مما رزقكم الله.
2: احنا في حملة حياة على خير اليمن
0: عبر إذاعة سام، برنامج وجمع شهور، وزارة الصحة والبيئة اليوم تنفق مما رزقها الله هي وكوادرها. وزارة الصحة والبيئة تدعو جميع الكوادر العاملة في المرافق الصحية الواقعة في المناطق التي تم تحريرها من مستشفيات ومراكز ووحدات صحية في الساحل الغربي وتعز بالعودة للعمل. كوادر كانوا مع الطرف الآخر قالوا عودوا إلى العمل، وتطمئنهم وزارة الصحة بأن الوضع الأمني أصبح مستتبا. اللي كانوا مع هؤلاء واستجابوا لقرار العفو العام، والذي خرجوا نازحين من قراهم نتيجة الاحتلال يقولوا ارجعوا. قالت وزارة الصحة وتطمئنهم بأن الوضع الأمني أصبح مستتبا بفضل الله وعونه وببركة جهود وتضحيات رجال من أبناء قواتنا المسلحة وأبناء القبائل الحرة، وتدعوهم وزارة الصحة جميعا إلى ممارسة أعمالهم ومسؤولياتهم في المرافق الصحية الحكومية والخاصة وتقديم الخدمات الطبية للمجتمع. سائلة الله للجميع دوام الصحة والعافية. صادر عن وزارة الصحة. هذا الأول يا أستاذ.
2: هذا الأول.
0: وقلنا لك يعني لكل شوف ايضا نائب وزير الصحه اليوم الخميس الدكتور ناشر القعود تفقد الوضع الصحي والمرافق الصحيه في مديريات الساحل الغربي المحرره
2: قوه القوه،
0: كما طمأن جميع الكوادر الطبيه بان الامن مستتب بشكل كامل وعليهم التوجه الى مرافقهم الصحيه والقيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه المجتمع، مؤكدا ان وزاره الصحه والبيئه معهم وسندهم في كل ما يقومون به.
2: قوه القوه.
0: أمانة عظمة عظمة عظمة. هذه وزارة تستجيب لتوجيهات الرئيس لتوجيهات القيادة للمسؤولية الميدانية. باقي واحدة يا سلام الطلب،
2: وأنا معي واحدة بعضك.
0: الله سبحانه وتعالى قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. انت تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ترت قبل اسبوع ما كانوا يقولوا فينا، اقسم بالله العظيم انك مراعين نقدم في الجبيه فوق باب بيتك.

0: صدق ما نفعل حملتنا
1: انا وانت نسجل بعد الحلقه اعلان نعلم حمله المرحله 24 حمله الامباك
0: ما
1: حالتهم يرحموا السعاوده قدهم يرحموا الله
0: ما هو
1: نعلم حمله تحت شعار اللي ما نفعه كبوه
0: ينفع
1: حي على دين السعودية
0: هم مديونين ايوه مديون. بتسلفوا من البنوك
1: بيدوروا 80 مليار من دينهم 80 مليار وهم تو تريليون 1000 مليار لترامب والدوله قبلها 270 مليار وقبلها 450 مليار ما هذا الجنان
0: انت ليه من بيوقف معاهم اليوم ومتضامن معاهم نوال الزغبي
1: انت حانب بنوال الزغبي ابو مرتاح
0: دالحين كملت حق وزارة الصحة
1: احنا في مجال الانفاق
0: انا مراعي تناشد قوات حزب الاصلاح الذي نهبت البنك فرع البنك المركزي في مارب
1: معنا مفاجأة في اذاعة سام وفي اذاعة صنعاء في المقدمة واذاعة وطن وذكرناهم بالاسم ذكرناهم بالاسم اذاعة سام اذاعة صنعاء اذاعة وطن اذاعة 21 سبتمبر اذاعة صوت الثورة
0: انا داري
1: والله اذا الخبر عندك اذا الخبر عندك
0: والله انا داري
1: مفاجأة كل خميس إن شاء الله في برنامج وجمع شهورهم البث الأول البث الثاني في إذاعة صنعاء
0: إن شاء الله
1: وبعدها بعده كل أسبوع إن شاء الله
0: ناشد قوات حزب الإصلاح
1: اسمعونا كل ناشد حزب الإصلاح اسمعنا من الخميس القادم مفاجأة من العيارة الثقيلة
0: نهبوا البنك المركزي فرع البنك المركزي في مارب
1: ولو اسمعونا من الخميس القادم في برنامج وجمع شهورهم معنا ضيف من العيار الثقيل العيار الثقيل بإذن الله
0: سبحانه
1: بنسجل الحلقات مش باسم إذاعة سام باسم الجبهة الإذاعية بكلها
0: سلام الله عليكم انتو عهدكم هكذا يا
1: الله المستعان
0: يا
1: سخي في قراب مبالغ الإنفاق
0: والبنك المركزي فرع المارب الذي قوات حزب الإصلاح بدنها به
1: أنا أشدهم
0: يفلتوا ولا فلاس لا يعسوش ولا فلاس يشلوا لهم ما شلوا يخلوا ولا فلاس
1: شوفوا إلا أفلس كسما بالله لا نكسر
0: والله لو يزير فلس واحد
1: لا نكسفكم قصف كسما بالله
0: وين العنادة ما معنى أنهم بنهبوا قوات حزب الإصلاح فرع البنك المركزي في مأرب الآن وبمصادر محلية معنى أين العنادة
1: بس والناس سبحوا واستغفروا أقسم بالله العظيم أن البشارة العظمى
0: يا الله
1: تتكفر احنا فرحنا اليوم لما مع الساعة نشد هي باقي بشائر أعظم قادمة بشائر أعظم أن أنتم مع الله ورسوله مع السيد القائد أرواحنا ونفوسنا لها الفداء الله يحفظك يا سيد عبد الملك ويحفظكم يا مجاهدين
0: يا الله
1: والله أن البشائر قادمة لكن مش داعي للمجابرة وكثرة كل شيء بيجي في وقته
0: أتي لهم بشائر واحد بس وارجع لحملتها أنا داري أتقول لنا لغجة
1: أتي
0: قالوا دارك عفاش
1: ماله
0: قالوا هرب
1: ما يهربش انا داري ما يهربش
0: قل لي ما هو الدليل
1: ما يهربش
0: قالوا هرب البكيني
1: والله انه عدو يهرب ويبكي ها يهرب ويبكي ايوه اصلا ما تشتي اسعى منه ويهرب من البحر ابلا بالبكيني
0: خيم بعض بلدي ذوقه كيف يتخلى عن مبادئه
1: اختلف ما يفعل لك
0: اختلف هاي
1: ايوه اختلف هاي تختلف اختلفوا الناس الاختلاف لا يفسد الود قضية
0: حي على خير اليمن
1: معنا رسالة من تونس اقطاب
0: عبد اللطيف عبد الله عبدو اسحاق 5000 ريال مجموعة من الحروف عبد اللطيف عبد الله عبدو اسحاق 5000 ريال ام انس مدارس الكوثر 2000 ريال منفق في سبيل الله توازن الرضع 3000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال مجد الدين محمد صالح يحيى عميس 500 ريال ام اثنين شهداء السيدة امة الملك محسن الشريف من خولان الطيال ام شهيدين 50000 ريال عبد المجيد أحمد ناصر حسين الحاشي 2000 ريال طارق محمد علي نمر مشرف 100000 ريال عفوا محمد بشير 3000 ريال طارق محمد علي نمر مشرف 1000 ريال عبد الله محمد حيدر أحمد الوصابي 2000 ريال منفق في سبيل الله 3000 ريال لليد الطولة أم المجاهدات 1000 ريال للصاروخية والمسير 10,000 ريال، علي عبدالله حزام أحمد الناشف 2,000 ريال للصاروخية بدون ذكر الاسم فاعل خير 2,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، أحمد صالح الجاهري 21,000 ريال، جمعية آل العقيدة التكافلية،
1: آل العقيدة
0: التكافلية
1: ما شاء الله
0: للصاروخية والمسارات الخمس،
1: حلوة جمعية آل العقيدة
0: التكافلية 30,000 ريال، ماجد علي علي السلطان 200 ريال، مجموعة من الحروف في سبيل الله 3,000 ريال، منفق في سبيل الله 10 ريال سعودي، فارس محمد يحيى محمد جار الله 100 ريال سعودي، مجموعة من الحروف 2,000 ريال، إلياس عبد القادر علي محمد 500 ريال، محمد عطلة محمد الخولاني 500 ريال، للصاروخية والمسير والبحرية 70,000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال، حسين يحيى يحيى البحري مرة أخرى 300 ريال، حسين عبد القدوس عثمان الوزير 15,000 ريال، أم عز أو مجموعة من الحروف 40,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 18,000 ريال، زينب علي حسين الكبسي 1,000 ريال، مجموعة من الحروف 6,500 ريال،

0: مجاهدين تعاونوا المجاهدين.
1: ادعوا للمجاهدين. قائد المجاهدين السيد عبد الملك احفظه الله. إن مارب طافي ولا مسرج لو ما بنهبوا فرع البنك المركزي في مارب. هي طافية هما؟
0: ماشي مغبرة.
1: مغبرة؟
0: ما عاد لها مدينة.
1: مديريتين قالوا باقي مدينة.
0: هي مديرية واحدة بس مدينة.
1: لكن لو ما ينبع حزب الإصلاح فوق فرع البنك المركزي وينهب البنك
0: لا لا قد تم ضمانات لصنع عالف لا سعي خليها
1: متأكد
0: كسمان بالله لا نقصفهم يا ما إلا الأفلاس
1: هي ضافي ولا لأنهم الإصلاحين خطيرين دائما يستغلوا الظلمي
0: يضفوا يقول لهم مسرجين
1: أو ما
0: أيوة
1: يقولوا للناس خرجوا في الضوء
0: خرجوا اصبحوا كمل قراءة
1: زينب علي حسين الكبسي 1000 ريال مجموعة من الحروف 6500 ريال علي عطل الضرافي 5000 ريال فارس محمد يحيى محمد جار الله 100 ريال سعودي لل مجموعة من الحروف 6500 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال بنهبوا فرع البنك المركزي قوات حزب الإصلاح في مارب وإحنا بنك الحملة الشعبية بنك الشعب اليمني
0: بيبذلوا وبعدها ما
1: فضل من الله
0: لا تقلقش على فرع البنك المركزي في مدينة إيه كلها قعيطي والله ما تسوابك شيء لا تقلقش كان يتحملوا فوقهم دي بترول ولا
1: ناي وين الأراد
0: موجود
1: موجود كيف موجود بيحاسب لهم
0: موجود
1: مجموعة من الحروف 2000 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال أميرة مصلح أحمد الريعاني 3000 ريال مجموعة من الحروف 6000 ريال قناة سهي لا يعصوها إذا في مارب نحذر قوات حزب الإصلاح مجموعة من الحروف 6000 ريال الذي رقمها الأخير 981 4000 ريال خالد أحمد حمود عبد الله الشامي 5000 ريال مازن صالح محمد البهلولي 900 ريال أم عبد الله الحميدي للمسير لانية ابنها المرحوم إبراهيم الحميدي 3000 ريال ومن عبد الله الحميدي للمسير 1000 ريال الإجمالي 4000 ريال مجموعة من الحروف للتصنيع 500 ريال أحمد عبدو محمد ناصر الهمام 1159 ريال محمد مهدي فارع 12000 ريال مصطفى محمد أحمد الحاج سعد 2000 ريال يا أستاذ حمود للحين
0: أمي ولبن
1: أمي ولبن تقول لزميلك المناوب والبث مشترك عبر إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية تقول لزميلك المناوب أمي ولبن
0: شوف
1: ما عدا حدا يضبط أينين إجابة المهنة التعليمية هم يقولوا هكذا ولا
0: أيني وزارة الداخلية
1: تقول لي أمي ولبن
0: أيوة هذا يدل على
1: القوة ما عم بتحترمش قوات حزب الإصلاح الذي بدنها بفرع البنك المركزي في مارب ما عم بتحترموش أحد يا أنصار الله
0: هو ما عوض ما تتحكم نقول أم عنعنة
1: هم يقولوا هكذا
0: أم عنعنة
1: ما كنتش أقول لك أيوة الذي كانوا وهم في الساحل الغربي في المخاء والذي هم في فرع البنك المركزي في مارب الذي بتنهب قوات الإصلاح الآن كانوا يقولوا قادمونا يا صنعاء بعد ما يشل الله حقه
0: أيوة
1: ما يكونوا يقولوا قادمونا يا من يا نوال الزغبي ما يكونوا يقولوا ما بلا وضحوا لنا يا أنصار الله لا تخلونا الشاك هذا مشي ندرى ما لنا وما علينا
0: والله مني مشكلة يا أنصار الله نسحب نسحبوا
1: من أين
0: نسحبوا من كل بقعة ما إحنا رجعنا إحنا ما نرجع نفكر كيف يفعلوا أولاك
1: قد منهم المرتهزين ما يفعلوا
0: أيوة أي ضروري نسحب من أجل نتيح فرصة للسلام
1: سلام من
0: ما أدري اليوم ما أدريش
1: ماشي
0: سلام يا غوطة الأهجر وروضة بلادي
1: كل بغيرها
0: والله
1: إذا الوضع خطير
0: جدا كيف
1: خالد أحمد حمود عبد الله الشامي 5000 ريال الذي رقمها الأخير 981 4000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، أميرة مصلحة أحمد الريعاني 3000 ريال، مازن صالح محمد البهلولي 900 ريال،
0: أول مرة في الكشف غليظ قسما بالله،
1: دائرة التصنيع العسكري مجموعة من الحروف 500 ريال، عبد السلام عبد الله قايد النجري 5000 ريال، رشيد علي أحمد المصنعة 1000 ريال، هاشم محمد أحمد الغرباني 10000 ريال، عبير محمد أحمد الشامي 3000 ريال، سيناء ضربوش أحمد نعمان لكحلي 500 ريال، مصطفى محمد أحمد الحاج سعد 2000 ريال، محمد مهدي فارع 12000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، حياة همدان ناجي علي الشبامي 500 ريال، وليد محمد علي ناجي الحاضري 1000 ريال، صلاح الدين عبد السلام قائد سعيد الحدي 100 ريال، مجموعة من الحروف للتصنيع الحربي 2000 ريال، إبراهيم عمر إبراهيم علي خبش للصاروخية 200 ريال، الذي رقمها الأخير 197 10000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، أرملة وأولاد الشهيد توفيق الحاتمي بنية أن الله يحفظ السيد عبد الملك السيد القائد 3000 ريال، محمد أحمد محمد جريز الشرفي مجهود حربي في سبيل الله 3000 ريال، يوسف علي أحمد الخضر الهاشمي 3000 ريال، مجموعة من الحروف 50 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، محمد يحيى ناصر الوادعي للصاروخية 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 455 ريال، للصاروخية باسم زهرة الجبل
0: قوة القوة
1: 3000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال.

0: محمد سلطاني نكمل الكشف ولا نسمع محمد سلطاني ونواصل؟ نواصل نكمل
1: يلا.
2: محمد يحيى ناصر محمد الوشلي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 900 ريال، مجموعة من الحروف 700 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال. مالك عزيز محمد حيدر دوايس 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال. قصي علي صالح علي العميسي 200 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال. محمد أحمد عباس الحوري 1000 ريال. للقوات الصاروخية حفظهم الله أبو أحمد، ما تذكر أي اسم، أبو أحمد فقط 2000 ريال. عدي عبد الجبار أحمد عبد سفيان 350 ريال. من إسراء وعلياء ومحمد الكثيري، دعما وإسنادا لقواتنا الصاروخية والطيران المسير والقوى البحرية، كتب الله أجركم ونصركم بحوله وقوته وأيدكم بتأييده 6000 ريال. وليد محمد عبد والأهدل للصاروخية 3000 ريال، مجموعة من الحروف للمسير 1000 ريال، مجموعة من الحروف 6000 ريال. أمين محمد حمود الدار 13000 ريال. عبد العزيز عبد الله إسماعيل المهدي 1400 ريال. محمد عبد الملك علي أبو دنيا 500 ريال. رشا عبد الكريم علي الشامي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 500 ريال. منفقة في سبيل الله 5000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. عبد الله أحمد علي إدريس 1000 ريال. أحمد حميد علي السياغي 1000 ريال. إبراهيم محمد عبد الرحمن محمد غنيم 1000 ريال. سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال. علي محمد أحمد المحاجري 9800 ريال. معمر أحمد هملان المجزي 3000 ريال. علي عبد الله علي أبو طالب 5000 ريال. علي عبد الرحمن حميد المؤيد 10000 ريال. أمين محمد حسين محمد المهدي 5000 ريال. أسماء يحيى يحيى الجيوري 3000 ريال. شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين بروحية الإيمان والصدق في الولاء لله وكتابه ورسوله وأعلام الهدى 5000 ريال. هشام أحمد حسين سعد الدين 5000 ريال. صدام حسين حسين علي وهاز 25000 ريال. علي عبد الرحمن حميد المؤيد 10000 ريال. عبر عبد الله من جبهة الحصالة من محمد أحمد 5000 ريال. رضا وبشرى عبد الله 5680 ريال. عبد الملك عبد المؤمن 1000 ريال. أبو إسماعيل 10000 ريال. الإجمالي 21680 ريال. منفق في سبيل الله للبحرية 3000 ريال. حسين علي فرحان العياشي 20000 ريال. أحمد محمد عباس إسحاق 20000 ريال. نوح محمد علي الورد 2000 ريال. محمد صادق علي شاكر 6000 ريال. الطفل المجاهد محمد عبد القادر أحمد الشامي 10000 ريال. شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين هيئة التصنيع الحربي وجميع المرابطين المجاهدين المؤمنين في كل جبهة، أرواحنا لكم الفداء، أنتم عز الأمة 20000 ريال. عبد الرحمن أحمد عبدالله الضرافي 20000 ريال. بلال عبدالله يحيى محمد الشرعي 5000 ريال. عبدو سلمان معيض يحيى معيض 10000 ريال. أبو صالح الشاوش للمرة الثانية لخير اليمن 2000 ريال. محمد حسن علي علي الجلال 3000 ريال. من حساب صالح أيضا محمد المعروفي حي على خير اليمن 100000 ريال.
0: يا الله تجبر يا الله تجبر.
2: إسماعيل أحمد علي المؤيد 50000 ريال. عبد الله محسن محمد القفري 2000 ريال. القفري 2000 ريال.
0: هات أنا ما عاد حوز الشرف إلا أنت والفضل والأجر بكله.
2: احنا واحد يا أخي، احنا واحد.
0: عاشيت.
2: حسستني ان احنا في فرع البنك المركزي في مارب.
0: اسمع.
2: وقوات حزب الاصلاح بدنها به.
0: قسما بالله لو عصوا الافلاس لا يقع لهم قصف.
2: منو والله ما بسار نحضر الاصلاح من هنا.
0: الا الافلاس.
2: حكي من.
3: حي على خير اليمن.
0: من علي عبد الله علي ابو طالب 5000 ريال. من احمد علي محمد علي الذهب 4000 ريال. من محمد سعيد علي سالم 2000 ريال. من عبد الله محمد عبيد عبده 6000 ريال. منفق في سبيل الله 4000 ريال. من محمد خالد حسين الحباري 3600 ريال. محمد احمد ناصر مرفق 100000 ريال. سمير علي حسين الضاوي 100000 ريال. ابراهيم عبد الجليل احمد الهادي 4800 ريال. منفق في سبيل الله للصاروخية والتصنيع العسكري 30000 ريال. من أخت الشهيد هاشم لقمان وأخواتها في مجالس الفرقان القرآنية والثقافية 10000 ريال. من خليل محمد صالح عامر الصربي 10000 ريال. من الشبل حسين عصام 10000 ريال. من محمد غانم قاسم الطل 5200 ريال. من صالح علي محمد الحياني الخير اليمن 5000 ريال. من المؤمن من أم المؤمنين من صعطان الصواريخ والطيران المسير والدفاع الجوي 5000 ريال. من طلاب ومدرسي العلوم الشرعية مدرسة الحورش حي بدر مديرية السبعين 100000 ريال. 11000 ريال وكل ألف عشرة أمثاله يعني كم 110000 ريال. 11000 ريال من سيدة محسن المحاقري 30000 ريال. من زوجة الشهيد أبو طالب بنية الحمد والثناء لله تعالى على هذا النصر العظيم وبنية أن الله يحفظ سيدي ومولاي والمجاهدين 5000 ريال. من محمد علي عبد الله 20000 ريال. من عبد الملك زايد السدمي لخير اليمن 1000 ريال. من جواد المهدي للصاروخية والمسير 10000 ريال. من منفقة في سبيل الله 100 ريال. من سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال. منفق في سبيل الله 15000 ريال. علي عبد الرحمن حميد المؤيد 10000 ريال. منفق في سبيل الله 4000 ريال. من آية محمد يوسف المؤيد 3000 ريال. عبد الله حمود محمد الحمزي 10000 ريال. صالح أحمد صالح معوض الهلالي 10000 ريال. عبد الواحد صالح نعمان سعيد 6000 ريال. منفق في سبيل الله للصاروخية 35000 ريال. عادل محمد عمر الجراش 2000 ريال. أم الشهيد محمد يحيى الجرموزي للقوة الصاروخية 50000 ريال. من علي محمد إسماعيل الرعوبي والدتهم ووالدتهما 3600 ريال. من عبد الخالق علي حسن الرعوبي وأولاده 3000 ريال. عبد الله أحمد محمد الديلمي 1000 ريال. عين را عين القوة الصاروخية 500 ريال. زياد أحمد عبد الله البريهي 5000 ريال. من الدكتور قايس 40000 ريال.
2: قوة القوة
0: ما شاء الله.
2: قال لك بين الصروفي تعز ومرتزقة السعودي بنسحبه من عدن وقوات حزب الاصلاح بتنهب فرع
0: الافلاس.
2: فرع الافلاس
0: البشارات في الطريق اعظم مما قد سمعنا. يا رب عونك يا رب عونك
2: يا الله. بس كيف ينصروا في تعز؟
0: اللهم انا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الامام علي ونتولى من أمرتنا بتولي سيدي ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. اللهم إنا نبرأ إليك من أعدائك وأعدائهم. من أنتم؟ أنصار الله.
2: في تعز قوة القوة
0: فوق كل جبل.
2: ليش بنسحبوا مرتزقة العدو السعودي في عدن؟
0: من صبر لا واد الضباب.
2: لمن أي فلتوا عدن مرتزقة العدو السعودي؟
0: اليمنيين فلتوا اليمنيين ولها العدن مثل ما فلتوا المخاء لها المخاء وتعز لها لتعز. وأقول لك شوف بحملة تحريض على أخوتنا في تعز في الصل ومن كباك شرقية الوازعية لا تصدقوا شيء بيقول لكم الحوثي هذا الحوثي الحوثي. إذا دخل الحوثي وبسرته منه عيبه ولا حيله ولا ميله ولا من رجاله ولا من مجاهدي الجيش اليمني اقتلوا حمود شرف لا لقيته. اقتلوه أنا محل لكم دمي. لا تصدقوش اللي هو حمود شرف هو أنا اللي بنحاكيكم. لا تصدقوش للخونة والمرجفين والعملاء اللي بيمد يده للسعودي اليهودي من أجل 1000 سعودي ولا 500 سعودي ولا هذا ما في خير لا لنفسه ولا لأهله. اللي بيدي راسه من أجل سيادة اليمن ولا ما يعني إذا هم بيشوفوا نفوسهم مؤهلين لأنهم بيحسوا نفوسهم أقوياء أنه أمريكا تخليهم الجندي الحارس تحت وصاية فإحنا أقوى منهم يعني إذا إحنا بنهزمهم نقول لأمريكا إحنا لكن لا المسألة فيها. هذا دمر غزة، هذا احتل أفغانستان، هذا قتل 3 مليون عراقي، هذا أساء إلى النبي وإلى القرآن، هذا عدو الأمة، احنا بنقاتله وهؤلاء بيقاتلونا معه. اسألوا اسألوا يا أبناء تعز، أنتم بالذات أنتم بالذات اسألوا كل ما بش واحد من تعز ما به معه أسرف في صنعاء، ما بش واحد من تعز تعز العز ما بش معه أسرف في صنعاء، من الصلو من العروق من حيفان من جبا من من الضباب من الوازعية من موزع من صبر، ما بش واحد ما بش مع أهل في تعز. اتصل اتصل حتى لو بشو مع أنصار الله،
2: ولا قلتك في صنعاء،
0: ولا قلتك قلتك الله ومشو مع أنصار الله، قل له بينهبوا بيتك، بيقول لك أنت منين، ارجع بلا تحد، مش حق أبوه حق صنعاء، لا حق الحوثي ولا حق صاحب تعز ولا حق صاحب عدن، حق اليمن حق اليمنيين، ومثلها تعز مثلها عدن مثلها حضرموت. لا تصدقوا الذي بيرجفوكم، بعد أنتوا رجال، انتوا رجال، خلوا هؤلاء المرتزقة اللي اتفقنا احنا وانتوا انه مرتزقة خوانه يخرجوا، يعني اذا جوا الحوثيين وسخين ما عجوا شو سخ من هؤلاء، مع انتوا رجال جروا بناتكم وقاتلوهم، مش انتوا مكالف يا اهل تعز، انتوا رجال الله، نص الجيش اليمني منكم، هذا اللي حرروا الساحل الغربي والذي تسطلوا السعودية واللي بيصنعوا الصواريخ نصهم منكم يا اهل تعز. لا تصدقوا الذي بيرجفوكم يخوفوكم، لأنه الإرجاف لما تفتح اذنك الذي أنت معك عقل وسمع وبصر، افتح القنوات بسر أهل المخام احتفلين معيدين معيدين معيدين، بسجدوا لله شكر، انخرجوا هؤلاء القردة من معه، قالوا الإمام كان يشل البيضة، والله أنهم يشلوا البيضة واللي يشلوا البقرة واللي يشلوا العسل واللي يشلوا شلوا كل حاجة، شلوا الغنم على الناس على المساكين في تهامة، أقسم بالله أنهم تعبثوا بالناس عبث، أقسم في المناطق اللي دخلوا فيها احتلال وفيها قات أنهم نهبوا قات الناس، نهبوا خيراتهم أكلوهم صعب ما يقولوا للجراد جنبهم، ما يقولوا للجراد. أما الذي هم جاهد في الجيش اليمني، هؤلاء المجاهدين من أنصار الله، هذا بيقرأ قرآن يومية، هذا بيقرأ ملازم، هذا بيتقي الله، هذا حسي يحرر القدس، يطهر مكة، يرحم شعبه وأمته، خايف لا يأكل قرش حرام، خايف لا يسفك دم حرام، خايف لا يغثي إنسان يغثي مسلم، عدد سرتوا هذا الملايين اللي خرجت أشد على الكفر الرحماء بينهم، أنتوا إن أنتوا مننا مننا، أنا وقف مع أصحاب غزة الذي لعنونا وسبونا وقفوا مع التحالف قالوا إحنا شيعة ورافضة، دعممنا وستينا ذاننا، ليش؟ لأن إحنا أخوة وقفنا معهم ودينا روسنا وقدمنا أعظم قادتنا، قدمنا القائد الكبير الجهادي الذي سع 1000 صحابي من صحابة رسول الله سيدي هاشم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة، قدمنا رئيس الوزراء، قدمنا 9 من الوزراء يا أبناء تعز من أجل غزة، من أجل من أنت يا من أنت من لحمي ودمي، أنت عرضي أنت شرفي أنت أهلي أنت مالي، صلي على رسول
2: زكريا
0: الله.
2: زكريا حجر قدمنا، زكريا حجر
0: قائد القوات الطيران المسيرة، ديت راسي مع صاحب غزة الذي كان اللي بيشوفني إننا كان يشوفني إننا عدوه، لو ما آمنوا لو ما قالوا إخوان الصدق أنصار الله وإخوان الكذب، عندكم إخوان الكذب بيكتبوا عليكم، السلام عليكم
2: والسلام عليكم. أيوه
0: مالك، صلي على رسول الله، جي جي جي فعل دوري يا ابن تعز يا ابن صبر يا ابن وادي الضباء، جي جي دور الله سعطه، سر لا مران يقول لك يا مرحبا أهلا وسهلا، من وين؟ من تعز، أهلا وسهلا أخوتنا، تفضل هذا الرمان هذا العنب، تفضل حيا وسهلا نضيفكم، انتو ضيفاننا، سير سير فعل دوره، سيخرجوا مفخ في بلادك في ارضك، وصاحب صعطة ولا صاحب صنعاء ولا المحوت يروح يصير رحله لا اب وصاحب اب لا تعز، سير لا عمران سير لا ريمه وصاحب ريمه سير لا حضرموت، بلادنا ابنا قطعونا قصقصونا مزقونا عيال الذين، النسخة السعودية الإماراتية في تعز والمحافظات الجنوبية المحتلة والساحل الغربي من مربع لمربع، ما عاد تطلب بجواز وفيزا، ممنوع تدخل، هذا حق الانتقالي وهذا حق الإصلاح وهذا حق العفافيش وهذا حق معرفاش، تعال تعال في مناطق المجلس السياسي الأعلى وقع وقع فاشي وبس خطط طريق مع الوطن، لا تقعش مع حد يا أخي، وقع ضد أنصار الله بس يطلق بك بس بس، لا حد يقول حقك، لا حد يقول لك ما انت علم، ما حد يقول لك خرج البطاقه، ما حد يقول لك خرج، ولا حد يسالك انت ليش ما تخرج، انت ليش ما تقول، انت مش لا قالوا ديمقراطية ديمقراطية، لا قالوا دين دينك يا محمد دين دينك يا محمد، لا قالوا حملة حي على خير اليمن، حي على خير اليمن.
2: سمير أحمد علي المنصوري 1500 ريال، أصيل جميل أحمد هادي الضبيان 50 ريال، أيمن يوسف أحمد محمد العودي 100 ريال، بدون ذكر الاسم للصاروخية 5000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير 8000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، بسام عبدو عبد الله علي راجح للصاروخية 1000 ريال، عبد الحكيم عبد الله يحيى أحمد حسن 1000 ريال، الذي رقمها الأخير 317 20000 ريال، الذي رقمها الأخير 884 2000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، عبد ربه منصور علي حسن الضلعي للصاروخية والمسير 200 ريال، هدى أحمد زيد الديلمي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1200 ريال، عبد المعين محمد عبد الله القانص، كتب الله أجركم، عاد إحنا مقصرين لكن الله يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وينصركم بنصر 200 ريال.
0: اسمع اسمع يا ابن تعز، اسمع ابن تعز ايش بيقول من اللي عندكم من اللي بيخوفوكم، ما الحرب الإعلامية مسهلها والتشوي. اسمع اسمع ما بيقول عبد الجندي، اسمع
4: ايش هو يعني كيف كيف حصلت، ايش هو يعني كيف كيف حصلت، اتصلوا بعلي عبد الله صالح الأمير عبد الله، علي عبد الله صالح كان ما يجاوب في التلفونات لا السيار ولا الثابت، أنا وصلت له جنبه والتلفون حقي مفتوح، شال التلفون حقي ولا جنبه، قلت شيت قلت البلاء، قلت له يا أخي أنا ما داري من الدنيا خايف وصلت لهذه الدرجة. طبعا عبد ربه كانت يعني لحظة أخيرة وفاصلة، لكن تراجع في الأخير علي عبد الله صالح إنه لأنه اتصل به الأمير عبد الله
5: ملك
4: الملك عبد الله كان ملك، اتصل به وقال له شكراً لمواقفك وأنت عملت كذا حقاً الدماء، لكن هو اتصل فيه مين؟ اتصل بالإرياني، والإرياني قد كان يميل إلى أنه الرئيس يكتفي بهذه الفترة، فقال الرئيس هو ذا الملك عبد الله يتصل، اتصل بي 3 مرات، علي عبد الله صالح ورط وقاوب التلفون بعدين ما فلت له الملك عبد الله اللي بعد ما قال له خلاص السلطه سليمه بعدين عبد ربه وشال التلفون وقال لي يعني ورقم قول ما كسر،
2: يعني ضغطت السعودية يعني على عفاش،
0: يعني على عفاش وعلى طلع عبد ربه وعبد ربه ويرجع كسر التلفون، يعني لا سيم في الحكم لسية وقرارهم مش بيديهم بيدي السعودية إن كان عفاشي ولا كان إصلاحي
2: تحكموا بهم.
0: إنهام إنهام معنا محمد سلطاني،
2: أعطيك خبر
0: آه.
2: عن تحليل المه قوات حزب الإصلاح بتنهب فرع البنك المركزي في مارب،
0: ليش
2: أصلا السعودية خفضت إنتاجها من النفط، يعني يقول لك ما عاد يتولهم شفلاس،
0: ايوه بشنو عمرهم اصلا،
2: السعودية خفضت انتاجها من النفط مشو برضاها اصلا قدو دخان، تقول للمواتر طلعوا له الدخان
0: ما هي خفضت انتاجهم من النفط،
2: الله يلعنهم،
0: مش من النفط من النفط،
2: ايوه الله يلعنهم
0: منهم
2: اللي بنهبوا البنك المركزي في مارب،
0: اخي يقلعوا باساساته ويهجعون يروحوا لهم
2: الا الافلاس،
0: لا الافلاس يخلوا الافلاس يقولون ويهجعون ايش ويك عيطي مالك.
2: مازن عبد القوي مسعد صالح القحيزه للطيران المسير 100 ريال، مجموعه من الحروف 5000 ريال، مجموعه من الحروف 500 ريال، مجموعه من الحروف للطيران المسير 250 ريال، مجموعه من الحروف للصاروخيه 600 ريال، مجموعه من الحروف 500 ريال، فاطمه يحيى علي محمود شرف الدين 500 ريال، محمد حسين الكبسي 3000 ريال، عبد صالح السربة أبو صالح 2000 ريال، الإجمالي 5000 ريال لدعم التصنيع الحربي 5000 ريال، رصين عبد الغني أحمد الرصين في سبيل الله. وعاد احنا انتي اكثر الى قيام الساعة 2000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، رشيد حسين محمد عزان 2500 ريال، علي قاسم علي صغير الأهدل 200 ريال، الذي رقمها الأخير 221 3000 ريال، الحسن علي صغير الحلحلي 2000 ريال، الذي رقمها الأخير 930 5000 ريال، يسرى أحمد إسماعيل المروني 1000 ريال، آلاء ومحمد كمال الكبسي وبتول وعلي أسامة الغرباني وفاطمة وعبد الله وغفران وزيد أكرم الشامي الإجمالي 4000 ريال، سكينة محمد حسين الذالحي 200 ريال، مجموعة من الحروف 989 ريال، بنت اليريمي بنية الحمد والشكر لله على نصره 2000 ريال، مرتضى سهم يحيى محمد المؤيد 800 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، الذي رقمها الأخير 093000 ريال، مروان أحمد عبد المعافى حملة الإنفاق 250 ريال، نبيل محمد أحسن محمد عجلان 700 ريال، إنفاق في سبيل الله للصاروخية والطيران المسير 6000 ريال، محمد خالد محمد حسن الزهيري 1000 ريال، إنفاق في سبيل الله للقوة الصاروخية 1000 ريال، بنت اليريمي من أخواتها نادية وفتحية وأمة الرزاق بنية الحمد والشكر لله على نصره 3000 ريال،
0: مواكبين مواكبين،
2: عبد الحليم عبد الله أحمد مرغم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 2000 ريال، مجموعة من الحروف 133 ريال، مجموعة من الحروف 90 ريال، عبد الرحمن خالد محمد واصل 40 ريال، عدي صدام محمد علي جحزة 100 ريال، صابر عبدو عبد الله صالح الجماعة 7000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، ابتسام علي محمد المروني 4800 ريال، محمد أمين علي عبد الرحمن الديدي للصاروخية 300 ريال، نور الدين عبد الله صغير منصر عجلان 300 ريال، مجموعة من الحروف سدد الله خطاكم 1000 ريال، فارس حسن محمد حكيم 5000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله للمجهود الحربي 1000 ريال، علي محمد حسين عبد الله الكبسي للتصنيع العسكري 500 ريال، علي عبد الله محمد صالح عثمان 1000 ريال، عبد الكريم محمد علي الغيلي 5000 ريال، مختار أحمد محمد عداعد أقل واجب في سبيل الله 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، محمد علي علي الشجري 100 ريال، للصاروخية والتصنيع العسكري 5000 ريال، عبد الرزاق حسن حسين غرزان 116 ريال، رجاء علي أحمد محمد غلاب 3000 ريال، بشير حسين محمد صالح العوش 4000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير 1500 ريال، إبراهيم أحمد يحيى الحمزي 100 ريال، مجموعة من الحروف 700 ريال، علي محمد لطف يوسف المتوكل 500 ريال، عادل أحمد محمد الجامحي الانتصارات العظيمة وما النصر إلا من عند الله 1000 ريال، ناجي علي أحمد محمد غلاب 2000 ريال، مجموعة من الحروف 3478 ريال، ناجي علي أحمد محمد غلاب 2000 ريال، مجموعة من الحروف 3478 ريال، عبد الله مهدي حسين محمد البشري 2000 ريال، سامي عبد الواحد مسعد أحمد كرات 2000 ريال، بنية الشفاء العاجل من الحاجة المرحوم حمود علي الكرشمي 20000 ريال، طه مراد عبد الكريم عقلان للصاروخية 500 ريال، عاشق الجهاد والاستشهاد للمرة الثانية 9000 ريال، أحمد مهدي علي عنقاد 1000 ريال، حاشد أيمن حسن محمد بقية 190 ريال، عبد الفتاح فتحي أحمد السلعة 2000 ريال، إبراهيم محمد ناصر سالم للصاروخية والطيران المسير 1000 ريال، محمد حسين يحيى علي الشامي 1000 ريال، يحيى عبد الله يحيى العركاضي 250 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، عباس محمد يحيى إسحاق 100 ريال، فؤاد ناصر مصلح الهرش للصاروخية 1000 ريال، حزام هادي محمد هتم المري 300 ريال، جميل محمد راجح ذياب 500 ريال، أحمد عبد القادر علي المروني 600 ريال، نجيب محمد يحيى الماربي 1000 ريال، فتحي يحيى علي الهمداني 300 ريال، طه أحمد غالب علي المؤيد الصاروخية 1000 ريال، عادل علي أحمد الداعري 1000 ريال، مجموعة من الحروف إنفاق في سبيل الله 2000 ريال، يحيى أحسن أحسن محسن عامر للصاروخية 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مروان مروان عبد الله علي يحيى سوار 3900 ريال، فواز عبد الله أحمد الطل 2000 ريال، عادل علي أحمد الداعري 1000 ريال، أمة العليم حسين محمد الديلمي للصاروخية والطيران المسير 5000 ريال، بشرى حسين محمد الديلمي للصاروخية 5000 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال، عبد القوي مقبل ناصر الصارم 500 ريال، قايد محمد قايد الحبابي 1000 ريال، عبد القوي مقبل ناصر الصارم 100 ريال، بنية سجدة شكر لله سبحانه وتعالى وحفظا ونصرا للسيد القائد والمجاهدين والشعب اليمني الله تقبل 5000 ريال، للصاروخية والطيران المسير 3000 ريال، سلطان عبد العزيز علي يحيى الحمدي 250 ريال، هاشم إبراهيم يحيى إبراهيم انفاق للمجاهدين في سبيل الله 4700 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، زيد محمد أحمد الأمير 5000 ريال، محمد يحيى هادي المطري 200 ريال، عبد الغني محمد علي الشريف 2000 ريال، حمزة خالد محمد حسين الزهيري 2000 ريال، عبد الرحمن شفيق أحمد عبد الرحمن الوزان 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك 1100 ريال.
0: لا هذا شكلكم غلطتوا، ديتوا الكشف الحق الذي عاد يفتحوا مارب
2: ما بالله الإنفاق والله
0: ما شاء الله والمعتبر ما شاء الله ما شاء الله ما أطول من كشف الله. من 10 سنين
2: عينك الله. الله أكبر
0: الله أكبر
2: مستمرين
0: على كل شيطة.
2: خالد جمال علي الكرشمي 50 ريال، مجموعة من الحروف للمسارات 5966 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، دعم للصاروخية والطيران المسير 5000 ريال، شوقي هاشم حسن المتوكل 4900 ريال، للصاروخية والطيران المسير، أم زهراء 6000 ريال، منفقين في سبيل الله، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى سلام الله عليهم أجمعين 200 ألف ريال، زهراء هاشم المتوكل 5000 ريال، شيماء محمد الوجي 2000 ريال، أبو قصي المؤيد بنية المرحوم محمد المؤيد 5000 ريال، أم القاسم العمراني 5000 ريال، فاعل خير دعما للخيارات الاستراتيجية 50 دولار، حي على
0: خير
2: اليمن برعاية
5: المجاهد.
6: مع الله
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700،
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555555.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: وسام اف ام
1: من صنعاء.
2: إذاعة سام اف ام اليمنية واجمع شوره.

من قلب تونس الزواري، معكم محمد سلطاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من تونس الزواري محمد سلطان. اليمن يؤكد أن معادلة التصعيد بالتصعيد ثابتة وراسخة، إذ لم تعد مجرد شعارا سياسيا، بل أصبحت قاعدة اشتباك تفرض نفسها على حسابات الخصوم. فكل تجاوز يقدم عليه العدوان تواجه برد يرفع من كلفة المواجهة. كما يثبت اليمن أنه بات رقما صعبا في الساحة الدولية والإقليمية، مسجلا تقدما نوعيا في القدرات العسكرية، من تشديد الحصار على إمدادات التجارة لواشنطن وتل أبيب والعدو السعودي، بتفعيل الصواريخ وسلاح الطائرات المسير لتحقيق توازن الردع، إلى توسيع رقعة الاستهداف على عدة مواقع من المنشآت الاقتصادية والحيوية، أهمها منشآت أرامكو في أبها وجيزان ونجران، وصولا إلى التمدد الميداني نحو مساحات واسعة من مناطق الساحل الغربي، بما يفتح الباب أمام تحولات جديدة في خارطة السيطرة، وبما يثير مخاوف حقيقية داخل كيان العدو الصهيوني على المستوى الاستخباراتي وعلى المستوى الإعلامي بشأن سيطرة قوات الحكومة اليمنية الشرعية في صنعاء على مضيق باب المندب، لتصبح ورقة ضغط إضافية تفعلها إيران في تحدي الصلف الأمريكي والإسرائيلي. الأعداء ظنوا أنهم سينجحون في إخفاء عجزهم أمام أبطال اليمن الحفاة بدعم تحشيدات المرتزقة العملاء والزج بهم في معارك طاحنة على عدة محاور، في حيس وفي المخا وفي الخوخة، بل وأبعد من ذلك في حضرموت وفي لحج وفي شبوة، لكن رهانهم فشل وسعيهم خاب. ختاما، نهيب بجهود قواتنا المسلحة اليمنية التي تعيد المفهوم الحقيقي لمبدأ الاستقلال والسيادة الوطنية أمام الجميع، بسعيها الدؤوب لتحرير كل شبر من أرض اليمن. ونقول للمنافقين الذين يكررون أنفسهم بإعادة بث الاسطوانة المشروخة التي نسمعها دائما وأبدا، قادمون يا صنعاء، شعار قادمون يا صنعاء أكل عليها الدهر وشرب، عودوا إلى دياركم، عودوا إلى بلدكم، فمن دخل دياره فهو آمن لا محالة.

0: رجعه من جميع دروبه لداخل صنعاء وهو في مذبحها كيف يدخلها وهو في الخوبه لا عاد يستعرض ولا يتبجح الكل داري كيف كان اسلوبه بالشرشف تموه وحاله يفضح من شفه يداعيه يا حبوبه ومن شفه يداعيه يا حبوبه
1: أبو مزومل من تونس من تونس من تونس مباشر من تونس والله من بلاد ال ال ال ال من البلاد العربية في المغرب العربي مش دولة المغرب لا لا المغرب العربي من أفريقيا
2: من تونس الخضراء
1: يا ربي لك الحمد انهام انهام غرد يا محمد سلطاني قسما بالله العظيم ولا عفاشي يرفع راسه ولا إصلاحي يرفع راسه
2: هم مشغولين بلادنا
0: أهم شيء للزمزمية يوبه الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود
1: نصر
0: الإسلام لبيك يا أبا جبريل لبيك يا أبا جبريل لبيك يا أبا جبريل.

0: هيا ما بعد سي ان ان الأمريكية ما بعد هلا العافية
1: آخر سمراء سي ان ان
0: أنا هيلك أنت دائما تسيء ظنك في السي ان ان
1: أنا دائما السي ان ان
0: يا أخي السي ان ان تدعم قوات حزب الإصلاح التي تنهب فرع البنك المركزي في مأرب تدعمهم؟ أنت الكلب هيا ما هو أنصار الله إن السي ان ان أتقع أحسن منكم
1: سي ان ان
0: ما هو هذا؟
1: هذا الأفلاس
0: سي ان ان عن مسؤول أمريكي العدد الإجمالي للعسكريين الأمريكيين
1: غلطوا مش تكتبوا العددي
0: يا أخي فعلوا تعدد سكاني في السعودية
1: ما أي ما فعلوا
0: السي ان ان عن مسؤول أمريكي قالت العدد الإجمالي للعسكريين الأمريكيين العاملين ضمن جهود دعم السعودية
1: هذا الكلام كان أمس قبل أمس يا أصبع عبد الله
0: والله إنه الآن يقدر بنحو 200 عسكري صوضي
1: اليوم جمعة يبكروا يحمموهم يمشوا دورهم يلبسوهم
0: إن للسي ان ان
1: ماشي
0: كلمن
1: لراس العارة
0: 200 عسكري انت لي ما معنى 200 عسكري أمريكي
1: شغل
0: او ماي جاد
1: ايوه
0: يقولوا هكذا او ماي جاد
1: ايوه من جبالها جبهه
0: هم يقولوا او ماي جاد ولا جاد
1: انا ما درست في الخارج
0: كان وين درست؟ في الداخل
1: درست في الداخل انا في ايام الزعي
0: ايوه عند من خريجي ايام الزعي
1: ايوه كان ايوه انا من تدرس في الخارج ما يقولوا او
0: او ماي جاد
1: احنا عندنا درسنا ايام الزعي
0: ما تقولوا
1: اول فعلاه
0: الحين طارقين هو
1: طارق
0: يفعلوا للنداء الغايبين في الساحل
1: وده بيسمعنا محمد المحمدي يا وشين توسط له عند الأستاذ محمد
0: يلبس كوت أزرق
1: ما بيش نوحة الطيور نوحة البعير
0: شوف إلا أن أنت تذكرها فأنتم طارق
1: يلبس كوت أزرق
0: أزرق أو مو يلبس
1: كوت ما يلبس كوت أخضر
0: أخضر
1: أيوة
0: للماء
1: وضع عيش بحلة يطلعوا أخضر
0: ها بس الكود أزرق
1: بس يطلعوا أخضر
0: ما بلح أخي أنت تربش الذي
1: أو أكتب أجره
0: من هو
1: طارق لا يخم ضحكنا الليلة
0: تكسر
1: والله ما لك
0: دالحين بيعيد التموضع هم في إرتيريا يصير التموضع من عند المنارة أيه. جوك هذا
1: ما هم يقولوا هو جي كذا
0: من باء
1: ايوه جي كذا
0: جو كذا
1: والله ان كان احنا صدق ان احنا مساكين اليمنيين نكبونا المره الاولى في عيد الرؤوس الزبيدي ما راح حد درى عينه قالوا هربنا البحر ودحين طارق عفش قالوا هربنا البحر ما هو هذا الفعل
0: انتاري من هو الذي ما احنبناش ولا اي فعلنا اي حنباه علي محسن
1: علي محسن
0: ايوه
1: ليش
0: كيف ليش لا بيظهر اعلاميا ولا بيعجبها نينن يعني بعد حاله
1: مكبوت ولا عاد نخش
0: يا ما عاد اصلاش يموت في اليوم هذا
1: ليش
0: لا عاد يدفن في السعودي
1: شوف انا اقول لك انا الزعيم ارتاح معنا
0: من اي ناحيه
1: قالوا من ما ترتاح
0: خلاص. من مات قامت قيامة الزعيم
1: أيوة بس بالمنطقة العفاشي علي محسن وطارق بيتعذبوا في اليوم ألف مرة
0: علي محسن قالك ما يموتش في السعودية لو ما يفعلوا له باب
1: بابنا
0: باب الحرافيش يفعلوا له باب في الحرم المكي
1: عرف باب المناك
0: حكت النور ما عرف
1: يقول باب جاهز مع اللواء
0: هم ما يفعلوا باب الناقة علي محسن ما يفعلوا ولا يفعلوا تبت الباب
1: ماشي.
0: تبت يا أبي
1: أنا شاري ما بين الأخبار يا أستاذ عبد الله اليوم شوف مثلا في الصحافة
0: الصهيونية
1: شوف أمانة شوف
0: هيسمع قال لك حدث غير عادي يهز سوق النفط العالمي أنت لي ما هو الحدث
1: ما هو
0: بترو لاين السعودية يحترق تحترق موقع والله
1: يقول لك ده البترول برميل ب 108 دولار ما لك الخال.
0: قال لك خفضوا الانتاج والله ما بلاقى دودو خان بيقولوا له ما ترضى او مطلع بكره البترول مطلع
1: انشقوا العالم
0: او هو صليط
1: الا صلوات الله على على شوف سريعا اعلام العدو معارف المسؤولون في اسرائيل يشعرون بالقلق من نجاح انصار الله في السيطره على ميناء المخا. سيطره انصار الله على ميناء المخا سيسمح لهم بفرض حصار في باب المندب. صحيفه معارف الصهيونيه
0: يقول لك رغم الضغوط السعودية لتوريطها عسكريا باكستان تحث على حل دبلوماسي.
1: من هذا؟
0: باكستان قالوا حل دبلوماسي للنزاع في اليمن.
1: لا
0: السعودية قصتهم يتقدموا.
1: لا لا الخارجية اليمنية علقت.
0: ما قالت.
1: لا
0: هكذا؟
1: أيوة.
0: أوه.
1: قالت الخارجية اليمنية. لا.
0: ما زلت قال الإعلام الصهيوني.
1: عاجل القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من إقليم كردستان العراق. حامي أمانة.
0: الإعلام العبري كيف تفاعل إعلام وسيطرته على الساحل اليمني. شوف صحيفة معاريد هي عند هي معاريد ولا معاريف
1: مبين بيناتهم معاريف.
0: يقول لك أحد أبرزت الصحافة الصهيونية مقدمتها صحيفة يدعوت ومعاريف والقنوات 12 و14 المخاف المشترك للرياض وتل أبيب أخوه.
1: أيوة.
0: بعد سيطرة قوات صنعاء على مدينة وميناء المخا الاستراتيجي والتمدد نحو مرتفعات تعز وجزر جنوب البحر الأحمر.
1: إنك أن إحنا بندخل نحتل دولة ثانية وما.
0: عيالك هل؟ الصهاينة قالوا إن هذا التقدم يضع صنعاء على أعتاب التحكم المباشر بمضيق باب المندب وجزيرة ميون مما يعيد فرض حصار بحري أكثر رعب على الاحتلال من سيناريو مضيق هرمز.
1: على الاحتلال قوي يا أنصار الله قوة. هي اسمع. جو كنت مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب.
0: هذا اسم كلب ما باسمه؟
1: هو أمريكي.
0: أيوه ما باسمه؟
1: مدير
0: جون كنت.
1: جون كنت مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب. اسمع ما قال.
0: ما قال.
1: قال إن التكتم السريع للهوثيين ليس سوى بداية تداعيات ارتداتية سنواجهها الآن نتيجة سياستنا غير مجدية في الشرق الأوسط وبسبب هذه حرب عباسية في إيران. إن قدرة حوثي على سيطرة على مناطق حيوية ميناء استراتيجي ميدان إمداد ساحل بحر أحمر لا تعكس قدرة عسكرية حوثي فحسب بل أيضا قدرته على كسب دعم قبائل بعيدة في مآقل الهوثي تقليدي شمالي يمن.
0: هذا وانت قريت ايامه الزعيم ما شاء الله واللغه معاه.

0: اي ليه مدري ما سويناه، قالوا ما ظهروا لقيوش،
1: يمكن معهم الرقم السري حقه،
0: حق من؟
1: حق وزير الدفاع بيصرحوا بحق هالكرت. سامي يعني تروح حق هالكرت.
0: انما زد لقيوش
1: عاد من حتى ما قد لقيوش، بس الوزاره بتصرح لنفسه
0: بطو حق ضابط سياح.
1: والله قال اسمع ما قال. ستبدأ القوات المسلحة اليمنية استخدام كافة مختلف الأسلحة والنيران للقضاء على أي تحركات عسكرية للميليشيا الحوثية الإرهابية بصندوق القتل الموضح على الخارطة.
0: وينو وزير الدفاع
1: لسلامة المدنيين؟ عمل لحظة صندوق، كيف صندوق القتل؟ ليك ليك فعلوا هكذا مربع من وسط البحر لا وسط اليمن ولفوها كذا على الأرض وقال لك سمى صندوق القتل.
0: هذا بيدوروا طارق
1: والله سمى صندوق مواد المجابر،
0: يعني قالوا مساحة. أين وزير الدفاع حقكم يا هيان؟
1: صحيفة معارف العبرية العنوان: سيطر الحوثيون على ميناء، هذا السيناريو يقلق إسرائيل. انتهت قبل شوي مه. تراقب إسرائيل تحركات حوثي في أعقاب استيلائي على مدينة مخا ساحلية بالقرب من مازيق باب مند، ويسعى حوثي إلى أرقلة مرور نواكلات نفط مازيق. مزيك الله يرحمكم.
0: أنت قريت أيام الزعيم قراكم حتى عبري
1: أيام أنت الزعيم.
0: طبعا وسائل إعلام عبرية تكلمت أنه عن اتصالات سعودية مع باكستان للانضمام إلى تحالف عسكري. قال لهم محل دبلوماسي معانا مشبك. أنا
1: منو هذا؟
0: الباكستاني
1: قال هكذا.
0: منو؟
1: لا قال هكذا هكذا.
0: قال لهم محل دبلوماسي مع اليمنيين، اليمنيين ما يصافضوش.
1: هيا اسمع. أيوة الباكستاني مشو وانا ما نشيد ورا يطور. اسمع انت ما قالوا، شوف في ديه في ديه. قال الحوثيون هذا من إيناس العشيري، ها الحوثيون يتقدمون على ساحل اليمن بما يهدد ساطرات النفط السعودية، من إيناس العشري وديف برونس
0: وديف الوديف
1: وديف وديف الوديف
0: ديفيد.
1: اي اسمه والله نكتب
0: هاودي.
1: لحظه والله نكتب بالانجليزي لا والله. لحظه قال لك: قالت مصادر عسكرية يوم الخميس أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطروا على ميناء المخ اليمني وتقدموا على ساحل البحر الأحمر صوب جزر استراتيجية. قال لك تقدموا للجزر. لو يطلعوا يقولون أنهم حرروا جزيرة حنيش الكبرى وحنيش الصغرى وأرخبيل حنيش وميون وزقر تقول
0: بيني وبينك أنصار الله بيني وبينك منهم ضفادع بشرية
1: أشبت على الكفار
0: قوة القوة.
1: قال وقال وذكرت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية أن
0: كانت نازية، كانت نازية الحكومة حقهم.
1: أي عززوا سيطرتهم على مزيق باب المندب المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر.
0: هذا كذو إعلام مصري ولا ما هو؟
1: هذا
0: الزعيم قراكم يا أول.
1: أيوة بالمصري والكل درسنا كمة
0: إيدا. يبا العمدة يبا العمدة.
1: وإذا تمكن الحوثيون من فرض السيطرة على مزيق باب المندب
0: مزيقي
1: أيوة مزيق
0: مزيق
1: إيه مزيقة من زمان على الجانب المقابل لهرمز في شبه الجزيرة العربية، فإن ذلك يمنح ذلك حليفتهم إيران نقطة قوة إضافية في الحرب مع الولايات المتحدة بتقليل الإمدادات التي تمر عبر مزيق آخر، مما قد يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع.
0: إيه ده إيه ده
1: كم ما قصتك.
0: لا قلنا مصري
1: جينا نلعب هنا.
0: أنت بعقلك
1: أزيدتي لك أزيدتي لك هذا العطل هذا رصد أمانة شيء بسبب بيقولوا ما بيقولوا ما بيقولوا بسبب بسبب
0: بسبب بسبب بسبب بسبب قال لك لقيوا شهادة سادس حق الزعيم.
1: حق الزعيم
0: أيوة
1: شهادة سادس
0: شهادة سادس.
1: أوه يا ولد والله إنه يعني متأهل وقالوا قال رابع وذا مع الشهادة السادس.
0: ما هو قال لك لقيوها في المخاء.
1: انت رأي لقيوها؟
0: ايوه
1: هو قد دكة. قل لي اين
0: اين
1: في معسكر خالد بن الوليد. قل لي ليش
0: ليش
1: طرح الشهادة وزع صندوق. والله ما هو
0: ايوه كيف ما اظهر لايش
1: ونسيها من هذيك الايام ما قلنا له
0: اين ناي والنسخة الذي كانت في القصر الجمهوري قالوا الزعيم كان يطلع في غرفة في القصر الجمهوري كل خميس وقبل يضحك له ما يشبع. بعدها حكى على الحارس الشخصي قال والله ما حياتي ما يبصر.
1: أيه؟
0: سافر الزعيم سافر خرج الخارج قال ايش يبصر لما بيدخل الزعيم الغرفة هذا وفاضية يقام بيضحك يضحك وما يشبع.
1: أيه؟
0: خلى الزعيم سافر ودخل في الغرفة دور ما هذا لقي شهادة سادس حكى الزعيم. ونا الزعيم كان يضحك انه بيحكمنا بشهادة سادس الذين
1: ما بس طارق متعلم اصدق
0: متعلم كوي بعد ما خرج من المخا تقول عضو في المخا
1: ما مع الحين يخرج طارق ويدخل احمد حلبة المزارعة قبل كانت منات اسمع لك
0: قال لك الحين الحين شوف انا بنفاجئ لا طارق قدوم تخبي في المخالف من المخا الى المخالف
1: ولهذا قالوا أن طارق بالخلاء
0: قال لك كمين يستهدف موكب ما يسمى بوزير الدفاع الموالي للميليشيات السعودية
1: الميليشيات الإماراتية تتلقف للميليشيات حق السعودية
0: ما وقع بوزير الدفاع حكم
1: قالوا هرب في السوق مع حتى رأينا هذا الحين
0: قالوا لا أنت وزير الدفاع قال مع يا دفاع الله
1: يا دفاع الله اسمع ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن إسرائيل تتابع استخباراتيا تحركات قوات صنعاء عقب سيطرتها على مدينة المخا وسط مخاوف إسرائيلية من تعزيز تمركزها قرب مضيق باب المندب وتأثير ذلك على حركة الملاحة المتجهة إلى البحر الأحمر وكشفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أجرى بالتزامن تدريبا واسعا في إيلات ومحيطها وبحرها حاكى تسلل مئات المقاتلين من أنصار الله وعناصر مولية لإيران عبر البحر والجو والبر والسيطرة على فنادق ومدارس ومواقع سياحية واحتجاز رهائن بمشاركة سلاحي الجو والبحرية والفرقتين 80 و96 ونقلت عن رئيس أركان جيش العدو زمير وقائد سلاح البحرية
0: هذا من كلام مصري بتقرأ اسمع
1: يعني
0: ذكر ذلك قدك ذكي حمو
1: كيف يفعلوا مناورات كيف يسطوا الحوثيين يتسللوا لداخل فلسطين
0: في قالوا في أم الرشراش قدك ذكي حمود ما بذكي محمود
1: أي بسرعة
2: ذكرت القناة العبرية 14 أن سيطرة قوات صنعاء على مدينة البخا تبثل
0: هذا كدي قناة العفافي
1: لا قناة الجزء الجمهورية
0: أيوه حكا
1: قناة الجمهورية أن قوات
0: أنقذ
2: قوات صنعاء على مدينة البخا تمثل وفق تقديرها تحولا استراتيجيا يقربها بصورة أكبر من مضيق باب المندب مشيرة إلى أن تقدمها جنوبا على امتداد الساحل الغربي بالتزامن مع ورود تقارير عن وصولها إلى عدد من جزر جنوب البحر
0: يا نايلة
1: والله كلهم
0: إن بتقرأ خبر ولا بدأ كل شفوت ما هو هذا
1: والله اسمع كل القنوات العبرية
0: هيا اسمع قال لك تظهر تصاعد أعمدة الدخان من خط أنابيب النفط السعودي الذي يربط بين منطقة البقيك الواقع على ساحل الخليج وينبع
1: اسم والله لو أنا بهم الحركة بنفسي والله
0: لو سمع الخبك الموضة لهم وينبع الواقع على ساحل البحر الأحمر وهو الخط الذي ينقل النفط الخام بعد استهدافه من قبل أنصار الله العظيم عجيب
1: شو احنا
0: كان أم أنصار الله
1: أنصار الله الله ينصرهم
2: ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية أن التقدم المتسارع لقوات صنعاء على الساحل الغربي ووصولها إلى جزر حنيش بالتزامن مع تأكيد مصدر عسكري لوكالة فرانس بريس بالسيطرة على جزيرة زقر رفع المخاوف الإسرائيلية من امتداد السيطرة باتجاه جزيرة بريم
0: ميون
2: الواقعة في قلب مضيق باب المندب مع تأكيد الصحيفة أن الأنباء المتداولة عن السيطرة على بريم لا تزال غير مؤكدة بشكل مستقل وأشارت الصحيفة إلى أن التطورات تأتي عقب انسحاب قوات طارق صالح من مدينة المخا ونقل مركز قيادته إلى ما وصفه بمكان آمن بالتزامن مع استمرار العمليات في الساحل الغربي والضربات المتبادلة بين صنعاء والسعودية كما اعتبرت يدعوت أحرنوت أن التصعيد يمثل أول اختبار فعلي لما سمته تحالف مكة بين السعودية وتركيا وباكستان ونقلت عن داني سيترينيوفتيتش اسمه
0: والله معلم ده الذي بتقرأه ولا أنا
2: الرئيس السابق لفرع إيران في شعبة الأبحاث بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والباحث في معهد دراسات الأمن القومي تساؤله عما إذا كان التحالف سيتحول إلى نمر من ورق مشيرا إلى أن تركيا وباكستان أدنت الهجمات على السعودية دون تقديم حتى الآن دعما عسكري ملموس للسعودية
0: أن النشرة هيا أدعلك بحجر الله بحجر الله خلف لي
2: باقي ذي ذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان 11 أن سيطرة قوات صنعاء على مدينة المخا تمثل إنجازا ميدانيا مهما في المواجهة مع قوات طارق صالح المدعومة من السعودية
0: إن ذا الحين المخاهي في اليمن ولا في الأردن ما عليهم أولا
1: والله يشوف
0: كيف والله يشوف
1: يعني
0: ما دخلهم المخايمانية يا أخي ما لهم مفتجعين اليوم ها
1: أنا بنقرأ قالك في إسرائيل من سيطرة الحوثيين على الساحل متابعة
0: وفعلوا مناورة في أم الرشراش
2: قالوا بشروا القلق المرتفع لضرنا وصول عسكرية والاستخبارات في الكنيس نتيجة تمدد أنصار الله باتجاه باب المن. بيقول يقول إسرائيليين من تمددنا.
0: أيوة.
2: فخ. ما بشي منع يقول.
0: إحنا عند متت نقلك عارهم.
2: والله العظيم إن الأخبار.
0: لا كنا رأس العارة. قد لا يوم.
2: السيناريو الذي يقلق إسرائيل بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا. تتابع إسرائيل استخباراتيا تحركات الحوثيين بعد الأنباء عن سيطرتهم على المخا قرب باب المندب، وبحسب معاريف فإن السيناريو الأكثر إقلاقا هو السيطرة على ميناء المخا.
0: كان مالهم بيغوروا الحوثيين يسيطروا على باب المندب، حكنا الباب، حكنا الباب وحكنا المغلق وحكنا البحر وحكنا إليهم.
2: هذا الصياح الإسرائيلي اللي ما قد حصلش أن تاري بأيش بذكرنا بكلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عندما قال أن السعودية مجرد خادم للصهيونية. هذا الصياح الإسرائيلي ما صحتش السعودية هكذا.
0: أيوة. هيا اسمع الأخبار من صلية سريعا.
2: وأنا
0: تحلل سريعا.
2: والذي ما يحلل ما ورجع.
0: يلا إعلان إماراتي بفشل السعودية. ماذا يعني؟
2: أي بعده؟
0: أنت قلت تحلل.
2: جاءت هني بالخبر.
0: سلطات عدن تشترط على قوات طارق تسليم الأسلحة قبل دخول المدينة.
2: يسلم أسلح.
0: يسلم أسلح.
2: إيه.
0: هو علق لهم الكود. هذا الذي كان يحاضرهم ذكر منين؟ قال لهم أنا هنا. قالوا له هيا إلي. وهو.
2: أنت اليوم ما وصل طارق عفش لما هربنا البحر وصلوا القاعدة الإسرائيلية. أنت ما قالوا له؟
0: ما هربش.
2: أنت ما قالوا له؟
0: ما قالوا.
2: منين انت؟
0: يا قالوا له وذا الحين؟
2: ايوه وذا الحين.
0: وصول وزير الدفاع العقيلي الى عدن، هذا هو قالوا عقب محاوله اغتياله في الضاله، هل هذا صحيح؟
2: طمنتنا الله يطمنك.
0: واشنطن تتحاور مع السعوديه، هو المفروض احنا نتحاور احنا والسعوديه.
2: والله ما عبد الله اللي قلت.
0: قال لك والحكومه اليمنيه بشان ما قام به الحوثي بيتحاوروا او ساروا عمان. ما بلنت ابويا انصار الله.
2: عايم شيء هم تحاوروا واحنا بسر امورنا يلا.
0: أو هي مباراة. قال لك يتحاوروا. نهاية الفيلم الهندي بين الهروب والأسر.
2: يتفاحروا.
0: ما قال لك تضارب الأنباء عن مصير الشيخ حمد بن فدغم. فيلم هندي يفعلوه الجزء الثالث.
2: حمد بن فدغم.
0: نهاية بين الهروب والأسر.
2: ننكف صدق.
0: حزب صالح يوجه اتهاما خطيرا للسعودي بشأن المخاء.
2: دارين نفعل هاشتاك كلنا فدغم.
0: راعي.
2: للمه.
0: لأنه عدو يطلع ويقول كلنا ميرة عليها. حزب صالح يوجه اتهام خطير للسعودي بشأن المخاء.
2: حزب صالح يوجه.
0: قالوا دوائر المخاء عندهم ما تتوهنش لظهرك.
2: دوائر المخاء.
0: عجبتني. تقارير دولية تكشف عن استهداف أهم خط إمداد للنفط في عمق السعودية. هل هذا صحيح؟
2: اسمع.
0: ها.
2: باقي 10 دقائق. ويدخلوا بكسوا يأذن فجر.
0: والخبر
2: ما
0: آخر خبر.
2: آخر خبر.
0: قوات حزب الإصلاح تنهب فرع البنك المركزي في مدينة مال مرة ثانية. هذا ما عادش بنك. هذا ما عادش بنك.
2: هذا سمعني يقول عصب العاص.
0: أي عصبوا حزب الإصلاح.
2: لا يا رضيف والذلة والخزي.
0: لا عاد ينهبوا المحطة الغازية، لا عاد ينهبوا البترول حقنا في مارب، لا عاد ينهبوا حقنا هذا.
2: ما ينهبوا حاجة، إن هذا لا لا لا تفتض لوجيهم، لا تفتض لوجيهم، إنما قصدك إن إحنا قسما بالله إن ظلمونا ظلم يا أستاذ عبد الله، ما ظلم شعب مثله إلا الشعب الفلسطيني، والله ما بحد مظلوم في العالم مثلنا ومثل الشعب
0: الفلسطيني. يعني قلت لك بالهوية، باللقب، بالاسم، بالملامح، باللهجة.
2: هذا
0: تعبثوا بالناس.
2: هذا بيت من اسكاه طلعوا نزلكم فوق البصمه السارحي تتعالج تعالج امك خارجي من حصارهم تهرب منهم وزيد يحبسك. يا رب يا رب فرج على اسرانا ومعتقلينا في مأرب مثل ما فرجت على اسرانا ومعتقلينا في الساحل الغربي، وفرج على اسرانا ومعتقلينا في السعودية والامارات مثل ما فرجت عليهم.
0: يا الله
2: يا رب يا رب يا رب عونك
0: يا ارحم الراحمين.
2: يا أرحم الراحمين، وإن ابتسمنا فإنما حمدا وشكرا، وإن ضحكنا فإنما سخرية من أعدائك الذين هم محط سخريتك ومكتك. يا رب نحن نعلم أننا ضعاف ضعاف ضعاف، لا صواريخنا ولا دباباتنا ولا بوازيكنا ولا انفاقنا ولا صلاتنا ولا صيامنا ولا ما بالله رحمتك، ما بالله عفوك، ما بالله لطفك، ما بالله محبتك لعبدك الصالح السيد عبد الملك وللمؤمنين ممن ضحوا وممن سالت دماءهم في سبيلك. نسأل الله العفو والعافية والمغفرة، يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عن سيئاتنا ويغفر لنا أسرافنا في أمرنا، بنهتم بشؤون نفوسنا وأمورنا أكثر مما بنهتم بشؤون ديننا وأمتنا ومقدساتنا ورموزنا. نسأل الله العفو والعافية.
0: يا الله دعوا للمجاهدين ولنتذكر جميعا أسباب النصر: الثبات، الإكثار من ذكر الله، الطاعة، الحذر من التنازع، والصبر.
2: واليوم بعد صلاة الجمعة هناك دعوة لعموم المصلين المؤمنين في مساجد الجمعة للمشاركة في الوقفات الحاشدة، مباركة لهذا الثبات، لهذه التقدمات، تأكيدا على الثبات في معادلة وحدة الساحات، حرية واستقلال، استعادة الحقوق وانتزاع الحق المستلب من عيون السعودي. وتذكر أبو حرب الموصي وبيقول من عيوني يا سعودية، اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.
0: ومثل ما دعانا السيد عبد الملك دعا شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى، التوكل عليه وتكثيف الجهود حتى نستعيد كامل حقوقنا المشروعة وندفع عن أنفسنا هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون وجه حق ولا مبرر. وشكلها الغوائر أتشي من السعودية بإذن الله.
2: والله أن أيجي غوائر، إذا ما شميناش الدخان والقتر لا أنا قبل
0: قالوا مملكة الترفي، ماذا إحنا نطلع مملكة الدخان.
2: والله أن اسم حالي هذا، اسم حالي.
0: ما عاد يكون شيء يصير واليمنيين يغتربوا في السعودية،
2: يكون جاء السعوديين يغتربوا في اليمن.
0: ما نقول نزل نشقورها أنا
2: شيء صاد
0: قدوا مع الدخان.
2: ما يدروا من بي
0: من بيدخل.
2: أقول لك حاجة عما قريب، تخيلوا اليمن الواحد، الجمهورية اليمنية من طرفها لا طرفها سالمة آمنة. سافر انت وجهالك هذا العيد تعيد مثلا في حضرموت، صاحب حضرموت يطلع عيد في الحديدة، صاحب صعطة يصير المهرة، صاحب عدن يطلع للجوف، ما حد يعني لا تقطع، لا نقطة فلج، لا دواعش والطوارق في الساحل، لا متقطعين في طريق الضالع، لا ولا حاجة، ولا سعودي بتصطاد كصف يمن، والخير موجود والنفط موجود والغاز موجود والمرتبات دبل والناس عايشين في رفاهية. مش مترك هؤلاء سعما كانوا هؤلاء يقول لك هذا الشعب مع السيد عبد الملك ما بيقولش اسكتوا لا تتركوا الشعب انه معانا ثروة، بيقول لك نحن لدينا ثروات في هذا البلد، لهذا الشعب القدرة أن يعيش من ثرواته عيشة كريمة.
0: حفظه الله، أيده الله، نصره الله، دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين.
2: يا الله يا الله. وذكروا بحملة الإنفاق حي على خير اليمن، والخميس القادم موعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أما كل ما يقولوا اقتربت نهايتكم يا أنصار الله تعتفد عليهم،
2: اقتربت الساعة
0: وانشق القمر.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد.

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل.
1: الأمريكية

يا قدس.

خطوه واحد واحد، فوز الحزه، فوز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية

0: يا بني
1: احسن حال قول قول قول لي مالي مالي ما تزرع الامام احسن فتشت قول قول قول قول لي نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهي معنا اليوم.

0: شد
1: بادي مون
0: أحسن
1: بادي مون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنة عليها النصر
2: حيات
1: النادلة
0: شمال يمين مرحبا

يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا س

0: أحسن موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت أحسن موت يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المتواضعين والمتحلين بأخلاق الإسلام. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم مسامعين الكرام ونرحب بكم إلى حلقة اليوم. موضوعها التكبر والغرور. المستمعون الأعزاء، نرتشف قهوة الصباح من فنجان البن أو صينية القشر ونتكلم في موضوع اجتماعي: التكبر والغرور. فالتكبر والغرور والعناد من أسوأ مذام أخلاق الدين والقرآن، ليس في جانب الحياة الاجتماعية فقط بل في باقي الجوانب، ويعتبر من الأمراض الاجتماعية والنفسية التي تباعد بين الناس وتؤثر على صفو العلاقات بينهم. ويتصف الشخص المبتلى بهذا المرض الاجتماعي، يتصف بالمكابرة والعناد الذي لا مبرر له وليس له حجة كافية لأن يكون متكبرا ومغرورا، سوى أنه لم يتربى على هدي القرآن وأخلاق الدين التي تلتقي فضائلها ومكارم سلوكياتها الإيجابية البعيدة عن العجب بالذات والأنانية والغرور وعدم التواضع لله والناس. فيقال في التراث الشعبي أن مثل هؤلاء الأشخاص شايف نفسه والكبر لله، وأقل ما يقال عنه أنه نرجسي ومريض بداء جنون العظمة، ولا يضع اعتبار لسيادة الشرع والقانون والأعراف السائدة، فبيكون موضع مكت وازدراء وكره محيطها الاجتماعي له، بدءا بالأسرة والعائلة والجماعات، الوظيفة والعمل والمهنة. وسبب هذا المرض السلوكي البعد عن الهدي الإلهي القرآني والقيم النبيلة، وتكون عقدة هذا النوع من البشر مركب نقص وغرور وهمجية، وطبعا سوء تربية وغرور الجاه والمنصب والمال والمكانة المجتمعية، وهي من أهم أسباب الفساد في الأرض وعلى مستوى كل المجتمعات البشرية بمختلف هوياتها الثقافية وقيم معتقداتها لما لسلوك التكبر والغرور من آثار سلبية، وعلى رأسها عدم الاعتبار لخلق التواضع ولين الجانب والتبصر في رؤية وتقدير الأمور بوعي إيماني. ركيزته الأساس اليقين وتقوى الله، ونستجير بالله ونستعيذ به من التكبر والمتكبرين والغرور والمغرورين. فمن تواضع لله إلا رفعه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأعنا على تقواك والفوز برضاك.
5: حالة الغرور هي مما قد يسبب للإنسان أن يصر على تقصير وأن يصر على ذنوب معينة، وحالة الغرور أيضا قد تبعد الإنسان عن التوجه بخشوع بصدق إلى الله سبحانه وتعالى من واقع الاستشعار للذنب والتقصير بطلب المغفرة. المغرور حتى وهو يستغفر، يستغفر بلسانه ولا يستغفر بقلبه. المغرور المعجب بنفسه يرى نفسه أنه ليس في موقع أن يطلب من الله المغفرة، ليس في موقع التقصير. وهذه حالة رهيبة جدا، هي الحالة التي ورطت إبليس. إبليس رأى نفسه في هذا الموقع، تعاظم أعماله الصالحة فامتلأ غرورا وكبرا، وهذا ورطه. وراء الغرور وبعد الغرور يدخل الإنسان إلى مرتبة أسوأ هي الكبر. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر حتى نبيه ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو خير البشرية بكلها، خير ولد آدم، أعظمهم إيمانا، أعلاهم منزلة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يقول الله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله يأمر نبيه محمدا أن يستغفر لذنبه. ماذا كان ذنبه؟ هو صلوات الله عليه وعلى آله الطاهر العظيم المستقيم في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله يقول له أيضا: وللمؤمنين والمؤمنات، يعني واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ما قال مثلا فقط وللمجرمين والمجرمين.

0: يستغفر الله 70 مرة يختم بها مجالسه. يكرر الاستغفار، يطلب من الله المغفرة. فطلب المغفرة والاستغفار والتوبة إلى الله يجب أن تكون حالة يستمر عليها الإنسان ويلازمها في ليله ونهاره وفي أحواله المختلفة. وعندما يدرك أنه ارتكب تقصيرا معينا أو زللا معينا أو هفوة معينة، إضافة إلى التخلص من المظالم، المظالم تجاه الناس وبحق الناس، يسعى الإنسان أن يتخلص منها ولا يصر على مظلمة.
1: إخوتي أخواتي، أبناء وبنات هوية الإيمان وأخلاق الإسلام، في كلامنا عن التكبر والغرور، وكما أشرنا سلفا أنه لا يقتصر على الحياة الاجتماعية ولا يخدم قيم التآلف والمحبة والوئام، بل ينسحب ذلك على النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها. وإذا ما أخذنا مثال على ذلك، عندكم يا خبرتنا مملكة آل سعود وقرن الشيطان، إن وصل بها التكبر والغرور بأن تجعل من مهد الرسالة المحمدية وأرض الحرمين الشريفين أوكارا للمجون واللهو والترفيه الغير لائق، ليس بقصية ومكانة هذه البقعة الطاهرة عند المسلمين، بل إساءة لا نظير لها لدين الله الحنيف وكل أمة الإسلام، وتدنيس المقدسات التي تقصدها قوافل الحج من كل أصقاع المعمورة من مختلف الجنسيات لأداء أحد أركان الإسلام هو الحج والعمرة والتبرك بمكة البيت الحرام ويثرب المدينة المنورة حيث قبر وضريح أشرف الخلق سيدنا النبي الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله، وده تحول في زمن التصهين وموالاة اليهود والنصارى إلى مرتع للفسق والمجون والتعري ومواسم للانحلال الأخلاقي الذي تزدريه وتحتقره كل الأديان والملل، وعلى رأسها ديننا الإسلامي الحنيف، وبتمقته وتدينه وتستنكره كل الطوائف والمذاهب الإسلامية. فما الذي قاد هذا النظام السعودي لأن يجعل من مملكة قرن الشيطان، يجعل من هذه الأراضي المقدسة وكرا للمياعة والفجور والقلعة وكل ما يغضب الله والناس؟ إنه التكبر والقرور والانقياد للمشروع الصهيوني الأمريكي ودول الكفر والنفاق في إطار الحرب الشعواء على الإسلام والمسلمين والتصهين بأبشع صوره وأشكاله، وحرية الغرب الكافر المزعومة بحقوق الإنسان والمرأة. يا سبحان الله، أن تكون أرض الحرمين ومأوى المسلمين ورمز الطهر والعفاف، بأن يجعلها هذا النظام الفاسد الماجن أكثر سوءا عما كانت عليها الجاهلية الأولى. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هي من علامة القيامة؟ الله أعلم. مثل هذا المسخ البشري إرضاء لقوى الاستكبار والصهيونية العالمية واليهودة بأحدث صورها، وتنفق مملكة الشر والعهر والفساد الأموال الطائلة لهذه المظاهر الفاسدة المشينة، بينما تبخرت روح الإيمان والعروبة والإسلام بالتخاذل والتجاهل لما يعانيه الشعبين الفلسطيني واللبناني من عدوان صهيوني جائر وانتهاك بشع للأرض والإنسان. وقبل أسابيع تستضيف مملكة بني سعود مؤتمرا عربيا وإسلاميا للبحث القضية الفلسطينية اللبنانية، ويخرج هذا المؤتمر الطويل العريض ببيان هزيل ومخيب للآمال لا يساوي قيمة الورق الذي كتب به. هذا هو التصهين بأحدث موديلاته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولله عاقبة الأمور. ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، وانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان وأخلاق القرآن، وفي موضوعنا التكبر والغرور، يقول الله سبحانه وتعالى: اقصد في مشيك ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. معنى الآية. ويقول الإمام الخميني عليه السلام إنه استعظام الذات باستعظام خصالها التي يراها الإنسان كمالية. ومما روي عن المصطفى صلى الله عليه وآله القول: من جر ثوبه خيرا لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، والله لا يحب المخيلة. وسيدنا الإمام علي عليه السلام يقول: من دخل العجب هلك، واستعيذ بالله من لواقع الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهر. ومنها الغنى والثروة والجمال وحسن الهيئة والقوة والشجاعة والشهرة والنسب والعلم. نسأل الله أن يكمل إيماننا ويجعل يقيننا أفضل اليقين وأعمالنا أحسنها، وينتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، ويعيننا على التمسك بأخلاق الإسلام وقيم القرآن والتواضع لله وللناس، يوفقنا لما يحبه ويرضى، وينصرنا على المتكبرين والمغرورين، ويجعل من هدي القرآن نور لقلوبنا وحسن استقامة سلوكنا، ببركة مسيرة المشروع القرآني وثورة الإيمان في وطن الحكمة والإيمان. رحم الله شهدانا باليمن ومحور الجهاد والمقاومة، وشفى جرحانا وفرج عن أسرانا، ومد المجاهدين في سبيله بالعون والتمكين والنصر المبين. الجدل اللي كان مع صين الكشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام أفكار.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين البرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتم مرة ثانية إلى برنامج الحكيم اليماني.
2: أمانة يا أصدقائي المزارعين ويا كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، إن في بلادنا من الخير ما لا يعد ولا يحصى، وما قد بنرى من خير اليمن إلا ذنه، مثل ما يقول المثل، ما قد بنرى من الجمال إلا ذنه، ما قد بنرى من خيرات اليمن ومن تنوعها الزراعي وغطائها النباتي ومحاصرنا إلا ذن الخير فقط، فما بالكم بالخير كله. الخير كله يغطي اليمن وما حول اليمن وما حول اليمن. فإحنا في بلد وصفها هدهد سليمان عندما بيقول له أن كنت لهذا الحين شقطع رقبتك، قال أنا لقيت بسرته لي ما بسرتش ولا علمته، لقيت مرب تحكم بلاد وأوتيت من كل شيء، هيا آتاها الله آتا بلقيس كل شيء، وكل شيء يعني بلا استثناء، وكل شيء معناه خير عظيم. هذا وصف هدهد سليمان، وهذا كلام الله في محكم آياته. إذن الخير كله في بلادنا، ابنوا على هذا الخير وخلونا ندور أين هو وكيف نديره. مش ندور أين هو بمعنى أنه ضايع ولا نحن عن اكتشف الذر، لا هو موجود، بس كيف نديره وكيف نستثمره الاستثمار الصحيح والسليم، وكيف نخلق له بيئة استهلاكية محلية. هذا يعود على من؟ على المجتمع اليمني كله، إذا تعاوننا واخي قالبا وبسنا ما يعورنا وانتبهنا ما لدينا من خيرات، أكيد أن العز في روس، العز في ميدان المعركة في روس البنادق والنصال، والعز في الفيسان، العز في المحاجن، في الحلة، العز في الحراثة، العز في المفرس، العز في المجرفة، العز في كل أدوات ومعدات معداتنا الزراعية. هذا العز اللي احنا نشتيه. أما باقي الخيرات فكام عن جابر. المهم قد قلت لكم أنه معنا خير ما بش أكثر منه. نرجع على صلب الموضوع، طبعا بما أن احنا الآن قد احنا قريبين من ذو علاء، يعني أدخل موسم العلف، والشيء أدي ملاحظة لكل المزارعين، لا تتسرعوا لا تتسرعوا بالعلف ذا الحين، خلوا الزهرة تطيب وتنضج وتهل. دحين الناس اللي بيصير يستعجلوا بالحشيش، عادة الزهر ما قد هلج، البذر ما قد هلج، خلوا البذر تهل لأن ما عاد فرق إلا أيام معدودة، ودخل ذو علن ويلا ويا حشيش، والناس تحش والناس تشرف والناس يروحوا العلف. لكن ذا الحين هو باقي أيام معدودة، الصبر الصبر يا رعية اليمن، اصبروا شوية على الحشيش، لا وما تنين عاد السنبلة حقها أو الزهرة حقها وتهل على ما تتعوض وتتكاثر، لكن لو ما نحصدها وعادي رضبا ما عاد احترش. إذن هذا النصيحة أنصح كل المزارعين. وهناك أمثلة بيقولوا فيها ما غر إلا سهي، وما محجان إلا رابعي، وما حب إلا خامسي، هيا بسرته كيف فيه مربوط بالأمثل، ما غر إلا سهي وما محجان إلا رابعي وما حب إلا خامسي. هذا يدل على شيء، فيدل على أنه تحديد المواعيد مهم جدا لكل عملية زراعية ولكل فترة من فترات نمو المحصول يجب أن نراعيها، والعلف واحد من أهم المحاصيل. افعل على الحب بابين أما العلف سبعة أبواب، أكيد أن هذا أمر مهم أن نراعي وأن نلتزم به. أعانكم يا رعية وبارك في جهودكم، والله يطرح البركة لنا ولكم وللأمة ويعزز بنشاطكم هذا العظيم الذي بتسعوا بعد توكلكم على الله إلى تعزيز أمنكم الغذائي واستقراركم المجتمعي وبناء اقتصادنا الوطني المجتمعي المقاوم. هيا بسرعة على نسمع حالي، اقتصادنا المجتمعي المقاوم، اقتصاد من كل بيت ومن كل ديمة ومن كل حر ومن كل زريبة، هذا هو الاقتصاد اللي ما يضر مضر، لا يضره هاجري ولا يضره زنينه ولا يضره نود ولا يضره عدوان ولا يضره شيء، هذا اقتصاد بيديرها المجتمع اليمني كله. أعانكم وبارك فيكم مرة ثانية، واستسمحكم نتوقف قليل مع هذا الفاصل، ومن ثم نعود إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا ارحبوا، حيا بكم يا كل المزارعين يا كل المزارعات. يقول واحد من الأمثلة من حق أصحاب ريمة: إذا دخل الرابع يكون الطير شابع. صدق والله انقذ الناس كلهم بايشبعوا، ويا خيرات الله. ومن أب الروابع وأنا بحولي شابع، ومن يافع والبيضة في الرابع والورع شابع، ومن حجة أيضا ضرب المكابع ولا شمس الروابع. ما شمس أنا حتى قلوا لي ما شمس، الصدق دلني بالمثل الصنعاني تقول تقلي البيض، هذا الشمس حقها. ومع هذا السنم ما شاء الله العظيم، يعني النجم الثالث يتلم فيه الذرة البيضة والقيرع، فحنا اللي هو الآن في الروابع قال لك أن يبدأ يتلم فيه الذرة البيضاء والقيرع والقط والجلجلان، وفي النجم الرابع يتلم فيه الذرة البيضاء والقط. وعن الأشهر الزراعية: القرانية، القمر مع الثريا ومتوسط معدل الأيام كل شهر، ثم يعود بعد 3 سنوات، ثم بعد 2 سنين، وهكذا. ويبدأ شهر قران 21 من 23 أغسطس إلى 19 سبتمبر. يعني إحنا دحين في شهر أيش؟ الشهر القراني. إحنا في شهر 21. في شهر أيش؟ 21. صليتوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا قولوا يا مصلين على النبي وآله، إحنا اليوم في كم؟ في ذو الخراف. قلنا قد إحنا في نهايته، في العشرة الأواخر. اليوم كم؟ 29 ذو الخراف. احفظوا احفظوا، 29 أيش ذو الخراف؟ هذا الشهر الحميري. يوافق كم في الأشهر الرومية أو الأسريانية؟ اليوم 29. 29 أيش؟ وعد قولوا لي والشهر الميلادي، حنقول يوم صلين على النبي وألا اليوم 11 أيش؟ 11 سبتمبر. أما منزلة الشمس اليوم 7 أيش؟ 7 الصرفة، 7 أيش؟ الصرفة. وأما الطالع فجرا حق المستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم 7 الزبرة، 7 الزبرة. وعد قولوا لي والمعلم الزراعي كم هو؟ هنقول لكم المعلم الزراعي يوم صلين على النبي وآله اليوم 3/5 علان. اليوم 3 أيش؟ 5 علان. يعني ما نقول في الخامس، نقول في الخامس ارحب يا علان، يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيد والمراعي والغواني، تقول يا حمامي صغير من انشريت الحمامة من ملاوي صبر أو من مناظر تهامة. المتوسط وقت العشاء يا مصلين على النبي وآله فاليوم 3 أيش؟ 3 النعايم، 3 النعايم. والنعايم هي عبارة عن أيش؟ كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنسي، قال إن النعيم هي عبارة عن 8 كواكب لامعة، رقم 1 و2 و3 و4، وهي على مربع منحرف، ورقم 1 و2 في الشمال، ورقم 5 و6 و7 و8 مربع منحرف، ورقم 9 و10 الأعلى تسمى الظلمين، والمسافة بين الكواكب أكثر وأقل من متر، يعني به ما هو أكثر من متر وما هو أقل من متر. نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء صافية بعد صلاة العشاء. أما الشهر القراني فلا نزال في شهر 21، وقريبا ندخل شهر 19. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: صحتك في وعيك.
3: المياه المتسربة من الآبار وخزانات السبيل هي من أهم بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. يجب ردمها أو صب زيوت السيارات المستهلكة عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: لاكل حمدي الله بالضوم يدرج وقت
1: لاكل حمدي.

0: لا كل حمدي الله
1: افعل معي جهدك
0: لا كل حمدي الله
1: افعل معي جهدك
0: لا كل حمدي الله
1: نيل القتم وحدك
0: لا كل حمدي الله
1: كل واتن قاسدك
0: لا كل حمدي الله
1: كل واتن قوم سدك
0: لا كل حمدي الله
1: يلا اليوم يالله
0: لا كل حمدي الله
1: أخدم وقوايد
0: لا كل حمدي الله
1: اللي شيخك نفوي
0: لا كل حمدي الله
1: أخدم وقابوي
0: لا كل حمدي الله
1: اللي شيخك فايد
2: لا كل حمدي الله
1: فايد مين وشيخك
0: لا كل حمدي

سام اف ام وقفة إعلانية. سام اف ام والعود أحمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ فقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

عندما يعتقد شخص ما أن تهذيب النفس وتزكيتها من الأهواء والأمراض الباطنية ليس أمرا ضروريا، أو ينكر والعياذ بالله مسألة لقاء الله والرجوع إليه، أو يعتقد بأن عبادة الله والعبودية له ليست أمرا أساسيا، وأن الإيمان بأي دين أمر صحيح ومقبول، وغيرها من الاعتقادات الخاطئة. فمثل هذه الاعتقادات إذا كان صاحبها ذا شأن أو تأثير في محيطه، فمن الممكن أن يكون سببا في دفع الآخرين إلى الاعتقاد بمثل هذه المبادئ، وبالتالي الانحراف عن جادة الصواب والصد عن سبيل الله ومنع الخير عن عباده، وهو يحسب نفسه من المهتدين والحق أنه من الضالين. يقول تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. والله عز وجل قد نهى عن الصد عن سبيله، بل ولعن الذين يصدون عن صراطه، ووصفهم بأنهم ظالمون. بعد معرفة دور العقائد الفاسدة وتأثيرها على سلوك الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة، على اللبيب أن يفكر مليا في كيفية التخلص من هذه الشبهات العقائدية التي تحول دون ارتباطه بالله عز وجل وتحرمه من لقائه. ولا يوجد طريق للتخلص من هذا المانع والعائق الخطير سوى وسيلة واحدة، هي التعرف على مبادئ هذا الدين الحنيف وعقائده وتعلمها. فالعلم والمعرفة بأسس هذا الدين ومعتقداته الأصيلة هو الذي يهدي الإنسان إلى صراط الله المستقيم، وينجيه ويعصمه من الوقوع في المهالك والمزلات. ومن الطبيعي أن العلم وحده لا يكفي، بل لا بد أن يصحبه العمل بهذه المبادئ والمعتقدات الإسلامية، حتى لا يغدو مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولأن العلم لا يثبت ولا يمكن أن يستقر في النفس إلا بالعمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. كما أن هناك بعض الآداب والأمور التي ينبغي للإنسان المتعلم التنبه إليها ومراعاتها، وهي أن يعلم أن ما يعلمه فيما لا يعلمه قليل، لذا عليه ألا يجيز لنفسه إنكار كل ما لا يرقى إلى مستوى فهمه وعقله، بل عليه أن يذره في بقعة الإمكان، فعسى أن يأتي عليه يوم يفتح الله عليه باب العلم فيه. أيضا الاعتراف المسبق باحتمال وجود الأفكار الخاطئة والآراء الفاسدة لديه، لأن الثقة المطلقة بالنفس تكون عائقا في بعض الأحيان دون الاطلاع على حقائق الأمور، كما في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اتهموا عقولكم فإنه من الثقة بها يكون الخطأ. أيضا الصدق والإخلاص في طلب المعارف الإلهية، حيث يقصد بعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره وإصلاح نفسه وإرشاد عباده إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك عرض الحياة الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة. فقد جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام: من تعلم لله عز وجل وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. أيضا تبادل وجهات النظر،
بعيدا عن التعصب. فمن وصية لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. وعنه عليه السلام أيضا: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. وعن أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه ليرئسوه ويعظموه فليتبوأ مقعده من النار. أيضا عدم التسرع في إعطاء الرأي وإبداء وجهة النظر والانتظار حتى تتبلور وتتضح الفكرة فتكون قابلة للاعتماد عليها. فعن الإمام

أن سر السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة منوط بعلاقة الإنسان بربه وبحضوره تعالى في حياته، فكلما كان حضور الله تعالى أقوى كان القرب منه أشد وأكثر. وشرط هذا الحضور الاعتقاد السليم والصحيح بأنه تعالى معنا دائما وشاهد علينا وقريب منا إلى الحد الذي يحول فيه تعالى بيننا وبين قلوبنا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. مثل هذا الاعتقاد والعمل بمقتضاه مقدمة ضرورية وأساس تؤهل الإنسان للارتباط الصحيح والقوي بالله عز اسمه، وتساعده على دوام استحضار وجوده وعدم الغفلة عنه أبداً.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان ثلاث غارات على سيارة في الطريق العام بمنطقة بركان برازح، أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين كانوا على متنها، وشن أربع غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلن معتقلو سجن بئر أحمد الخاضع لإشراف إماراتي دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب المستمر الذي يلاقونه من قبل محققين وجنود إماراتيين وآخرين تابعين له. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف العدوان بغارة منطقة آل علي بمديرية رازح، كما استهدف بقصف صاروخ قرى آهلام في السكان في ذات المديرية وخلف أضرار كبيرة في الممتلكات، وشن غارتين على مديرية شداء، وشن أربع غارات على مناطق متفرقة في مديرية حرض بحج.
4: مظلومين احنا، مظلومين بسوروا احنا بيوت احنا باكان بني احنا باكو في الأدى توجه أنا لربي أدى ولا أناسي، هيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
5: شنطيكم الله مننا حاجة
4: إن شاء الله شستنقب منا ربي اللي غارنا الناوي ولا النقر نزول حقا محن ما يكون يجرب أمره مشاجر.
6: الطيران استهدف صباح اليوم واستشهد معنا اثنين وجرحى، والحمد لله مواشي طاحت البيوت، دمر هذا الطغيان العدو الصهيوني السعودي.
7: أما جرامي يا أبو هذا الطيف العدو ميت، واللي يسقفوا ميت وبعدك فوق قدمات، واللي يسقفوا الحديدة والدنيا بقى على بهذا اللي بهذا اللي
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف صاروخي سعودي على مديرية شدة الحدودية، كما أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي بذات المديرية. وفي مديرية منبه الحدودية استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو في صعدة. وفي محافظة مأرب استشهد مواطن وأصيب والده بجروح بالغة إثر غالة لطيران العدوان استهدفت سيارتهما في نقيل الصدارة بمديرية رحبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 372 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل قرب شارع الخمسين وغارتين لطيران تجسسي على الجاح، وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتة، ومن بين الخروقات 55 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و298 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 17 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ورحبة وجبل مراد في محافظة مأرب، وشن غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف بأربع غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 5 طائرات تجسسية في حيس والجبلية، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طيران استطلاعي وقصف صاروخي ومدفعي وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، سيطرت وحدات المجاهدين على مواقع الفريضة في الخوبة ودمرت 3 عربات برادلي خلال عملية الاقتحام، وقتل عدد من الجنود السعوديين وجرح عدد آخر، فيما تم اغتنام 2 إبرامز وعدد من الأسلحة، فيما شن العدوان أكثر من 70 غارة على عدد من المواقع في الخوبة ومحيطها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الأطراف الشرقية لمديرية نهم، استهدفت مواقعهم جنوب جبل القرن وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتم اغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كشف سلاح المدفعية للمرة الأولى عن عمليات نوعية مشتركة مع سلاح الجو المسير. اشتركت سلاح المدفعية وسلاح الجو بعمليات قوية على الرصد الجوي بتوجيه القذائف والهاونات لضرب تجمعات وآليات العدو في الساحل، وكبدوه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المنافقين في الشريجة بكرش في محافظة لحج، وفي الساحل الغربي قصفت قوات المدفعية بكثافة على مواقع المرتزقة جنوب التحيتة وغرب التحيتة في الساحل، وفي محافظة الجوف استهدفت تجمعات العدو في جبهة الغيل، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع العدو شمال وجنوب مدينة حيس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت الأجهزة الأمنية عملية أمنية واستخباراتية كبرى في مناطق سيطرة العدوان بمأرب، انتهت بالقضاء على المدبر لجريمة اغتيال السيد إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة على جمارك حرض قبالة منفذ الطوال بمساندة طيران العدوان، وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد، ودمروا آلية عسكرية للمرتزقة قبالة منفذ الطوال، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة قبالة طيبة الاسم، وقتل من كان على متنها، كما نفذوا كمينين نوعيين استهدف مجموعة خونة وآليات محملة بالأفراد في جبهة حيران، وقتل وأصيب أعداد منهم، كما دمروا آلية أخرى بعبوة ناسفة في مديرية المصلوب، وقتل وأصيب من كان على متنها، ولقي 7 مرتزقة مقتلهم في عمليات قنص في مديرية المتون بالجوف.
9: خرج يلا يا ابو هاشم
10: اضرب ارفع قليل ارفع
11: شردو
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نجحت القوات المسلحة وبعون الله من تحرير مديريتين أهلية والرحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين. خلال العملية شن العدوان 484 غارة جوية محاولاً إعاقة تقدم المجاهدين عن استكمال مهمة التحرير والتطهير، وفي العملية سقط أكثر من 151 مرتزقاً من التحالف ما بين قتيل وجريح وعدد آخر من الأسرى، وتم تحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كيلومتر مربع.
8: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرد صوتي فلسطين 2 حقق هدفه بفضل الله وتسبب في هروب الملايين من قدعان الصهاينة إلى الملاجئ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة، مثنتان منهما على ما يسمى بمطار رامون في أم الرشراش، والأخرى على هدف عسكري للعدو الصهيوني في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وأصابت أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها ما يسمى بمطار رامون بمنطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الأخرى هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. بعون الله تعالى وبالاعتماد عليه وبالتوكل عليه، يستطيع اليمن الحر المستقل مواجهة العدو الصهيوني والرد على عدوانه السافر الغاشم على بلدنا، بالإضافة إلى استمراره في أداء الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. نثق بعون الله وبنصره. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. مستمرون في عملياتنا الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 19 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
11: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
12: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
13: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
16: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
17: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
18: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
19: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
20: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
19: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
20: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
19: 555-555.
16: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.
5: سام اف ام
21: كادر ومعرفة،
5: خطة ومنهج،
21: علوم ومعارف،
5: قضايا وتواصل،
21: جماهيرية تامة
5: ومنوعة بامتياز.
21: سام اف ام
5: إذاعتك أنت.
22: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
23: أسعد الله صباحكم وجمعتكم مباركة أخواني المزارعين، أصدقائي المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
24: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل المهتمين بقضايا الزراعة، كل الماضيين بخطوات ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي، حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
23: معنا من الإخراج اليوم المخرج المبدع والمتألق دائما
24: عبد القادر محمد،
23: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
24: ومن الإشراف والمتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاطو وخالد حسين. ومن الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد من أمام المايك لهذه الحلقة وكل حلقة مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية المهندس عادل أحمد مطهر، حياكم الله يا باش مهندس.
23: أهلا وسهلا بسندس مطهر.
24: اليوم الصباح جميل والهواء جميل، وبدأت نقول نسمات من البرودة تدخل بعد ما كنا قد ارتفعت درجة الحرارة، وبدأنا الخريف بأجواءه المتقلبة الذي هو الصباح بدف والليل يبدأ فيها الريح الباردة القليلة، والريح وأوراق الشجر الذي بتتساقط والذي عادي بتصفر والذي عادي بتطرح ثمارها، والحبوب التي لا زالت في داخل الجرب لا زالت بتكبر أو الذي قدي بدأت تحصل. سبحان الله العظيم، هذا التنوع الفظيع هو في فصل واحد.
23: خامس على يقولوا الخامس والضرب بنلامس، يدخل الخامس على طول والضرب بنلامس. وأيضا قال المرحوم صديق المزارعين أحمد المظهر، ارحب يا علان يا صوت الفن والجمال، يا صوت الصعيف والخريف والمراعي، والغواني تقول يا حمامي صغير من انشريت الحمامة، من ملاوي صبر أو من مناظر تهامة.
24: سبحان الله، فعلا صدق الأولين الذي اختاروا الكلمات الحقيقية الواصفة للخريف. وخامس علان، خامس علان الذي يأتي بكل ما هو متنوع في أراضينا، عمليات وحبوب وكل الخير فيه. سبحان الله الذي في كل فصل بيتغير معه ما يطرح من محاصيل وما هي عملياته.
23: العمليات حق الفصل هذا يصيروا المزارعين يجلبوا الأعلاف، يبدأوا بحصاد الأعلاف ودبسريهم منتشرين من قبل الفجر. إلى بعد الفجر. ذا الحين قد مضاوي، ذا الحين كل مزارع ومزارع قد محملين قرتهم مضاوين بالخيرات من الأعلاف، وبيفرحوا ال ال الماشي حقهم. تقولوا يقولوا لها ما علش الخير كثير هذا السنة، وعد بقي إنه بهاي معلن قالوا يكون عن خلقه. أيوة لا يغر لك بنات العد ولا بهاي معلن.
24: نعم، إذن هو فعلا خير وفير في خامس علان عمليات زراعية مختلفة، وحتى حصاد للأعلاف يعني مش عمليات فقط للنباتات أو في الجرف فقط، إنما حتى للمواشي واختزان الأعلاف التي تبقى معهم حتى طوال العام. فيها الخير الوفي.
23: قال علي بن زايد: افعل على الحب ما بين، وأما العلف سبعة أبواب. طبعا قال هو طويل يعني افعل على الحب بابين أما العلف سبعة أبواب، بيحث على العلف وأهميته في حياة المزارعين واستمرار الإنتاج الحيواني والمخزن ملاء.
24: نعم، وما دام أن المخزن ملاء يعني هناك حركة في الثروة الحيوانية داخل الأراضي الزراعية، هناك استمرار لعجلة الزراعة وزراعة المحاصيل وجمعها والقيام بالعمليات الزراعية. هي حلقة متكاملة وصلة وثيقة بين الثروة النباتية والثروة الحيوانية، وبهما تستدام الزراعة وتتوسع في الأراضي الزراعية. لكن هناك الكثير ممن لله الحمد بيتوسعوا في أراضيهم في زراعة أراضيهم، والذي قد كانوا ما كانوش حق زراعة وبعد مع الحرب ورجعوا إلى أراضيهم الرجعها الصادقة وبدأوا في استزراع أراضيهم، بيحتاجوا في فترة من الفترات إلى معلومات، إلى إرشاد، إلى توضيح، في بيحتاجوا إلى توجيه. أنقول لهم معاكم كبار السن في المنطقة، معاكم برنامج التنمية الزراعية، معاكم المهندسين فعلوهم في كل مكان وفي كل منطقة. كل ما لدي أي خبرة زراعية كانوا من كبار السن حاولوا أن أنتوا تكتبوها وتحتفظوا بها. لماذا؟ لأن كل منطقة في اليمن متميزة بعمليات زراعية، ما تزرع أي حين تزرع كب يتم الزراعة. هذه الأشياء التي تختص بكل منطقة يكونوا الأولين المتواجدين في هذه المنطقة هم أخبر بهذا الأمر. وكذلك يعينكم المهندسين الزراعيين بخبرتهم العلمية في كيفية استصلاح الأراضي، التوسع، حماية المنتج، وكذلك زيادة قيمة مضافة في المنتج. وأما إذا لديكم أي مشكلة بتواجهكم في رعاية نباتاتكم، كنتم في المدينة أو في الريف أو في أي منطقة في ربوع اليمن الحر، شاركونا واسألونا في برنامج التنمية الزراعية عبر أرقام التواصل. نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653. أما كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01. أما رسائلكم فعلى 720-991-991، نتشرف باستقبالها وقراءتها.
23: نعم، والآن ما رأيش نستمع إلى موجهة السيد القائد.
24: نعم أكيد.
23: إذن إلى موجهة السيد القائد.
8: من ما يصلح الزراعة، من أهم ما يصلحها، والعناية بالإرشاد الزراعي، أن يكون هناك اهتمام كبير بإرشاد المزارعين، بتقديم المعلومات الضرورية لهم لإصلاح الزراعة، لمعالجة مشاكل يواجهونها في الزراعة، لمواجهة آفات، وهكذا أشياء كثيرة تدخل ضمن الإرشاد الزراعي. وحتى في العملية الزراعية والتسويق الزراعي وغير ذلك هناك احتياج شديد للإرشاد، وأن يكون هناك تفاعل من جانبهم أيضا واهتمام من جانبهم ليستفيدوا، وبرش ودورات وإعلانات وبرامج وأنشطة متنوعة في الإرشاد الزراعي.
23: نعم، كلمات مختصرة لكن فيها الأشياء المفيدة كلها. لو ما نعتني بالإرشاد الزراعي معنا نفعل المهندسين، عندما نفعل المهندسين عنجني خيرات الأرض كاملة طول النقصان، طبعا الله سبحانه وتعالى هو اللي بيطرح البركة، ولكن المهندسين هم أساس بالنسبة للزراعة. نعم. وتفعيلهم واجب على كل مزارع ومزارعة. لا تكون تستكثروا ولا تخجلوا ونقول لك عن شغلهم، لا، المهندس وجد لشغلته لهذا الشغلة. المهندسين هم وجدوا لغرض خدمة التنمية الزراعية في اليمن، وأيضا خدمة المزارعين والنحالين وأصحاب الثروة الحيوانية وكل المزارعين في اليمن.
24: نعم، وهذا هو الأساس في دراسة المهندس الزراعي، إنه يتم تفعيل في المجتمع، يتم ربطه بواقع المجتمع. المهندسين الزراعيين الذين بيكونوا متواجدين في كل القرى، ولله الحمد بنبصر إقبال كثير وكبير على كلية الزراعة، يعني بيتخرجوا منها مهندسين كثيرين من مختلف المناطق. فعلوهم نقول مثل ما بيقولوا حللوا ما قد قريوا. أيوه. ما قد تعبوا، حاولوا ان انتم تستفيدوا منهم الاستفادة العلمية. انتم عندكم الخبرة المتوارثة، لكن هناك استفادة علمية في كيفية مثلا ان انتم تدوا لمنتجكم قيمة مضافة، يزيد سعره في السوق، شيء مميز عن بقية المحاصيل، يجنبكم الكثير من الخسائر مثلا في الجانب حق المبيدات ومكافحة الآفات والحشرات، يختلكم المبيد الصحيح وتطبيقها الصحيح حتى يخفف عليكم من كمية المصارف المالية، المصروفات المالية التي بتخرجوها في علاج النباتات من مبيدات قد يكون استخدام خاطئ للمبيد، تكلفكم خسائر كثيرة. قد يكون هناك معاكم ثروة حيوانية جربتوا لها الكثير من الوصفات التي تعرفوها في علاج مرض لها. مهندس زراعي مختص في الثروة الحيوانية أدي لكم العلاج ويسهل لكم هذا الأمر وتوفروا فلوسكم. حتى كيفية زيادة الإنتاج في الثروة الحيوانية، النحل، كيف أن أنتوا تربوا النحل، كيف تتوسعوا في تربيته، كيف تتغذوا، كيف يكون جودة العسل فيه، هذا كلها بيدرسوها المهندسين الزراعيين في مختلف تخصصاتهم. أما إذا أنتوا لديكم محاصيل زراعية واسعة ولله الحمد بتوسعوا في زراعة في إنتاج المحاصيل، هناك من بتخصص في كمهندسين زراعيين في الصناعات التحويلية، ممكن أنتوا تستفيدوا منهم الكثير والكثير. ورسالة لكل مهندس أو مهندسة خريج كلية الزراعة مهتم فعلا بمجاله، كونوا فعالين، اعطوا صدق لعلمكم عشان تنتفعوا، ولا تقولوا ان الذي قريناه كله في الجامعة هو فعلا مطبق عندنا. هناك الكثير من الاشياء المتواجدة في الواقع اليمني غير متواجدة في ما قريناه، يعني الواقع اليمني بيختلف باختلاف البيئات اليمنية، باختلاف التضاريس، باختلاف الخبرات. عليكم ان انتوا تكونوا متقبلين كذلك الى ان انتوا كمهندسين زراعيين ترجعوا لكبار السن تسألوهم ما هي خصوصية المنطقة المتواجدين فيها، عشان لما تقدم المعلومة تكون معلومة سديدة وصحيحة ونافعة لمن هم في منطقتكم. بالتأكيد انتم ما تخرجوش كمهندسين زراعيين بدون ما تخدموا أرضكم، وعلمكم ضروري ان انتم تكونوا تزكوا عليه وانتم تلقوا الخير الوفي، وبطلوا حق ما كانوا زمان يقولوا مهندس يعني ما هو الشيء الذي انت في متميز به، انت مثلك مثل المزارع. أيوة أكيدا أنتم مثلكم مثل المزارعين، لكن أنتم معينين للمزارعين بطريقة علمية تخفف عليكم الكثير من الأشياء وتربحكم الكثير من الأشياء. فكونوا خير المهندسين في مجتمعكم، كونين خير المهندسات في مجتمعك، مهندسين ومهندسات وخريجي كلية الزراعة. هذا النصيحة ورسالة إن شاء الله أني توصل لها مسامعكم، نصيحة من للمزارعين ورسالة للمزارعات. ضروري أن تكونوا تفاعلوا كل الخريجين والمهندسين المتواجدين عندكم في منطقتكم.
23: نعم، هذا هو حال المهندس كأينما وجد، وهذا هي طبيعة عمله السليمة والصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المهندسون العاملون الفاعلون في مجتمعكم. السلام عليكم أينما وجدتوا، والسلام أيضا على كل المزارعين والمزارعات الذي بيسعوا إلى تطبيق الحلول العلمية والفائدة بدعم الجميع إن شاء الله وبدعود بالخير بالدرجة الأولى على المزارع المنتج للمحصول.
24: إذا مستمعين الكرام أذكركم أن برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال عبر أرقام التواصل. نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم ب01. أما رسائلكم النصية فعلى 720-991-991، نتشرف باستقبالها وقراءتها. وكذلك كل المهندسين والمهندسات الذي لديه أي استفسار في مجال الزراعة يعزز معلوماته، إحنا في برنامج التنمية الزراعية نستقبل كذلك اتصالاتكم وجميل تواصلكم.
2: قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، حتى نصرب هذا الموضوع ما نريح لا نصرب الموضوع الثاني بين خرجت زعل.
8: موسم الزراعة القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، في المقدمة القمح، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا وينبغي العناية بها بشكل كبير.

0: 7099919919 مستمعينا الكرام، نفتح لكم باب الرسائل. فمن لدي أي مشكلة نباتية، حيوانية، نحلية، مهندسين، زراعيين لديهم أي تساؤل في مجال الزراعة، ما عليكم إلا الاتصال أو الإرسال. الرسالة على 7099919. أما الاتصالات المباشرة على 3222653. وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد. نبدأ باستقبال وقراءة رسائلكم. وقراءة أولى رسائلنا لهذا اليوم تقول: صباح الخير وجمعتكم مباركة. مقدما أسأل السؤال الأول، قد إحنا في الخامس؟ نعم. بيجي في الخامس مطر؟
1: يجي ما هو جاف، دائما يجي، وهو يعني إذا جاء مطر بتستاد الثمرة أقل شيء 20%.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: والسؤال الثاني، يصلح هذا الأيام نشبر بين القات ونكمل على ونكنم
1: وتقويكم
0: على الحمة؟
1: على الحمة، هذا صحيح، يشبر ويكم
0: هذا الأيام،
1: هذا الأيام يصبر.
0: والسؤال الثالث، أي حين يشربوا الذرة؟ في أي شهر بالضبط في محافظة عمران وادي عقار؟
1: أن الذرة هي بتبين نفسه، مش هو تاريخ معلوم، هي تبين نفسه وقت ما يشربون نصرب معهم. نعم.
0: رسالة أخرى تقول: صباح الخير، من يحيى المدامي وقاسم المزيجي، كم باقي في الروابع؟
1: الروابع قد خلصت، الحين قد احنا في الخامس. نعم.
0: رسالة ثانية تقول: سلام الله عليكم، أسعد الله صباحكم طاقم إذاعة سام، جمعتكم مباركة. هل باقي موسم نزرع الذرة البيضاء؟ معاكم مراد عبدو أحمد النهاري.
1: النهاري من أين بتصل؟ من الحديدة بدراسلنا، لأنه في المرتفعات ما عاد في زراعة الذرة خالص، منتظرين الآن في تربية الذرة وشرفه وتبدأ يستوي المسبلي. نعم.
0: رسالة ثانية تقول: سلام الله عليكم وصباح الخير وجمعتكم مباركة، الشي يسأل متى يحين شرف الذرة؟ معانا ذرة الشامية، يصح نشرفها أو ماشي؟ لأني عادي أول مرة نزرع عندنا في جبال بني مدر.
1: الناظر الشامي ما يشرفوها. أيوة نعم، يخلي المسبلي مغطى بالشرفة.
0: رسالة نعم. رسالة تقول: صباح الخير يا مهندس عادل، هل يصلح شغب القات هذا الأيام؟
1: لا يصلح، إذا الدنيا مفرقة أشغبوكم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، معكم بندر الوصابي، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وعافية، جمعتكم طيبة ومباركة عليكم جميعا، يوم جميل طيب ومبارك نحرص فيه على الإكثار من الصلاة على النبي وآله.
1: اللهم
0: اجعل جمعتنا جبرا للقلوب وتيسيرا للأمور، ونبارك للقوات المسلحة اليمنية على الانتصارات العظيمة، ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى، ودمتم سالمين وشكرا.
1: عفوا، والبركة فعلا حلت على اليمن، ليس كما قبل المولد، بيجي كما بعده.
0: صحيح.
1: بعد المولد فتوحات وانتصارات، عاد احنا بعدين بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
1: وعنبدأهم ونتيهم محيف. أيوة.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، إليكم أيها الجبهة الزراعية، دوركم العظيم كمرشدين زراعيين لا يقدر بثمن، أنتم السند الحقيقي للمزارعين، بفضل توجيهاتكم تتعافى المحاصيل وتفتح الأمل في نفوس المزارعين، جزاكم الله ألف خير، عن كل حبة تراب أثمرت وعن كل زراعة استقامت بفضل نصحكم الأمين، فكنتم حقا خير معين، والتحية لكم جميعا، حياكنا الله أيتها الأخوات وشكرا لكن.
1: الجمعة الأولى افتقدناهن ما رسلناش.
0: صح. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم يا عم عادل؟ مظهر معي البسباس، ما رضيت تحمل قليل وبس، كيف فعل من وصاب السافل مفرق العرش؟
1: عطشة قليل من الماء، وارجع اسكيها مرة واحدة. بعد اسقيها مره واحده بعد العطش حتى تخرج زهره واحده.
0: نعم.
1: نعم.
0: وكذلك بيقول بنتواصل على رقم المهندس المختص بالثروه الحيوانيه وما بيجاوبش، فعلوا لهم رساله، اذا اتصلتوا في وقت مش مناسب ما يجاوبكمش، حاولوا ان تفعلوا رساله مرتين وان شاء الله انه يتوصل له ويكون عليكم الجواب الشافي للثروه الحيوانيه. إذا مستمعينا الكرام نذكركم بأرقام التواصل 7299-1991، نستقبل جميل تواصلكم من الرسائل 3222653، نستقبل اتصالاتكم المباشرة، فكل من لدي أي استفسار في الثروة النباتية حيوانية النحلية أو حتى لدي أي نبت في منزله حديقتها المنزلية تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. لكن هناك فاصل إعلاني يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود مستمعين الكرام لاستكمال هذه الحلقة معكم، ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود أحمد.
1: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ومع رسائلكم، وفي انتظار تواصلكم المباشر على 3222-653، ومنهم من خارج المحافظة يسبقوا الرقم بصفر واحد.
0: نعم، هنا الرسائل، وهنا رسالة تقول، يقول علي بن زايد: من لم يصبح في الضميد ما للصبح ومساء في القراء
1: عياله.
0: نعم.
1: من لم يصبح بالضميد ماله يصبح ويمسي في القراء عياله. نعم.
0: مشاركة هاتفية، نقول ألو.
12: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
12: حياك ربي أستاذ الجليل المهندس عادل المطهر.
1: حياك الله.
12: الله يحييك أستاذ الكريم، حفظك الله ورعاك. ما الخامس إن هو مجموعة خمسة نجوم.
1: الخامس هو بيجي على أساس النجوم بتظهر في السماء، يمكن مشاهدتها قبل الفجر. قبل صلاة الفجر، عندما تقوم أنت مبرمج تقوم تتي البرنامج وتخرج راسك من الطاقة وتبصر السماء.
12: وهي خمسة نجوم.
1: أيوة نعم.
12: باتجاه الشمال ولا الشرق؟
1: لا لا لا، هي باتجاه، أيوة صح، الشمال. نعم
12: باتجاه الشمال.
1: أيوة.
12: طيب أستاذي، ذكرتم اليوم وأمس في برنامج الحكيم اليماني جيران، وسميتوه الشهر الجيراني.
1: أيوة الشهر 21.
12: نعم
1: نعم.
12: وقلتوا اليوم إن بعده 19 جيران.
1: أيوة.
12: طيب هذا شهور هي عبارة عن سنة كاملة؟
1: لا، هذه 28 شهر. 28 شهر قراني.
12: أو
1: الأشهر القراني معناه اقتران القمر بالثريا.
12: وتستمر 28 شهر.
1: نعم، هو شهر قراني، لأن الشهر الميلادي غير، والشهر الحميري غير، والشهر السرياني غير، فهذا أشهر قرانية.
12: أيوة حفظك الله ورحمك، أنا أستفيد كثيرا وقد استفدت منك في الشهور الحميرية.
1: الله.
12: ذو مذران وذو القياض، وإحنا الآن في آخر ذو الخراف.
1: نعم.
12: واستفدت منك تموز من الشهور الرومي والسرياني لأني أسجلها عندي.
1: ما شاء الله عليك.
12: وبجميع تفاصيل ما تنطقه، بجميع تفاصيل ما تنطقه. طيب
1: الله يبارك.
12: بالنسبة كنت سألتك سابقا عن الطرف.
1: الطرف.
12: أيوة، إنه نجم كان يأتي بعد العشاء أو في جيران الشمس، ورجعت انتقل إلى قبل أذان الفجر، وقلت لي مش في طرف. الطرف إنه الصرفة. اليوم أنت تذكر الصرفة.
1: نعم.
12: فما هو هذا النجم؟ هل هو الظرف؟
1: الصرفة ما قالها الحكيم اليمني هو الشهر الحقيقي،
12: يعني
1: إنه هو الطرف. النجم الحقيقي.
12: ما بش الطرف.
1: ما بش.
12: طيب رحاك الله، قلت لي إن شجرة الوشي لابد تكون 60 في 60.
1: أيوه.
12: إذا بدأنا نقرأ الشتلة، فإذا كان أقل؟
1: لا، عندما بيكون أقل بتتحب الشجرة، بتتحب عليك الشجرة، والأرض قاسية عند العروق، ضروري تكون الأرض يعني رخوة، شبه رخوة، بتراب مضاف إليه الذبل والتراب، بيكون يعني الوعاء أو المهد حق الشجرة صحيح.
12: أيوة تمام، يعني بتقول لي 23 هي بتنمي الشجرة.
1: نعم، سماد متوازن.
12: أيوة، لكن هل الذبل أفضل منه؟
1: الذبل البلدي، معك ذبل البلدي أفضل منه كلنا.
12: أيوة، عندنا ذبل بلدي، عندنا بقر وعندنا أغنام،
1: أفضل من أي شيء.
12: طيب رعاك الله برعايته. أريد أنبه الذي يقولون إن الله تعالى يرى في الجنة، أقول لهم إن الله خلق في الإنسان شيئا لا يتحرك ولا يقوم ولا يعمل ولا يأكل ولا يشرب إلا بهذا الشيء، وهذا الشيء لا نعلمه حتى يخرج مننا كل ما نريد أن ننام، وما هو النفس، وعندما يقبضها الله تعالى ويموت الإنسان تخرج منه ولا تعود إلا عندما يستيقظ يوم القيامة. فإذا كنا عاجزين عن معرفة شيء في أنفسنا، في داخلنا، في أبداننا، فكيف نوصف ربنا بأنه يرى في الجنة؟ وسلام الله عليك ورحمته وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، 27091919 نستقبل رسائلكم النصية ونستمر في قراءتها. 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم ومشاركتكم الهاتفية. واسبق الرقم 01 إذا كنت من خارج المحافظة. فمن لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة، شكرا على هذا البرنامج الرائع، دعواتكم لنا بالمطر. ما فيش عندنا مطر، الجو حماء وحرق قوي. من براءة الفقيه من الحديدة، الله يبرد عليكم يا براءة وينزل الغيث المدرار عليكم.
1: نعم.
0: رسالة أخرى تقول: صباح الخير يا أستاذ عادل، في طيور يمشي بين الجسم حتى لما يمشي يطلع دعاء، أما ماشي إيش نفعل له؟ هبلنا الحل، جسمي كله ممسوع من الطير هذا، عمل لنا حل وشكره. من أبو قاسم من مصاب السافل.
1: الحل بسيط جدا، بودرة تعملها كف المخدات تحت الفرش في قاعدة المكان، وتفرش بعدين فوقها وبنتهي الأمر إن شاء الله.
0: رسالة بتقول: صباح الخير، كيف أنتوا؟ جمعتكم مباركة، معي نعنعة بدقمل، ما نفعل لها؟ النعنع فيها قمل؟
1: لا لا،
0: فيها بسم حشرة.
1: النس.
0: نعم، هذا تستخدمون لها ما أنه ما معاكم الله في البيت، حاولوا أن تفعلوا لها مكافحة، نقول طبيعية. أول شيء أن أنتوا تمسحوها، تمسحوا أباطة أبراق مرة ثلاث أربع مرات بالماء وماء وصابون سائل، تمسحوها وتركزوا على
1: يعمل قليل الورقة. صابون.
0: نعم.
1: قليل جدا.
0: مثلا غضاية الدبة المعدني أو القارورة المعدني في مغرف الماء. تفعلوا لها، تفعلوا وتمسحوا أباط الأوراق، أسفل الورقة، الساق، وتحاولوا أن تنظفوا الورقة بشكل أو النبات بشكل كامل. تكرروها أكثر من مرة. إذا ما نفعش فعلوا لها الطريقة الثانية بزو بسباس حيمي بله من ليلة إلى يوم ثاني، وقوموا شنوه وخففوه بالماء ورشوا على النبات ومسحوا، وتأكدوا أنه يتخفف ويكون تركيزه خفيف، لأنه لو هو تركيزه قوي أو فيها الفح قوي ممكن أنه يحرق لكم النبات. ركزوا على هذه النقطة قبل ما ندي لكم المبيد الحشري. وهو يفضل أنه في المنزل تستخدموا هذه الطرق، لأن المبيدات بتكون لها فترة أمان، إذا ما التزمتش بها في أتأثر عليكم، ويكون هناك أطفال ملابس بتنقل هذا المبيد إلى أجسامكم وأجسام الأطفال وهي ضارة جدا. مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك، كيف أنت؟ كيف حالك؟
13: الحمد والشكر لله، حتى الحمد والشكر.
1: الله الحمد.
13: معنا يا أخي الغايب تسألوا عنها عندك.
1: أي شيء؟
13: طارق عطاء.
1: أيوة.
13: قالوا غاب ما بينا سنة.
1: مكتوفة
13: زاسحة في القدمين.
1: ما يقع مغطى الرأس. مغطي الجسم كله، اللي بسجل لابي حك الكرالة ولا اللي هربها من صنعاء.
13: تبي يبتدي شعر في الشعب اللي العين بزود أبو بحول الله نتلعت وما وبهذا الأمانة وبهذا السعودة جبه التولى الجنم لا سعد حاجة وهرب.
1: هذا هو ديدنهم وعاداتهم.
13: هذا جزء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج حسين الزيك من أهم الشخصيات الزراعية القديمة. نعم إن عند معرفة إنه ممتاز قوي، واحد يستفيد منه. أنا بنستفيد منه في البرنامج.
2: نعم.
1: عندما يدخل ويتي لنا معلم يتي وقتي ما يفعلوا الناس ما يفعلوا المزارعين بيفيدنا كثير، الله يبارك فيه.
2: نعم، وبيفيد أكيد المستمعين، يعني المستمعين أكيد. كلهم بيستمعوا إلى هذه المعلومات، وهي معلومات لما تكون معلومات من كبار السن هذه بتكون معلومات تعتبر من التراث، ضروري نحن نحافظ عليها، لأنه في يوم من الأيام ممكن نحن نفقد كبار السن هذول الذي معاهم معلومات، ونحن بنبحث عن المعلومة التي ضروري أن تكون متوافرة عندنا. رسالة هنا تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة، تحياتي للأستاذ عادل الله يديلها العافية والصحة، وتحياتي للمهندس جمال وجميع العاملين.
1: الله يحييك والتحية لك، ما نقول مننا ومن الجميع من أسرة برنامج التنمية الزراعية في إذاعة سأل.
2: نعم، رسالة هنا تقول: اليمن بخير، المحوي جنة مزروعة، الأكل موجود ومبارك الانتصارات، من صنعاء، شملان، ثلاء الطويلة، المحويت، أرض خضراء مزروعة، حبوب الدنيا بخير.
1: الدنيا بخير وأنتم دائما في خير، والمزارعين كلهم في خير ودائم إن شاء الله.
2: رسالة بتقول يحيى محمد الهميس بيقول: معنا بصلة بنخر اللولوة في لولوة همدان. نعم بصالة.
1: أيوة بننخر.
2: نعم
1: التودي.
2: في لولوة همدان.
1: أيوة بيجي لها التودي.
2: هذا تستخدموا لها مبيد حشري، وتحاولوا أول حاجة أن أنتوا تخففوا عملية الري، ضروري أن أنتوا توازنوا عملية الري، لأن البيئة الرطبة هي الذي بتخلي الديدان تكون متوافر عندكم، ضروري أن تستخدموا لها مبيد حشري باسم المادة الفعالة إيما بكتين بنزوات زائدا أندوك سكارب. ولما تطبقوا هذا المبيد ضروري أن أنتوا تكونوا تتبعوا التعليمات الموجودة في الليبل أرض العبوة، كم فترة أمان، كيفية الاستخدام، كم تستخدموا من كمية لكم من أرض، وغالبا هي بتقعد على 6 ملي لكل لتر.
1: نعم.
2: رسالة بتقول: السلام الله عليكم، قاد الأخوات بيقول لنا الأسبوع الماضي نحن شاركنا بس الحظ ما حلفنا من الأخوات مصاب الشامخة. كنا مبكرين نحن. أيوة. بنراعي رسالتكم.
1: بنراعي قوي لأننا بيترنا معلومات من الواقع.
2: نعم. نعم. رسالة بتقول: السلام الله عليكم ورحمة الله، معنا برقوق ما يديش، ما يفعلوا له
1: اللي ما بديش، تلتزموا بالتصويب أنه بعد ذاحين أسبوعين أو ثلاثة بدمنع عنها الماء تماما إلى نهاية شهر واحد، وتبدأ درويها الرياه المحايا أو بنسميها بالبلدي اللقاح.
2: نعم.
1: نعم دروها ريتين وراء بعض متكررات، ودمنع عنها الماء بعدها إلى بعد الإسهار، وتكون قد حبوب، وتبدأ درويها بانتظام كل 15 يوم ريا.
2: نعم
1: نعم.
2: رسالة بتقول: إحنا مزارعين شام ويقع بين الدودي، ما نفعله.
1: الدودي هو دودي القلب اللي بيجي يصيبها في القلب، وبعدين لو ما يكبر بيطلع وبيدخل وسط المسبلي أو ما بنسميه
2: المحجان.
1: المحجان ما شو محجان، المحجان حق الذرة الكوز. أيوة نعم.
2: تفعلوا لها المبيد المختص في دودة القلب، لكن هو عملية تطبيق المبيد هي الذي بتدي الفائدة. لما تطبقوا المبيد لا تركزوش بس على الأوراق والجزء الخارجي للنبات، ماشي، تعملوا على رش المبيد في قلب الذرة.
1: نعم.
2: في عشان تكون فيها الفائدة، هي هذه الطريقة حق مكافحة دودة القلب، هو اختلاف كيفية طريقة الرش. رسالة
1: بس نقول لذي أهلي عندهم دودة القلب، إذا قد المسبلي قد جاهز ما عاد عيفيتكم إن شاء الله. العلاج اللي يتم في وقت مبكر.
2: نعم.
1: وهي على يعني ارتفاع 20 يعني 50 سنتي نص متر يعني أو متر، هذا الفترة الذي يفيد فيها العلاج حق دودي القلب. لكن دحين الخرف الحاصل.
2: نعم. رسالة تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة. مهندس عادل، متى نزرع وكم فترة النضج للجزر الأحمر والحبحب من أبو محمد ذمار؟
1: نزرعوا الجزر هذا الأيام أو تتأخروا قليل ما يضرش، من الآن لا شهر واحد زرعوا الجزر. أما بالنسبة للغيرة
2: للحبحب،
1: للحبحب فالحبحب هو صيفي في بداية الصيف. نعم
2: نعم. أما فترة النضج كم يحتاج؟
1: 5 أشهر. أيوة.
2: رسالة تقول: صباح الخير يا مهندسين، اليوم علاء، أي حين الناس يحشوا عندنا ما قدو جاهز؟
1: الآن هو بداية الحشيش. نعم.
2: رسالة تقول: صباح الخير، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة. معي سؤال يا مهندس عادل، الله يحفظك. معي غريسة نعنعة وغريسة نعض، كلما يكبرين كلما يكبرين يطلع فيهن قمل السوداء وذر ما نفع لهن، أرشدوني. هذا أول حاجة، الذر هني جين إذا ما بشمع. حاولوا أن أنتوا تعملوا على تنظيم عملية الري عندكم. عملية الري ضروري أنه تكون كل ما تبسروا النبات بدأ يضمر تدوا له ماء، وتأكدوا أنه الوعاء حقكم مثقب. أما القمل السوداء فهو إذا جاء الماء هي أتسير، إذا ما سارت تفعلوا نفس الطريقة التي قلناها المرة الأولى للرسالة السابقة، تمسحوا النبات، تحافظوا على النبات ونظافته، تبعدوا الأوراق الصفراء، تمسحوا النبات وتغسلوا بالماء والصابون السائل. إذا ما نفعش معاكم مرش تفعلوا فيه الذي هو منقوع البسباس الحيمي الذي قد الليل كاملة ومشنو ومخفف الماء، تعملوا على رش على النبات وتأكدوا أن أنتو يكون تركيز خفيف مش هو عالي التركيز، يعني ما تشموش الفح الذي يكون فيه بقوة، حاولوا أن أنتو تخففوا، لأنه هذا كالحراق وهذا كالفح ممكن أنه يحرق لكم النبات قبل ما يفيده. رسالة تقول: سلام الله عليكم يا عم عادل، كم يجلس البر من حين يتلم لما يسربوه وكم باقي العلان معاكم من ذمار؟
1: علان قد احنا في 5 علان، والبر انواع في الزراعي التابع للدولة يعني 5 شهور. والبلدي في معنا انواع في 3 أشهر وفي شهرين.
2: أيوة
1: البر والسقل والشعير، ان البلدي بيكون عمره اكثر مثل السمرة مثل البوني مثل العلاس. نعم.
2: فبسروا انتم ما نوع حقكم البر وادروا اي حين تفعلوا تعملوا على صربه.
1: نعم، من بعدها هو يبين نفسه وقضوا مصرب يبين نفسه كلنا.
2: رسالة تقول: سلام الله عليكم، معي بلس عربي تبذر وتتساقط بذوره، كل ما تبذر قد عملنا له ذبل بلدي وما زد نفعل له.
1: ان هذا حق ساقط الثمار حق التين الشوقي
2: بلس العربي
1: البلس العربي او التين الرومي.
2: نعم
1: يطلق على هكذا، ان البلس العربي عندما بيتساقطين يعني قدن حبوب صغار وبيهلين ونوع من الخف، ولكن اذا استاد الخف عملت الرشه بمبيد فطري. نعم،
2: او والكل تعمل على تنظيم عمليه الري،
1: وعملت الري مهمة جدا.
2: نعم، هو ما أزهرش ودبسر الزهرة، لا هي زهرته هي هذا الحبة الذي أدخرج وهي مكورة أصلا متجمعة فيها الأزهار، فأول ما دبسرهن بدأت تخرج هذا الحبة الذي هي مكورة توقف عن عملية الري، وسبقتها قبلها بفترة قبل عملية الأزهار قد رويت النبات وجهزت أنه يخرج البذور يخرج الأزهار، تتوقف في فترة الإزهار عن أي عملية ري، عمليات تحت النبات، رش، تتوقفوا عن هذه العمليات.
1: نعم.
2: عشان تؤمنوا أن الأزهار تخرج بأكملها وما تتساقط عليكم، لأن لا قد ساقطت الزهرة ما عبش ثمرة. رسالة بتقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وتحياتي لكم يا عم عادل وسندس، وجمعتكم مباركة. إحنا هذا الأيام عندنا موسم الصربي أو السراب حق العتر والبر والقلة والبلسن والذرة والرومي والشعير، موسم خير وبركة في عمران ضبر المصنع من الهنوف زايد القعود. حياش الله يا
1: المصنع.
2: نعم، حياش الله يا الهنوف. ما شاء الله.
1: إن ما شاء الله كم بمحاصيل.
2: خير.
1: الله يطرح البركة. الله يطرح البركة.
2: الله يديكم القوة والعافية إن أنتم تكملوهم ما شاء الله. رسالة من أبو حيدر الغزال بيقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة يا أخي. يا أخي غرس نعنع ما رضيت تطلع إيش السبب؟ شكرا لكم وحفظكم الله.
1: يمكن غرستها وما بش فيها جذور. يعني خذ حتى من السوق نعناع وبسرعة اللي فيها عروق وجر العودية اللي فيها العروق وغرسه. نعم.
2: قال الصبغ مضر للشجرة؟
1: أيوة مضر.
2: ما يفعلوا له؟
1: يفعلوا له باسم هذاك ما يتالك سير. أيوة 5% محبب.
2: نعم.
1: ويجر له يعني حك صلص صغير أو ما شابه شابه الحك هذا ومن له من العرج وجر الشقي تحت الشجرة ويذر فوق التربو ويمشكيه ويرجع يخرج من مرة ثانية على العلاج ويسكي وبهذا يتم قضاء القضاء على التصمغ اللي بيتي في الأشجار.
2: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله كيف أنتوا يا عم عادل؟ عندنا سفرجل فيهن دود أيش الحل لهن؟ معاكم منصور أو معك منصور السلمي ويونس السلمي.
1: أهلا وسهلا يا منصور ويونس. طبعا السفرجل ذا الحين ما عاد ينفعش العلاج للتودي، لكن نقول أن التودي ينفع العلاج من وقت مبكر وعاد صغار.
2: أيوة.
1: ما قد تكون شتودي فيهن لاني بتجيد بابت الفاكهة بتعمل فيهن العمل هذا. ان قد انجاهزات قضفتون وما قد انجاهزات تعمل لهن رشة وعد وكف الاصابع حيتماهي.
2: نعم
1: نعم.
2: ترشوهن بمبيد مادتها الفعالة ايما بكتين بنزوات، ترشوهن رشة خفيفة لكن قد حصل ما شاء الله نعد معاكم سفرجل حالي، هذا شيء جميل جدا.
1: أيوة جدا جدا.
2: رسالة بتقول صباح الخير، عندنا شجرة نخيل تفشع وتتساقط في كل عام، أيش الحل؟ معاكم منصور السلمي كذلك من وصاب السافل ويونس السلمي. لما تخرج النخيل وتفشع عليكم وتخرج الزهرة هي تشتي تلقيح يدوي، ما تلقحش نفسها النخيل، ضروري انه تبزو عذوق المذكرة الذي تخرج وتعملوا على خبطها على أزهار النخيل المؤنثة عشان يحصل عندكم التلقيح عشان يدي لكم تمر إن شاء الله. ضروري هذه الحركة لأنه ما بش تلقيح بيكون عندها خلطي، ضروري إنه يكون يدوي. وما عندكم إذا هو الصنف الذي عندكم هو أصلا قد لكم مرة من مرة سابق التمر، هذا هو تلقيح خلطي، وهي بتكون الأصناف هذا غالية وما قدش متواجد عندنا بكثرة. اتصال ونقول ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: صباحك يا عم عادل.
1: الله يحفظك على الجميع إن شاء الله، وجمعتك مباركة.
0: كيف أنت ماشي؟
1: الله يبارك فيك نحمد الله.
0: صاحب تكتب بني بهلول.
1: أهلا وسهلا بصاحبنا وأخونا.
0: أهلا وسهلا. ما قد حلف يا عم عادل هانت إحنا.
1: والله وقد وصل العنب، أمانه وقد وصل. أيوة من حق بيت مظهر.
0: أيوة
1: أنهن جن لنام بيت عقبة.
0: أيوة حق أنا حق عقبة معهم خيرات.
1: أيوة أيوة وحق مظهر جنبهن.
0: يجي معهم يجي 1500 ابن عندنا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: وبيت عقبة كذاك والمثل.
1: نعم.
0: قد ما ذحين 5 نقطف.
1: لا تقطف تقطف هو تعوشه.
0: أنا صدق هذا بيت الترواح يا عم.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: هذا الحين خامس صدق ما كان يقول الواد حقك شهر مه علان هذا خامس علان.
1: هذا خامس علان يعني بداية الخير.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يا الله تحياتي لك تحياتي لك.
1: الله يفتح عليك مع سلامة الله.
0: مع السلامة.
1: وهي رعاية الله.
2: نستمر في قراءة الرسائل على 7909191 واستقبال اتصالاتكم الهاتفية على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا رقم 01. هنا رسالة من منصور كذلك السلمي بيقول يقول لا تقول حكي خاب حتى باقي ليل من آب. ايش القصة هذا يعني؟
1: هذا القصة لا تقول زرعي خاب وباقي ليل من آب، لان آب هو شهر الأمطار باذن الله ان شاء الله.
2: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم، جمعتكم مباركة، على المهندس عادل والأخت سندس، معكم أكرم العطير مفرق حبيش المخادر. بيقول متى بداية الخامس أمطار عندنا؟ لها الحمد والشكر.
1: ما شاء الله أمطار في الخامس، إذا شيء أمطار هذا اليوم في أمطار بركة للمحجان يقع سمين.
2: نعم
1: نعم، والسبولة تقع طويلة وكل شيء يأتي بخير في الخامس.
2: الحمد لله على نعمة الأمطار، وبإذن الله أن هي تنزل الأمطار وتعم على كل مناطق اليمن. رسالة بتقول صباح الخير، جمعتكم مباركة يا عم عادل، نحمد الله على الانتصارات العظيمة، معكم المجاهد من جبهة الساحل الكرار أو كرار.
1: أهلا وسهلا يا مجاهد، يا أيها الثابت والصامت والصامدين كلهم في جبهة الساحل الغربي الطويل الذي بيمتد إلى ذباب، بيمتد إلى بعد المندب، باب المندب، ويعني نقول قد والساحل الغربي بكل. نعم
2: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم، عندي نح يفرع الولد وأنا سكنه ويهرب.
1: الولد
2: نعم ويهرب من الخلية، أيش يفعل؟
1: أبصر الكبيرة الأم حكن النحلة الملكة، وعمل المخرج حق الخلية حقك ما تخرج شيء، والصغير خليني يخرج عادي.
2: رسالة
1: أرجعي.
2: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، جمعتكم مباركة، وكبث لهذا اليوم المبارك علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. نحن من تهامة، يقولوا لنا موسم الزراعة خلص، ما في زراعة معاكم عمراء.
1: عدو ذاحن يبدأ الزراعة في تهامة، عاد احنا في بداية الموسم الكبير. كيف؟
2: نعم. رسالة تقول صباح الخير، كيف انتو؟ جمعتكم مباركة، معنا ورد وبيقع فيها حشرات وتموت الورد، ما نفعله.
1: ورد بيقع فيها حشرات، وهي وردة في الحديقة. ما في الحديقة؟
2: نعم، اذا هي في الحديقة انت لك مبيد، وحاولوا انه الاطفال الملابس ما تنشرهاش في هذه المنطقة لمدة لما يكمل فترة الأماء، لأنه هذا المبيد ممكن يؤثر عليكم. بتفعلوا لها نفسه إما بكتين زائدا اندوكسكار، بترشوه رشة ضبابية خفيفة جدا، وبإذن الله أنها تخفي لكم هذه الحشرات. رسالة تقول صباح الخير أستاذنا عادل، جمعتكم مباركة، نحن الآن في خمس علاء، والآن نعم. بداية جني العنب الأسود، هل نستطيع إحنا في أب زراعة العنب؟ وسلامي لك ولكل أصحابنا في غيمان ووادي حدث، معكم الأستاذ خالد المنصوب.
1: هذا بيتكلم عن بني بلو،
2: بيقول أول شيء إنهم في بداية جني العنب، هل يستطيعوا في أب إنهم يزرعوا العنب؟
1: ماشي والله، بس ممكن تجرب شتلة ثنتين ممكن
2: كتجربة شخصية. أيوة. عند يعني في مزرعتك جنب بيتك، لكن كزراعة عامة وفي أراضي واسعة ماشي، لأن العنب يحتاج درجة انخفاض معينة عشان يبدأ يكون العقد الذي أدحمل لكم النباتات من بعده. طيب وهل نعم، وسلامي لكل أصحابنا في غيمان، حياكم الله.
1: حياك الله صاحب وادي حدث.
2: رسالة بيقول هل عادوا اليوم موسم الجلجلان؟ ما نسوي دود الذي يطلع في راس، ماذا الجلان
1: في راس؟
2: بيقول الجلان
1: البادرة حق
2: الحبوب،
1: أيوة حبوب الجلجلان.
2: نعم
1: نعم،
2: الجلجلان ما يفعل لهن الدود الذي في بيجين؟
1: علاج الدودي
2: نفسه، تستخدموا إما بكتين بنزوات زائد اندوكسكر، تحاولوا ان انتو شيء جميل ان تلاحظوا عاد انزغاء هذا الديدان الحشرات الذي بتكون تصيب الحبوب كانت او حتى الفواكه، دبسروها وتراقبوا النبات، اول ما تبصروا اي حاجة غريبة تبدأوا تكتشفوا ما هو المسبب عشان تلقوا لها العلاج المناسب، لا تكونوا اشتراعوا لآخر حاجة وآخر مطاف بعدين تقولوا فيهن ديدان، لأنه ما عاد ينفعش علاجهن أو يصعب علاجهن.
1: نعم.
2: رسالة بتقول صباح النصر، صباح الانتصارات وجمعتكم مباركة
1: على الجميع إن شاء الله.
2: رسالة بتقول أسلام الله عليكم، كيف حوالكم؟ نحييكم قادة الجبهة الزراعية، معنا البامية تحشر الثمار وهي صغيرة بعد الزهور، رشيت مبيت فطري وحشري ما ينفعش، أخوكم أبو وائل المعتكف.
1: الله أشرش.
2: بيقول البامية تحشر الثمار وهي صغيرة،
1: أيوة،
2: بعد الزهور رشيت،
1: بعد لسه.
2: نعم، بس كيف، ما معنى تحشر الثمار؟ هل هي بتكون صغيرة حقكم الثمار، أو بتكون سوداء، أو فيها آفة، أو بتكون مخرمة، أو ما بتكون معودنة؟ يعني يقولوا لنا ما هو الذي بيصيب البامية. حاولوا انتوا تدولنا مصطلح نقدر نفهمه احنا والكل. رسالة بتقول حفظكم الله وجمعتكم مباركة، أي حين نقلم الأشجار ونمرخ ونسقي للبيات الشتوي من جزيل، مع جزيل الشكر من الروضة.
1: هذا الأيام، هذا الأيام أيام المروخ، يشكوا تحتن ويذبلوا تحتن ويسكوهن عشاء. نعم.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم جبهتنا الزراعية، تحياتي لكم من عبد الإله السلامي، والتحية لكم كذلك. رسالة بتقول صباح الخير لنجوم الإذاعة المتميزين الغالي على قلوبنا، المهندس عادل المطهر والنجم المتميز السندس عادل المطهر، وكذلك جمال عادل المطهر، نبارك لشعبنا الحر هذه الانتصارات العظيمة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. معكم علي شوقي مكي.
1: أهلا وسهلا يا علي شوقي.
2: رسالة تقول صباح الخير عم عادل وأختي سندس، ما هي أفضل طريقة لتربية الأبقار وخاصة العجول؟ مع تحياتي محمد محمد عولة من الحديدة.
1: ولا أسهل منا، الحظيرة عندك، احكم الحظيرة واعمل المشارب المرتفعة وغذيهن التغذية الصحيحة، وهذا طبعا بمساعدة المهندس الزراعي الخاص بالثروة الحيوانية. تتصل به عندك. نعم.
2: رسالة تقول صباح الخير أخت سندس، معانا بسباس ما يثمر بس تتساقط الثمرة، كل ما يثمر تتساقط الثمرة.
1: الله بيتساقط الأزهى.
2: نعم، بيقولوا معاكم خالد الوصابي، وتحية لكم أستاذ عادل.
1: أهلا وسهلا. لا تكون تسقيها وقت الفشعة ووقت التسهير. أيوة، وتبدأ تكون تعمل لها الري بانتظام قبل الإسهار، سكيه تسكيه تمام، وبعد الإسهار وقد بدأت يتكون حبوب تعمل السقيه كل 15 يعني كل 10 أيام.
2: نعم.
1: نعم.
2: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صد الله بالخير، صباحكم في إذاعة سام.
1: أهلا وسهلا.
3: حياك الله مهندس عادل وجمعتك مباركة.
1: يوم الجمعة ما سمعنا صوتك.
2: إلا المشاركة.
3: الآن جاني اتصال بيطرح لي فكرة نتكلم عن الشجرة.
1: يلا.
3: اليوم هنتكلم عن الشجرة مسمع درامي.
1: يلا إن شاء الله، لكن نقضب قد إحنا في آخر الحلقة.
3: أي والله حال. يا كادير يا ما بيا حال، ما كان معنا من الشغلة من صباح الصبح. والله خرجيني تحت الشجرة حقي أخطب الله فيها. الشجرة حقكم شوف الله يهديك يا ماجد، لو ما يدرى أبوك إنكم قطعت الشجرة ما عايز حاجة. والله لا يقوم قيامتنا. يا ماليش يا كاذية، بنقول ليش خرجيني أصدق من الشجرة حقي يوبية. صلى على رسول الله، اللهم صل عليه وآله ما قد معانا. أنا الشجرة قطعها ماجد، كيف قطعها ماجد للم. والله ما ندري ما شعب لهم. أنت عاك والده يقطع الشجرة للمه. خير يا أبا، يا ما قد معانا نصيح من الصبح. إنه يا عاك والده كيف تقطع الشجرة؟ أنت أري أن الشجرة هذه لها فوائد كثيرة. يا أبا ما منها من فوائد ولا منها شيء. خلينا نقطعها ويقضوها حطب. مش هكذا يا عاصي والدي. الشجرة نعمة. أنت أري أن السيد حفظه الله في حسنا على زراعة الأشجار. يا بي يا برد لك من هذه التشاعيب. الشجرة يا با ما بيش منها فائدة. أيوة لأنك ما بتفهمش. أمزال إن الشجرة لها فوائد كثيرة. أنا أترك المهندس عادل وبنت السندوس يشرحوها لكم. يتمكم مدام الوطن يا عقي والديك وبه ثاني مرة تقطع الشجرة. حرمتني من ظلها. الله يهديك ويصلحك. يا أمان الله.
1: مع السلامة. أصحاب حكم معهم مثل في قطع الأشجار. قالوا القطع الشجرة لا تقبل لا تقبل الشهادة ولا يوم النص في صلاة.
2: نعم.
1: أيوة.
2: لأنه فعلا بتكون خسارة كبيرة عندما يقوموا بقطع الأشجار. يمكن قلة الوعي أن هي تكون هي الحاضرة، لكن نعم. الشجرة هي الأساس لاستمرار الحياة. إذا مشي مثمرة في أتكون ظلية وجميلة تعطيكم من ظلها الجميل وتكسر رتابة المدينة إذا كنتوا في المدينة. فحقيقة هذا مشاركة رائعة ورسالة بيرسلها لكل الناس والمستمعين، وبإذن الله أن كل واحد ينقل لأي واحد يشتي قطع شجرة هذه الرسالة.
1: نعم.
2: رسالة نستقبل نستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها على 27091991. أما مشاركة هاتفية 3-2-2-6-5-3. إذا كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم 01. وهنا رسالة تقول: صباح الخير، الماء كبريتي عندنا غير صالح للزراعة، إيش نفعل له؟
1: لا مشو الكبريتي غير صالح للزراعة، لكن بيطلع وهو حامي في الأصل، يبرد في خزان كبير أو برك كبيرة ويسكابه وقدو بارد. نعم.
2: ومعاكم حسين كبير بيقول: معانا خرمش يحملين ولا يرضين يمردين أو يعني يحصلين، ايش نسوي لهن؟
1: ولا تسوي لاش، يصبر عليها ويعطي من نفسه.
2: نعم.
1: نعم.
2: رسالة تقول: صبحكم الله بالخير، معي ليمون لخمس سنوات وهي ولا كبرت ولا ثمرت، معاكم وليد مسعود الوصابي.
1: اهلا وسهلا. بالنسبة لصاحب الخرمش، لو ما قد حجمها طيب كبيرة يبعتها ولو هي قاسية ويخليها عند في البيت يومين أو ثلاثة أيام ويبيعها وقضي طيب. نعم.
2: نعم. أما الذي بيقول معاهم الليمون قد لها ثلاث إلى أو خمس سنوات وما قد شدت، ما نفع لها؟
1: ما تفعل لها شيء. ابدأ صومها من الماء، عطشها، حسسها بالهلاك، ورجع سكيها وهي عد ثمر.
2: نعم.
1: نعم.
2: رسالة تقول: أسعدكم يحفظكم، صباحكم خير وبركة وسعادة جميعة وجمعة مباركة عليكم، صحة وعافية. البرنامج الشعبي الحكيم اليماني كما كان برنامج البردوني.
1: يعني
2: نورع له. نورع له. شكرا. هذا من حسن استماعكم ورغبتكم في التعلم وحبكم للزراعة وحبكم لأراضيكم أن أنتم تستمعوا مثل هذه البرامج الهادفة الإرشادية لكل المزارعين.
1: نعم.
2: وكذلك المهتمين بقضايا الزراعة. إذا لم تكن مزارع وما بيش معك أرض ولا زراعة في مكان كبير، يعني يكفيك هذه المعلومات لمنزلك داخل منزلك أو حتى احتفظ بها ونقولها لمن بعدك. رسالة تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة، مهندس عادل مهندس السندس، معنا مبيد أبو قرون، هل يصلح رش الليمون والقاش ومكافحة الديدان الذي تمرقضهن؟ وجزاكم الله خير ونشكركم على هذا البرنامج الرائع الذي يخدم كثير من المزارعين، من أبو شهاب العلوي من وصاب السافل. هذا قصتكم أبو قرون، هل هو المبيد نقول أم مبيد حشري؟ أو تقولنا باسم المادة الفعالة، لأني تختلف أسماء الأسماء التجارية.
1: الأسماء التجارية إيه ما بنتعامل شبه.
2: نعم. إذا
1: هي بنتعامل مع الاسم العلمي.
2: إذا هو مكتوب فيها في الاسم المادة الفعالة اسمها إما بكتين بنزوات زائدا إندوكسكرب، هذا هو حق الديدان. رسالة تقول الذي بيقول الورد الذي يقول فيه حشرات هي في البيت، قلنا لكم أن أنتوا تستخدموا لها مبيد. إذا ما تشتوش تستخدموا المبيد ممكن أنتوا تستخدموا لها الطرق الحيوية أو الطرق الطبيعية في المكافحة
1: الطبيعية.
2: في ان انتم تستخدموا مثلا بعضهم بينفع عندهم الرماد والبعض ماشي ممكن تستخدمون الرماد ترشوا على النبات ويكون قدو نوعا ما من المكافح ونوعا ما قدو يكون تسميد للتربة.
1: نعم.
2: او ان انتم تستخدموا الذي هو منقوع البسباس الحيمي من ليلة الى ليلة وتشنوا وتخففوا بالماء وترشوا على النبات، تكرروا هذا العملية مرة ثلاث، بس حاولوا ان انتم تركزوا في هذا النقطة حق البسباس الحيمي انه يكون تركيزه مش هو قوي خفيف عشان لا يحرق لكم النبات ويرجع لكم بشيئا من السلبية. رسالة بتقول صباح الخير جماعتكم مباركة يا أستاذ سندس، وكيف الوالد الغالي عادل ربي يحفظهم ونبارك للقوات المسلحة الانتصارات العظيمة، ونقول النظام السعودي فجعتونا قلتوا قدكم في زبيد هيا اليوم، أين هو طارق عفاش هرب أو كيف؟ تحياتي من الحوثية حيث، حياتي صديقتي بدري معكم شيماء الأهدل، حيا شاء الله يا شيماء.
1: أهلا وسهلا بش.
2: رسالة تقول صباح الخير جمعتكم مباركة، معي بذور بسباس وخس وشمار من مؤسسة رشد للتنمية والبحوث، فهل يصلح زراعتها الآن في البيت وكيف زراعتها؟ معكم أم الشهيد محمد الكبسي.
1: نغشر الأرض وتنفف فيها وترجعوا تغطوهم بشوية تراب وترطبوا الأرض ترطيب فوقا لو ما ينبتن وسكوهم.
2: نعم. رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، هل يزرع العنب في قرية بيت نعامة في بني مضر؟
1: ما أعتقد أنه ماشي، لكن جرب جرب يعني غرسة ثنتين هذا السنة وإن شاء الله نصلحي.
2: رسالة
1: إذا صلحين قلت لنا.
2: نعم. رسالة تقول صباح الخير جمعتكم مباركة يا عم عادل، الله يعطيكم العافية، معي بذور متى يذرو الدبة القرع، ومعي شمام بيزهر ويهبر ايش نفعله؟
1: القرع قلنا يبدأ في بداية الصيف يعني او بداية الربيع، وفي الصيف يزرعن لشهر خمسة، شهر خمسة وستة نعدوا بيكون مقبولة تيجين في الحمى وعاد الجو دافي كذا.
2: نعم. إذا نعم. انتظروا إلى الربيع وابدأوا يزرعوهن. وكذلك بيقول ما أو يذر الدب ومعي شمام بيزهر ويهبر أيش أفعله؟ توقفوا عن عملية الري أثناء الإزهار، هذا أكبر مشكلة تواجه أي شجرة مزهرة، إنه يقع لها ري من الماء خفيف من الماء وتتساقط وتهبر الزهرة. رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مبارك، معي غرسة عنب عاصمي جلست 8 سنين عادي، بدأت بخمسة عناقيد، هل العاصمي يتأخر؟ معكم غالب أبو زرعة.
1: الآن قد بكر، ماذا قد بخمسة عناقيد السنة الثانية يكون أكثر،
2: بس حرصوا أن أنتم تعملوا على عملية التقلي.
1: أيوة أنا البقيس.
2: البقيس.
1: أيوة
2: ننتو على ما أنه عاصمي على الخامسة السادسة عقدة.
1: نعم.
2: رسالة بتقول سلام الله عليكم، كيف حالكم جمعتكم مباركة يا أستاذ عادل، كيف نفعل بالجمل الذي في المعز؟ حاولنا بكل الوسائل ولا نفع، معاكم مصطفى الحاضري.
1: وصل عند صاحب المبيدات وقل لي اتي لك بودرة اتيتي، هذا اللي تعرفوها من زمان موجودة في المحلات كلها، ورش فوق الغنم في أسغانهن وقاعة الزريبة،
2: منظف الزريبة والكل.
1: أيوة
2: قبل الرش عملية أكيد. الرش.
1: نعم.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، النقد هالحمراء متى يسروس الغرس؟ قبل السم بيوم أو عادي بنفس اليوم؟ من أبو فاطمة. قبل الرش بيوم.
1: نعم.
2: تفعلوا لها سرويس بالماء الصافي وتركزوا على الأجزاء السفلية للأوراق. رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة، ما هي شجرة السيسبة؟
1: هي شجرة حراجية جلبوها لنا الغرب لا لحقوق خير، وزرعت وسريعة الانتشار وخصوصا في مجاري المياه والسيول.
2: نعم. قد نعم. تحرف المجرى، قد جذورها بتكون قوية متعمقة وما ينفع لها شيء.
1: أيوة
2: يعني
1: نعم.
2: ما تنفعش لأي ثروة حيوانية.
1: نعم.
2: رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة، ما الفائدة من الحلص أو الحلص؟
1: الحلص
2: هي عبارة عن نبتة بيأكلوها أهلنا في تهامة، وكذلك منتشرة بكثرة
1: أوراقها بتصلح.
2: نعم. معاها فائدة كبيرة.
1: أيوة
2: غذائية.
1: نعم.
2: يعني يكفيكم إن هي بتكون خضراء فيها الكلوريفير العالي، هذا بيساعد على إنه هناك فيتامين ألف، بيكون فيها فيتامين ها، هذا كله من الفيتامينات الهامة للجسم وعملياته. رسالة معكم علي كبير من دمار بيقول معي بسباس ما ترضى تسهر وتتساقط وما تر ما ترضى. نعم معه بسباس ما ترضى تسهر وبتتساقط ما ترضى تروى ماشي. البسباس الذي بتساقط عندكم حاولوا ان انتو تضبطوا عملية الري، ما تكونوش تروى واي نبات وهو في فترة الازهار.
1: نعم
2: رسالة بيقول معنا يا عم عادل 4 اجباح نوب ويجلس ويجلس باب الصناديق كذب كذب ومن قرب سواهن نبع ومن قرب لا عندهن نبع له يلقصن بشده ما يفعلوا لهن
1: ما تفعلن شي تتصل بالدكتور النحا.
2: نعم كل من لدي أي ثروة نحلية هناك دكتور مختص بالنحل ومنتج ما شاء الله للعسل ممكن أنتو تسألوه وتستفسروا في هذا النقاط وكل استفسار بخصوص الثروة الحيوانية النحلية على رقم 7236754 6 8. الرقم مرة ثانية 7236754648. فعلوا الاتصال رسالة في وقت ملائم بإذن الله سيتم الرد عليكم بالرد الشافي لثروتكم النحلية.
1: نعم
2: رسالة بيقول أنا سمعتكم بتقولون افعل رماد للنعناع والنعف كيف افعله، هذا بيكون كسماد، أما إذا هو كمبيد فهو ما بينفعش معكم للنباتات، بس ممكن نحنا نقول لكم كسماد أن أنتوا تبزوا شوي الرماد شوي قليل جدا
1: وترش بالبلدي.
2: نعم ترشوها على التربة صحيح ويقلبوها هذا هي من الأسمدة، أما كمبيد أن أنتوا ترشوها فوق النبات بس مش قوية خير رش خفيفة. رسالة بتقول السلام الله عليكم يا مهندس عادل، لا تنصحوش الناس بالمبيدات الحشري عندنا نحل أو يخففوا، معكم أبو القيفي أبو بشار.
1: قلنا إحنا بنطلق كان داء للأخوان المزارعين، الرجاء إذا كان في منطقتكم نحل يتم إبلاغ النحالين قبل الرش بيومين ثلاث أو بيومين على الأقل يتموا نقل نحلهم من المنطقة أو يتم الغلاق عليهم لو ما انتهى المبيد وعمل التغذية اللازم لهم داخل الجبح أو داخل الخلية.
2: نعم وبالتأكيد هو عملهم متكامل، ضروري أنه يكون هناك تشبيك علاقات بين المزارعين في هذه المنطقة وبين النحالين، لأن النحل بتعمل على تلقيح نباتاتكم وبتعمل على زيادة عملية التلقيح والإخصاب في الثمار والنباتات، إذا ما تمش هذا الأمر ما أتكونش معاكم ثمار في العمل، ضروري أنه يكون متوافق بينكم وبين النحالين في المنطقة. رسالة بتقول معي عنبه عادها تخرج عناقيد كيف أفعلها؟
1: عادي خليهن تخرجن ما دام خرجت العناقيد خليها عسى الله ان تثمر.
2: رسالة بيقول يا مهندس عادل الحلص او هي علاج، نعم هي علاج للملاريا والالتهابات بشكل عام،
1: هذا هو اكيد.
2: رسالة بيقول صباح الخير جمعتكم مباركة، معاكم يحيى حسين من ذمار قرية سحارة، بيقول معي الغنم يبقى فيهن دود في اجسامهن، انتي لكم رقم الدكتور البيطري المختص في الثروة الحيوانية، انا قرأت رسالة بعدين نعمل على عطاء رقم الدكتور البيطري لكل من بيحتاجه. رسالة بيقول اكل الحلص او الحلص
1: الحلص
2: وقت المجاعة في الحرب العالمية الاولى والثانية، حتى عندنا لما حاصروا الساحل الغربي كانوا الناس بيعملوا على اكل الحلص.
1: نعم
2: هم بيأكلوا يعني بشكل عام بس هذا كانت كوجبة عندهم مش شي كمساندة. نعم. بيقول صباح الخير عليكم جميعا يا أخت سندس، لو سمحتي ليش ما تعيدوا لنا برنامج الغذاء للدواء، بإذن الله سيتم إعادته أو حتى إن شاء الله نبدأ ببرنامج هكذا صحي بنفس الغذاء للدواء لكن يكون فائدة نفس الفائدة بطريقة ثانية، بس الغذاء للدواء فعلا حقيقة كان بيقدم المعلومة بشكل بسيط ورائع وكنت استمتع فعلا في إعداده وفي تقديمه. اتصال مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم.
4: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا من معنا؟
4: معكم أم محمد.
2: حياكم الله يا أم محمد، تفضلوا.
4: أنا الشجر هذا معناه شجر فرسك وبرقوق وكلهن ساعديدان فيهن، إحنا نسميها عربة. خلاص أنهت الشجر وأنهت والبلس، معي بلس لكن بيصفر وبيبسل.
1: الله رضى. إذا هي عندكم يا أختي أم محمد تستخدموا لها علاج للأرض، بعلاج مختص في الأرض، وإذا أهملتون عيبسن كلهن.
4: الله نقد يبسنهن كلهن. نقول علاج الأرض، علاج الأرض.
1: أيش علاج الأرض؟
2: الفيبرونيل، اسمه مبيد، مادتها الفعالة فيبرونيل. هذا تعمله على التربو
4: بين التراب وبعدها نسقي.
1: أيوه.
4: يلا الله يحفظك. كل بلسة معي بلسة يبست قديب قدر ولا قدر.
1: هي الأرض حدثتها الأشجار كلنا عندكم.
4: وفعلهن نفس الـ
1: للكل.
4: وقد الورق ببيض مدري ما هو بيض بهن وصفرين
2: وهبرين
4: وكأنه شتاء.
2: لأني بدأ أكل هذا الأرض، بدأ أكل داخل النبات، ما بيوصلش الغذاء، بتصفر وتموت.
4: الله يستر علينا. ولا قد أكلت الكل. ما هو هذا الشجرة اللي بتكلوا بيأكلوها؟
1: الحلص.
4: ما هو الحلص؟
1: نوع من النباتات.
4: هو نبات ولا قصدكم
1: نبات؟ نبات
4: قلت هو الدو.
1: مع الحلص ماشي.
4: يلا شكرا. مسلم.
1: العفو.
2: في أمان. الله
4: مبارك.
1: الله معك.
4: الله معك.
1: الله مع الجميع.
2: هنا رسالة تقول: جبهتنا الزراعية أرجو أن تعطونا رقم النحال ورقم مهندس زراعي في الروضة. عندي لكم إحنا رقم النحال. رقم النحال هو 2736568. الرقم مرة ثانية 2736568. أما رقم المختص أو المهندس في منطقة الروضة ما بش معانا احنا في منطقة الروضة.
1: لا معانا أصدقاء خيرات مهندسين كثير، لكن نستأذنهم ناخذ الرقم حقهم ونتل لكم يوم الجمعة.
2: ممكن. نعم
1: نعم.
2: رسالة يقول: يا عم عادل، النمل ايش نفعل لها؟ تاخذ من الارض الزراعية مساحة كبيرة. معكم وليد مسعود الوصابي.
1: نعم.
2: فعلوا لها مبيد بودرة من حق الذر او حق النمل، تفعلوها في اماكن ما بيخطى فيها الذر او النم، تسدلوا حق هنا البيوت، تسقوا لانه العطش بيخليهن ينتشرين ويكون متواجدات بكثره في الارض الزراعيه او حتى في البيوت. هو علاج الذر او النمل هو الماء، وتستخدموا لهن البودره اذا قد زاد زاد عددهن. رسالة بتقول: أسعد الله صباحكم يا عم عادل، هل حان وقت الحشيش الآن ولا الآن موسم علان؟ معكم أبو فتحي العياش.
1: نعم حان وقت الحشيش وقدو علان، نحن في بدايته.
2: رسالة بتقول: سلام الله عليكم، معي شجر جوافة وفيها ديدان ما نفعل لها. إذا قد الديدان وسط الثمر وقد الجوافة كبيرة، هذا نقول لكم قدوم ما معكم الله الحاصل، وإن شاء الله هالمرة الثانية في بداية الموسم تفعلوا لها رش وقائية من فراشة الفاكهة باستخدام مبيد مادة الفعالة إما بكتير من زواج زائدا اندوكس كارب، رشة خفيفة ضبابية جدا في مرحلة تحول الأزهار إلى ثمار أو بدأت تكعب أو تكون لكم الثمرة. رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، الجو عندنا يا عم عادل وسندس، ندي لكم صعيف وقلة وعتر وبلسن ومن كل الثمار من ضبر المصانع.
1: المصنعة
2: من عمراء من الهنوف زايد القعود. حياش الله يا الهنوف، كأنه وصل لنا ما شاء الله. الله يبارك لكم في زرعكم. عاد الرسائل بتتواصل، لكن قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كل من راسل ولا زالت رسائل لم نستطع الرد عليها، معاكم رقم الجبهة الزراعية، ممكن أن تتواصلوا معاهم وبإذن الله سيتم الرد عليكم. ويوم الأربعاء والجمعة لا يتم التواصل عبر هذا الرقم، رقم الجبهة الزراعية
1: الرقم 7222 655-28.
2: نعم، فعلوا لهم رسالة تسالفي وقت ملائم باذن الله سيتم الرد عليكم.
1: كل الرسائل اللي ما قريناها يحولوها على رقم عمليات الجبهه الزراعيه على مدار الاسبوع، موجوده العمليات وعيرت عليكم كلكم، وعلى الرسائل كلها اللي ما استطعناش نرد عليكم اثناء البرنامج او ما لحقناش الوقت طبعا.
2: نعم، إذن التحية، كل التحية لكل من اتصل، كل من راسل، كل من استمع إلينا هو صامت بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم. فالتحية، كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد،
1: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
2: والتحية مقدمة لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاطو وخالد حسين،
1: وكذلك لكم التحية من مشرف البرنامج الزراعي المشرف الفني ماجد هاشم المتوكل.
2: وبالتأكيد التحية، كل التحية مقدمة لكم من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات، مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا كذلك من كنت معكم سندس عادل مطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
5: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
8: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
9: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية.
11: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
12: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
11: بصف لي المسألة عشان أفهم.
12: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
11: ما لها؟
12: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
11: وما؟
12: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
11: أوه.
12: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: يقول عن القاهم
12: متواجدين على مدار 24 ساعة.
11: عاي أخرونا.
12: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
12: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
11: أوهو.
12: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادي.
14: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
15: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
14: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
16: سبافون، أصالة وتواصل.
17: سام اف ام.
18: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام وقفة.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن
2: سام اف ام

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلاً من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية، تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: سام اف ام،
7: والعود أحمد.
8: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا، بالحيل والخدايا ومحالنا.

0: عاجل عاجل
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية، تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة الجي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود أحلى.
9: سام اف ام.
10: جمعتكم مباركة.

0: سام اف ام وقفة إعلان.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.

أعدائهم من النظام السعودي والإماراتي الذين جندوا مرتزقتهم لخلق الاقتتال والتنازع والصراع بين أبناء البلد الواحد. اليوم صار الشعب اليمني كلمة واحدة وصفا واحدا، وما إصدار عفو رئاسي عام وشامل من قبل الرئيس المشاط لكل من سلم نفسه وحكم عقله وأدرك بوعيه أنه لا طائل من هذه المواجهة إلا خير شاهد على أخلاقنا وعظمة المسيرة القرآنية التي ننتمي إليها. فمبادئنا عند القتال هي مستوحاة من نهجنا القرآني الكريم الذي قال الله عز وجل فيه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، فيما يلي سنستمع وإياكم إلى تلاوة آيات مباركات من سورة آل عمران وما تيسر من كتاب الله، يتلوها ويرتلها على مسامعنا فضيلة الشيخ الحافظ محمد حسن الكباري.

0: صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، علينا الحذر من العجب والغرور، فكل نصر وكل فضل هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الناصر والغالب على أمره. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهو من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الانتصارات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن المهم الإكثار من ذكر الله والتسبيح والاستغفار والشكر لله سبحانه وتعالى، والدعاء للمجاهدين، والحذر من العجب والغرور. ومن المهم أيضا التنبيه على سجدة الشكر، وهي كما يلي: سبحان الله الأعلى وبحمده 3 مرات، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك 3 مرات. ننوه كذلك إلى أهمية إقامة وقفات كبرى بعد صلاة الجمعة وخطبتيها من الجامع الكبير وفي مختلف المساجد. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، سنستمع وإياكم في هذه الأثناء إلى خطبتي الجمعة من الرحاب الطاهرة وخطيب الجمعة السيد العالم القاضي شمس الدين بن محمد شرف الدين، مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير محمد بن حمود السفرجل.
1: ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: استمعوا وانصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد في السراء ولك الحمد في الضراء، ولك الحمد في الشدة ولك الحمد في الرخاء، ولك الحمد في الدنيا والأخرى، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يوفقنا أبداً ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى بما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا على ما يحب ويرضى. فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتوكل على الله والثقة بالله والإكثار من ذكر الله والسعي لمرضاة الله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلينا أن نسارع في طاعة الله وأن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، أن يكون الإنسان على حق، هذه نعمة كبيرة. أن يسير في طريق الحق، هذه نعمة كبيرة. أن يمشي في هذه الحياة وعين الله تعالى راضية عنه، ترقبه بعين الرحمة والمغفرة والرضوان، هذه نعمة عظيمة. أما أن يسير الإنسان في هذه الحياة وعين الله ينظر الله تعالى بعين مقته وغضبه وسخطه على هذا العبد، فهذه مصيبة كبرى على هذا الإنسان، لأن الله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بفضل الله سبحانه وتعالى، كان من نعمة الله تعالى علينا أن هدانا للإسلام واختصنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو المبعوث رحمة للعالمين. بيد أن الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله كانت لهم مزية وخصوصية، لأنهم سارعوا في طاعة الله والاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظموا من عظم الله ورسوله، عظموه بقولهم وعظموه بأفعالهم وعظموه بجهادهم وعظموه بما بذلوه من أموالهم وأرواحهم ودمائهم، وعظموه سواء بقلوبهم قبل أقوالهم، عظموه بكل شيء. فكانوا جديرين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية، وكانوا عند حسن ظن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهم حين قال إني لا أجد نفس الرحمن منها هنا، حين أشار إليكم. نفس الرحمن المراد به شرع الله ومنهج الله وشريعة الله وكلمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشعائر الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الذي كاد أن يخبو وكاد أن يختبئ تماما من كثير من الدول الإسلامية، لكنه غض ضري حي بكل ما تعنيه الكلمة لدى الشعب اليمني. لا تنسوا حين خروجكم يوم الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين خرج الشعب اليماني في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول تعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم ما حاول الأعداء من ثني الناس عن الحضور والمشاركة، رغم ما أفتوا به من الفتاوى المضللة والخاطئة والمبدعة لكل من يعظم الله ويعظم رسوله، رغم ما حاولوا بكل الوسائل وشتى الطرق، إلا أن الشعب اليمني أبى إلا أن يعبر عن إيمانه الحقيقي بالله وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخرج تعظيما لله وتعظيما لرسول الله تحقيقا لما يؤمن به، وهذا هو معنى الإيمان الحقيقي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. نحن عندما عظمنا رسول الله عظمنا الله تعالى في الحقيقة، لأن الله تعالى اصطفاه واختاره واجتباه وألقى إليه مهمة إرشاد الإنسانية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واختاره من سائر رسله صلى الله عليه وعليهم أجمعين ليكون خاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المناسب أن نذكر بمسألة مهمة جدا في هذا المقام، مقام تعظيم الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كي ينعكس هذا التعظيم في قلوبنا محبة وولاء وتأسيا واقتداء وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لاحظوا كيف كانت الآية، الآية الواحدة والثمانون من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. قال الإمام علي بن أبي طالب: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أخذ الله تعالى عليه الميثاق بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن عاش في زمانه أو بعث في زمانه لينصرنه وليعزرنه. هذا ما أخذ الله تعالى من الميثاق، قال آدم فمن دونه من الأنبياء. لاحظوا أين كانت بعثة النبي وفي أي وقت كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أخذ الله تعالى الميثاق على كل النبي، كل نبي يبعثه سبحانه وتعالى أخذ الله تعالى عليه الميثاق، وذلك النبي يأخذ الميثاق على قومه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قد بشرت به الأنبياء من قبله من لدن آدم عليه السلام فمن بعده من الأنبياء، وكل نبي يؤخذ عليه الميثاق ليؤمنن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولينصرنه لو عاش في وقته، وكان يأخذ الميثاق على قومه بذلك، حتى إنه عرف في كل الشرائع والديانات وكلها سماوية في كل الأقوام كلهم مبشرون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم ورؤيا أمي آمنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن نبينا بالمنزلة الرفيعة التي تكاد أن تذهب عن قلوب كثير من الناس فإنهم لا يفهمونها، منزلة النبي أرفع مما نتصور، مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما نتصور. تصوروا الناس جميعا حين حضروا تلك الساحات وغصت بهم الساحات وامتلأت بهم وفاضت عنهم وفاضت بهم، هؤلاء الناس ما أكثرهم، ما أكثر عددهم، وكلهم يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيرها من الدول حضروا لكن حضورا ليس كحضور أهل اليمن، وهذا ما يعني إذا أراد الله أن نتحدث عنه. الكل حضر، غير أن من حضر وكل من حضر في الدنيا كلها لا يساوي قطرة من مطرة مما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله بجلاله وعظمته وكبريائه وتعاليه مالك الملك خالق الخلق الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيهن يا رسول الله، أي منزلة حظيت بها عند الله حتى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى وحتى تصلي عليك الملائكة يا رسول الله يا خاتم أنبياء الله وخاتم رسله صلوات الله وسلامه عليك وعلى آله؟ منزلة عظيمة. هؤلاء القوم الذين بدعوا الناس بحضورهم لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي جرى لهم؟ ما الذي حدث لهم؟ ما الذي منوا به؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول نبينا في حق الإمام علي بن أبي طالب حين تحدث في خطبة غدير قم ورفع يده فقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، فكل من عظم الله ورسوله سينصرهم الله، وقد نصر الله الذين عظموا الله وعظموا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخذل الله من خذل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها أنتم تشاهدون ما الذي حدث، رغم ما أعد الأعداء من عدة ومن رجال ومن سلاح ومن دعم لوجستي ومن دعم سياسي ومالي وإلى غير ذلك، لا إله إلا الله، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ اعلموا قطعا أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي قام به أهل اليمن من تعظيم الله وتعظيم رسوله سبب عظيم في استجلاب نصر الله واستنزال رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه منة يجب علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها، حيث نصرنا على أعدائنا بقلتنا وقلة ذات يدنا وقلة عددنا، غير أن الله تعالى نصرنا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقط علينا أن نصحح عزيمتنا مع الله وأن نجدد عزيمتنا مع الله وأن نوثق ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا نصاب كما قال المتحدث يعني قبل الجمعة بالعجب ولا بالغرور ولا بالسمعة ولا بالرياب. أن نحمد الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذه الفضيلة التي من الله تعالى علينا بها. إخواني المسلمين، عظم الله تعالى رسوله فقال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون يا محمد غير ممنون غير مبطون. إن الإنسان في دنياه يعبد الله سبحانه وتعالى منذ سن التكليف، منذ أن بدأ التكليف عليه، قد ربما يعيش 20 سنة، 15 عاما، 30 عاما، 40 عاما، أحيانا 100 عام، أحيانا 120 عام، وينقطع عمله بمرور هذه الأيام. طبعا كل إنسان قد عمل عملا يستدر به عطف الله وأجر الله سبحانه وتعالى يستمر أجره عند الله سبحانه وتعالى، يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من 3، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم يستفاد به، أو عمل صالح، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا أنفع لهذه الأمة جمعا مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والهدى والنور، فكل إنسان يصلي فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره، وكل إنسان يصوم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في صيامه، وكل إنسان يحج فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في حجه، وكل إنسان يجاهد في سبيل الله فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلا أن الفضل كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع. فمعه أجور بعدد كل من صلى وصام وعبد الله وذكر الله حتى توفاه الله، يعني تحول من الأجور إلى حساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكون وفي كل صلاة على رسول الله وفي كل استغفار وفي كل ذكر، يحول مثل هذا الأجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ ذلك اليوم إلى قيام الساعة. وما يدريكم لعل الأقوام التي أخذت عليهم المواثيق والعهود بالإيمان برسول الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شاركهم في أجورهم. منزلة النبي كبيرة غير أننا لا نعرفها، منزلة النبي عظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لنا: إذا سمعت المؤذن يؤذن، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، فقولوا كما يقول. وسألوا الله سبحانه وتعالى: وإن في الجنة لمقاما لا ينبغي إلا أن يكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. فسألوا الله تعالى لي الوسيلة، فمن سأل الله تعالى لي الوسيلة حظي بشفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو حلف له شفاعتي، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أيضا: إذا سمعتم المؤذن يؤذن وعند فراغه من الأذان فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، أبعثه المقام المحمود. فمن قال كذلك حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منزلة النبي عظيمة يا عباد الله. ولذلك الذين يعظمون الله ويعظمون رسول الله ينطلقون من منطلق الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعظيم الله وتعظيم رسوله دليل واضح على محبة هؤلاء القوم لله ولرسوله، وولائهم لله ورسوله، ووفائهم مع الله ورسوله. وبقدر ما يستصغر الإنسان ويستحقر هذه المناسبات بقدر ما يفقد من الإيمان والمحبة والولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه منزلة واضحة. لاحظوا عندما يحبون شخصا ما كيف يشيدون، يرفعون من ذكره ويشيدون به ويتغنون وينظمون القصائد والأغاني والأبريت والملك سلمان ومحمد بن سلمان ومحمد بن نيان والزعيم الفلاني والرئيس الفلاني، كل ذلك استدرارا لعقلهم ولأموالهم ولعين الرضا منهم، غير أن الأحق بهذا كله هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. عندما تعظمون الله وتعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تتعرضون بذلك لرحمة الله وللمزيد من فضل الله وعناية الله وكرم الله وتوفيق الله ونور الله وهداية الله ونصر الله سبحانه وتعالى. وها نحن ما انتصرنا بقوة ولا بسلاح ولا برجال، انتصرنا بثقتنا بالله وتوكلنا على الله والإيمان بقضيتنا، ولأننا مظلومون بقى علينا أعداؤنا انتصرنا لأننا على هذا النحو. ونسأل الله تعالى أن لا يغير هذا الفضل وهذا المن الذي من به علينا أبدا، وأن لا ينزعه منا. علينا أن نحمد الله وعلينا أن نشكر الله. لاحظوا الفارق بين أشخاص وأشخاص، في من يدعون أنهم مع الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط عندما أخذ أسير، ومن تدبير الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة أن الأسير سجل الذي أخذ في يد المرتزقة، سجلوهم ونشروا المقطع هم الذي أسروه، وقالوا يا ضردور، وسبوه بكلمة ضردور، وما أدري ماذا فعلوا به من لطم أو غيره. قال: لولا أن الرصاص فرغت مني ما تمكنتم مني، وأخذ يرميهم بالحجارة. قابلوه بالسب والشتم واللعن. شاهدنا مقاطع أخرى عندما وقع في أيدي المجاهدين في جبهة اللبنات في الجوف، كيف تعاملوا مع الأسرى وكيف أخذوهم وعالجوهم وقالوا أنتم بين إخوتكم. هذا هو الفارق بين المؤمن الحقيقي والصادق، والذي لا يريد علوا في الأرض، يريد فقط أن ينتصر لله ولرسوله وأن يعتز بعزة الله سبحانه وتعالى دون أن يؤذي الآخرين، ودون أن يتعالى على الآخرين، ودون أن يتكبر على الآخرين، ودون أن يهددهم بالقتل والذبح والسحل والشتم والسب وغير ذلك. هذا هو الفارق بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من هم مع الله ومن هم مع رسول الله. ثم لاحظوا الموقف الذي اتخذته الحكومة والقيادة ممثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الجمهورية والقائد الثورة عندما تمكنوا وبفضل الله وفتح الله تعالى الساحل الغربي. ما الذي حصل؟ هل تعاملوا مع الناس بعين النقمة والغضب والشدة والسحل والطرد والسجن والإهانة والسب واللعن، أم أنهم أعلنوا حالة العفو العام لكل من ألقى السلاح تماما، تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم التأسي حين دخلوا تلك المناطق التي لطالما شن العدوان من قبلها، ولطالما سب المؤمنون منها، ولطالما أوذي المؤمنون منها، ولطالما كانت محطاً للقوات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية، ولطالما كانت محطاً للقوات الأجنبية. دخلوا تلك المناطق وهم مضأطئوا رؤوسهم حمداً لله وشكراً لله وحياءً من الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي حينما دخل مكة مضأطئاً رأسه حامداً لله تعالى وشاكراً، وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم أقول لكم ما قال أخي يوسف: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا نقول ذلك من باب التعالي ولا من باب الفخر والرياء والسمعة كما يعلم الله، لكن يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نحمد الله. ولذلك حين يدعى الناس للسجود لله سبحانه وتعالى سجدة لله، هم في الحقيقة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين بلغه إسلام أهل اليمن وجاءه خبر إيمان أهل اليمن وكان يخطب في الناس، فنزل من المنبر وحمد الله تعالى وخر ساجدا لإسلام أهل اليمن وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان، نعم الحي همدان، ما أصبرهم على النصرة، ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الحين شرع سجود الشكر لكل المسلمين عندما يسمعون بكلمة يسترون بها، وعندما يحصل لهم ما يسرون به وما ينتفعون به، وعندما يحصل نصر يسن ويشرع سجود الشكر حمدا لله وشكرا لله وثناء لله سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. القائل صلوات ربي وسلامه عليه فيما يروى عنه: ثلاث هن رواجع على أهلهن أو على أصحابهن أو على من كن فيه. ثلاث أشياء هن رواجع على من كن فيه، من كانت فيه خصلة من هذا الخصال عادت عليه: البغي والنكث والمكر. هذه ثلاثة أشياء: البغي والنكث والمكر. وتلا عليها قوله سبحانه وتعالى في حق البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنكث وتلا عليه قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والمكر وتلا عليه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا إله إلا الله. كل من بغى على قوم أو على أحد، أحيانا يبغي الأخ على أخيه، يأتي لديه سلطة وجاه وقوة وأولاد كثيرون ويبغي على أخيه الضعيف ويتعالى عليه، لا يقسم الميراث ولا يعطيه حقه ويتهدده ويخوفه ويضربه ويهينه إلى آخره. وأحيانا جار على جار، وأحيانا قبيلة على قبيلة، وأحيانا جماعة على جماعة، أو حزب على حزب، أو دولة كما تفعل السعودية معنا. بغي في بغي في بغي. جرت سنة الله وعادة الله سبحانه وتعالى ألا يترك الأمر هملا، فقط يترك الأمر سبحانه وتعالى حتى يتورط المتورط، وحتى تحق عليه كلمة العذاب، وحتى يستحق ما يستحقه من نكال الله وسخط الله وعذاب الله. أما أنه يهمل سبحانه وتعالى، لا، هو يمهل ولا يهمل، يمهل جل جلاله ولا يهمل. فلذلك لا يظنن أحد أنه بمنجم من عذاب الله في من بغى. أي إنسان يبغي على إنسان لن يحظى برحمة الله سبحانه، قد يتركه سبحانه وتعالى حتى يتوب، لكنه إذا لم يتوب ولم يستغفر ولم ينب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يستحق كلمة العذاب والعياذ بالله من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي: لا تبغي ولا تعن باغيا ولا تنكث ولا تعن ناكثا ولا تمكر ولا تعن ماكرا. نهى النبي عن المكر وعن إعانة الإنسان على المكر، ونهى النبي عن البغي وعن إعانة أهل البغي. السعودية تبغي علينا، وأمريكا تبغي علينا، وتلحق بنا الضر، وتحاصرنا اليوم 12 عاما مرت علينا ونحن في حالة إحصار. لا نتمتع بما تتمتع به بقية الدول، لا يحق لنا أن نسافر، ولا يحق لنا أن نشتري الأدوية لغرض للمرضى والجرحى والمحتاجين، ولا يحق لنا أن نستثمر أموالنا التي أودعها الله تعالى من خيرات أرضنا في تخوم أرضنا من بترول ومعادن وغاز وغير ذلك، لا يحق لنا. فقط علينا أن نكون فقراء، وأن نتسول السعودية ودول الخليج لتعطينا هذا وهذا وهذا. ظلمونا ظلما عظيما، ظلمونا ظلما عظيما، وبغوا علينا، واستأجروا لظلمنا بعض رخاص النفوس الذين باعوا الله وباعوا رسول الله وباعوا دينهم أخلاقهم أوطانهم. عندما ترى في قناة الهوية مثلا أو في بعض القنوات هم ينشرون قائمة بالأسماء التي تعطيهم السعودية أموال: عبد الرب منصور أول واحد مليون ريال سعودي، علي محسن الأحمر مليون ريال سعودي، فلان مليون ريال سعودي، وقائمة طويلة. هل الشعب اليمني هم هؤلاء الأشخاص فقط؟ ولماذا تعطيهم السعودية هذه الأموال؟ ولماذا تخصهم بهذه الأموال؟ أي لأجل سواد عيونهم؟ أم لأنهم من أولياء الله ودعوتهم مستجابة؟ أم لغرض وظيفي يريدون أن يقوموا به على شعبهم، أن يحرموا شعبهم من خيرات شعبهم، بدل أن يتمتع الشعب بخيراته، وأن يعتز الناس، وأن يشعر الناس بما تفضل الله تعالى به عليهم، يمنعوننا من ذلك، يحرموننا من ذلك. وحين تحرك الشعب اليمني من أجل فك الحصار قالوا: أنتم تعتدون علينا. الله يعلم من هو المعتدي، الله يعلم من هو الظالم، الله يعلم من هو الباغي، ولأمر ما هذا حصل. عندما اعتدوا علينا في 2015 18 دولة، وكانوا بتلك الروح القاسية والغليظة والشديدة، وأول وباكورة إجرامهم، أول جريمة ارتكبوها وأول غارة
كانت على أكثر من 22 طفلاً وامرأةً ورجلاً أعزلاً في بيوتهم في بني حوات بجانب المطار كما تعرفون جميعاً. ثم جرت تلك السلسلة من الإجرام والطغيان والبغي على الشعب اليمني، سلسلة طويلة عريضة. قتلوا الناس في صالة العزاء في عزاء آل الرويشان، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية، ولم يرف لهم جفن، وقتلوا أكثر من 700 شخص في لحظة واحدة. قتلوا الأطفال في الباص في مدينة ضحيان في صعدة، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا أماكن العزاء للرجال والنساء في أرحب وفي غيرها، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا المدارس، استهدفوا المساجد، استهدفوا المصانع، استهدفوا المقابر، استهدفوا كل شيء، أنتم تعرفون ذلك. وفي الأخير يقولون لا، نحن فقط يعني نتدخل من أجل إصلاح بين الناس، وهذه حرب أهلية. ما تحرك عبد الرب منصور إلى السعودية وهو يعلم أنه ستكون هناك حرب؟ ما كان يعرف، وهذا ما تحدث به بلسانه. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي آلت إليه الأمور؟ تكبروا علينا، بغوا علينا، تسلطوا علينا. عباد الله، ثقوا كل ثقة، ثقوا كل ثقة. عندما أذكر عندما في المولد النبوي استفتح الذين قرأوا القرآن، الذين طلعوا المنصة وقرأوا القرآن بقوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أي فتح هذا؟ مع الاحتفاظ بما وعد الله، فوعد الله لا زال قائما. ليس معنى هذا الفتح أن الفتح الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى سيذهب، لا، فتح الله سيأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيعب كل خائن وكل من تعاطى المال على حساب شعبه ودينه ووطنه بنان الندم، فيبكي بإذن الله وبقدرة الله، وهذا وعد الله، بدل الدمع دما، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يبعثون. كل من يمني نفسه وكل من يظن أنه في منجأ وملجأ مع أمريكا ومع إسرائيل ومع بريطانيا فهو خاسر، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا قوة إلا بالله، ولا عظمة إلا لله، ولا قدرة إلا لله، ولأن الملك كل الملك لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخواني المؤمنين، نحن لا نتعتت في أي إنسان ولا في أي قضية إلا وقد ضربنا الأمر أخماسا في أسداس، ورأينا ما كان فيه مصلحة لنا في دنيانا وأخرانا، وما كان فيه مضرة لنا في دنيانا وأخرانا. وما يحصل اليوم والحمد لله موقفنا صحيح وكلامنا صحيح، والكل كأنهم على قلب رجل واحد في الجبهة العسكرية والجبهة المدنية والجبهة العلمائية والجبهة السياسية والمشايخ والأعنان والشعب اليمني، إلا من شد، إلا من شد، ومن شد شد في النار، من باع دينه ووطنه هذا قشد، ومن شد شد في النار والعياذ بالله. إخواني المؤمنين، الكل يعلم مثلا عن حزب الإصلاح، حزب الإصلاح حزب إسلامي، لكن مكانته عند آل سعود معروفة، صنفوه بأنه حزب إرهابي، والإصلاح حزب الإصلاح ينظر إلى السعودية كعدو، إلا أنه يتحالف معها تحالف المضطر كما يزعم، وربما قالوا عندهم استعداد للتحالف حتى مع الشيطان الأكبر، مع إبليس اللعين والعياذ بالله. وإنسان يصل إلى هذه المرحلة عليه أن يفتش من جديد عن دينه وعن هويته وعن أخلاقه وعن سلوكه وعن صدقه وعن إيمانه، لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة وعاد في قلبه وزن ذرة من إيمان. المؤمن لا يوالي الشيطان ولا يوالي أعداء الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وهو على حق أبدا، عليه أن يفتش عن نفسه، عن إيمانه، عن مواقفه، عن كلامه، عن تصرفاته، عن سلوكه، فلعله هو المخطئ، لعله هو المخطئ.
عندما شنت الحرب علينا في 2015 وكان الناس قد وقعوا اتفاقية السلم والشراكة وكل الأحزاب وكل المكونات وصلوا إلى طريق بر الأمان كما قال جمال بن عمر المبعوث الدولي، تدخلت السعودية، وبعد مرور أسبوعين من العدوان أعلن حزب الإصلاح عن تأييده لعاصفة الحزم، وأنتم تعرفون ذلك، وأنتم تعرفون ذلك. ما كان الناس بحاجة إلى ذلك، ولو وقف الشعب اليمني موقفا واحدا وكانوا على قلب رجل واحد ما تجرأت سعودية ولا غير سعودية على الشعب اليمني. ها هم الآن من جديد يكيدون لنا ويقولون إننا نهدد الملاحة الدولية ونهدد السفن الدولية، وهذا أيضا يأتي في إطار البغي والنكث والمكر وقلب الأمور وقلب الحقائق. نحن لا نهدد أحدا، فقط نهدد من يهددنا ونستهدف من يستهدفنا ونعادي من يعادينا، وهذا حق من الله تعالى مشروع. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وها هم اليوم يوهمون العالم من أجل تجيش جيوش العالم علينا، لكنهم قد نسوا أنهم قد فعلوا ذلك المرة الأولى والثانية، وجاءت أمريكا بقبضها وقضيضها وجربت نفسها مع الشعب اليمني. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثقوا بالله وتوكلوا على الله وجددوا إيمانكم بالله وكونوا مصرين عازمين على تقوى الله وطاعة الله وطاعة رسوله والجهاد في سبيل الله، وشاركوا في صناعة النصر بالإنفاق في سبيل الله والحضور في الفعاليات والمشاركة وجمع الكلمة ووحدة الصف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وأكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بحفظك المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وكان كائنهم، اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود وآل نهيان وأمريكا وإسرائيل ومن عاونهم وناصرهم وشايعهم وتعاضف معهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خالف بين كلمتهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية
واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واهد قلبه وثبت لسانه وأصلح شأنه ومآله يا رب العالمين، واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا أبدا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا، وزدنا من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام. الله

0: اللعنة عليها النصر
1: صلي وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وأهدنا والمؤمنين والمؤمنات من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم. واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على

استووا اعتدلوا أتموا الصفوف ولا تنسوا السجود لله عز وجل شكرا بعد صلاة الجمعة.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

بالشفاء على طالبها وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم، ونصرا وتأييدا لإخواننا المجاهدين المرابطين في غزة في فلسطين وفي اليمن وإيران ولبنان وفي كل مكان.

ومن علينا بكمال محبته ودوام نظرته وتواتر الاشتياق إلى قدس جمال طلعته.

0: مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله. بصدق يعني ما المسألة نحن ندخل في مجاملات مع الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده، بنصره، بمعونته، ويمكننا أكثر، ويعيننا أكثر، ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
1: تم بعون الله سبحانه وتعالى إسقاط جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
0: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام، وننتشر فيها في الساحة والميدان، ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.
2: يا ربي لك الحمد.

0: كان الطيران الأمريكي الإسرائيلي السعودي ضرب بأربع ضربات ثنتين داخل البيت، والثالثة قرحن، والرابعة في البيت. واستشهد عزيز عبد الله علي العمري، واقترح ابنه وأخوه جريح.
1: آل سعود قتلوا أبي أمس، استشهد هناك في هذاك البيت مع ضرب الطيران السعودي الغاشم اليهودي

0: قبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة،
1: دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

0: إذن حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، مستمرين معكم بقضايا المحور ومع التطورات والمستجدات التي أيضا تأتي متسارعة على الساحة. وقناة اليمن كعادتها دوما تكون لحظة بلحظة معكم من قلب الميدان وأيضا من دائرة الحدث، وأيضا إثراء هذا الأمر بالنقاش والتحليل وكافة أيضا المتغيرات تخضع لكافة أيضا النقاشات والتحليل والطرح الذي نكون معه ومع ضيوفنا من الداخل والخارج على كافة المستويات والجغرافيا اليمنية. كان اليمن حاضرا بقيادته وقواته المسلحة الباسلة لتنفيذ العمليات العسكرية والرد على العدو السعودي وعلى تحشيداته التي تحاول دوما أن تصل إلى كسر الإرادة اليمنية، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث بأي حال من الأحوال. كيف وهو اليمن الذي يفرض واقعا على أرضه وجغرافيته، بل وحتى ما يتعدى المحيط الداخلي والمحيط المحلي، ليذهب قدما إلى فرض الإرادة اليمنية ضد المخططات الصهيونية والأمريكية؟ وبالتالي الأولى والأحرى دوما أن تكون هذه الإرادة محققة على الأرض، ومن ثم الانطلاق على كافة المستويات والجغرافيا العربية. وهذا ما كان واضحا تماما من خلال هذا الانتصار العظيم، أو بالأحرى الانتصارات العظيمة التي تأتي من خلال ما تم خلال الساعات الماضية. قناة اليمن دوما تكون معكم من خلال كثير من الرصد وما يحدث من استهداف كل هذه هذه أيضا الجغرافيا اليمنية محاولة. كيف مرت الساعات الماضية من خلال محاولة العدو السعودي نقل المعركة إلى الداخل اليمني؟ ما الذي حدث تماما من خلال هذه الساعات السابقة، والتي كان العمل قائما على القوات المسلحة اليمنية أمام ضغط لوجستي واستخباراتي وعسكري من قبل العدو السعودي من خلال تحشيداته التابعة للعدو السعودي الموجودة داخل المنطقة اليمنية؟ هذا ما حدث تماما. طبعا العدو السعودي، متى كانت البداية؟ استمر العدو السعودي في فرض معادلة الحصار على اليمن، بمعنى أنه كان دوما يحاول كسر الإرادة اليمنية، لأن العدو الصهيوني خلال الفترة الماضية لو تتذكرون خلال الفترة الماضية في فترة الإسناد لغزة وللشعب الفلسطيني، بعد ذلك وبعد أن تم ما سمي في 11 من أكتوبر 2025، تم ما يسمى باتفاق السلام في غزة، بدأ العدو يتحدث وحتى من قبل إلى أن الإشكالية والمعضلة التي وقفت أمامهم وأمام مخططاتهم كانت اليمن، بإسناده لغزة، بفرض الواقع الجديد على منطقة البحر الأحمر، وصوله إلى منطقة الموانئ التابعة للاحتلال الصهيوني داخل الأراضي المحتلة، وهذا كان أيضا يعتبر مشكلة عميقة. أرادت التحصينات أو أرادت التصريحات من قبل العدو السعودي أن تنقل المعركة إلى الداخل اليمني. الأمر مخطط له بشكل كبير، لم يأتي فراغا، لم يأتي جزافا، إنما كانت تعليمات أمريكية صهيونية لمن؟ للأدوات في المنطقة، اللي هي طبعا المملكة السعودية التي تؤمر فتطيع، وتأتي دوما هذه التحركات وفق آليات معينة. لو نتذكر اليوم، طبعا نحن الآن أصبحنا في اليوم الآخر أو اليوم الثاني، لو نتذكر كيف بدأت العمليات، نحن أيضا لكي نسقط كل هذه الأحداث على ما حدث تماما. في 10 من سبتمبر 2025 كان هناك استهداف للأراضي اليمنية، وكان من قبلها أيضا استهداف للأراضي اليمنية. في 10 من سبتمبر تم استهداف التوجيه المعنوي وتلك الحي وذلك الحي، وكان هناك الشهداء بالعشرات، وكان التدمير في المنطقة نفسها، الحي السكني تدمير مروع. ونحن في العاشر من هذا العام في هذه الليلة أيضا نكون ضمن هذه الذكرى التحية والسلام لأرواح الشهداء الأبطال الذين أيضا استشهدوا في تلك الفترة، والشفاء للجرحى، وحتى في المناطق التي تم تدميرها والمناطق السكنية والحي التجاري والسكني وأيضا الحياة التي تعج بتلك المنطقة، كانت من خلال طيران حربي صهيوني استهدف الأراضي اليمنية، وقبلها كان على الحديدة، وقبلها كان على كثير من المناطق اليمنية. هذا ما تحركت به القوى أو العدو أو العصابات الصهيونية. من أين انطلقت؟ طبعا لم تنطلق طبعا تلك العمليات للعدو الصهيوني من خارج النطاق، كانت بالقرب من المملكة، والتي حتى وإن لم تكن أيضا بعضها بالقرب، كانت تعمل المملكة على تزويد تلك الطائرات بالوقود. يعني تصور، ولو نتذكر أنه مصفاة جيزان وحتى مصفاة الموجودة أيضا لشركة أرامكو في ينبع أيضا تعمل على تزويد الطائرات الأمريكية والصهيونية بالوقود المخصص للطائرات، التموين من أجل ماذا؟ من أجل استهداف الأراضي اليمنية. تحركت الغارات من داخل السعودية، هذه كانت حالة واحدة. حالة أخرى، إن لم تتحرك الغارات من داخل السعودية يتم عملية استهداف اليمن من العمق الصهيوني، ومن ثم تكون هذه القواعد أو حتى ما يحدث من تموين للطائرات الصهيونية والأمريكية من أجل ضرب المدنيين اليمنيين في الأراضي اليمنية. هذه الحكاية وهذا أيضا الأصل. بدأت التصريحات الصهيونية في تلك الفترة بأنه يجب أن يتم استهداف وتحييد اليمن وأيضا عزله تماما من أجل ألا يسند غزة. سمعناها، نتنياهو تحدث بهذا الأمر، وتحدث أيضا المجرم كاتس، وتحدث الكثيرون، رغم أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت خرجت من المنطقة ومن البحر الأحمر باتفاق، بمعنى أنها لا تريد أن تذهب إلى المواجهة المباشرة، لكنها كانت تدير الملف بالعمق أو من الخلف. بدأت أيضا العدو الصهيوني في الاستمرار في استهداف الأراضي اليمنية. ماذا كان على الرد اليمني؟ كان اليمن أيضا يفرض واقعا مغايرا، وأنه جاهز وعلى جاهزية عالية للرد على العدو الصهيوني. جاءت في نهاية سنة 2025 ما أسمي باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، نتذكرها تماما. هذه الاتفاقية أو هذه الاستراتيجية كانت تلمح إلى أن أمريكا ستحاول أن تخرج أيضا، أو لن تقوم بأيضا أن تكون هذه العمليات، أو أن تكون هذه أيضا العملية الأمريكية مباشرة، هكذا قالت، لكنها ستولي أو ستسند العمليات لاستهداف محور المقاومة، وعلى وجه الخصوص كان يتحدث في المنطقة العربية أو ضمن النطاق العربي عن اليمن، وستسند الأمر لأدواتها في المنطقة. من الوكيل؟ من الأداة؟ من الذي سيقوم بهذه العملية؟ المملكة السعودية. ماذا فعلت؟ بدأت بالتحريك لأجنداتها بالاستهداف في الداخل اليمني، بمحاولة الإخلال بالاقتصاد واستمرار الإخلال بالاقتصاد، ومن ثم أيضا الإخلال بالداخل والجبهة الداخلية، وعمل الفوضى والإشاعات، والعمل على استهداف الأرض اليمنية لكي يتم أيضا إشغال اليمن وعدم قدرته على المواجهة. كان هناك اتفاق لخفض التصعيد في سنة 2022 مع المملكة السعودية، والتي ذهبت إلى أنها سوف أيضا تقلل ومن العمل أيضا من الاستهداف لليمن، وسيكون هناك طبعا مراحل قادمة في رفع الحصار وأيضا الإعمار لليمن، فبدأت في التملص مما تكفلت به في 2022، وبعدها في 2023 بدأ كانت عملية طوفان الأقصى، استمرت إلى 2025، حينها اليمن أراد أن يقول للمملكة أنه كفى استهدافا لليمن واستهداف الأراضي اليمنية. استمر الأمر على ما هو عليه، وبدأ اليمن في المطالبة. استمر الضغط السعودي على اليمن من خلال الاستهدافات، استهدف الوفد الوطني الذي سيذهب أو ذهب وقتها لمراسم التشييع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كان هذا واضحا تماما أن المملكة تريد أن تقول أنها ستبقي اليمن تحت الوصاية السعودية والوصاية الأمريكية والوصاية أيضا الصهيونية، وهذا الأمر لم يكن ليقبله لا القيادة اليمنية ولا القوات المسلحة اليمنية ولا حتى الشعب اليمني. واضح تماما منذ متى كان اليمن سيقبل أيضا أيام ما كان ما قبل أن يكون لديه أيضا قدرات عسكرية أن يقبل بالإذلال، فما بالك في وأنت أيضا تملك القدرة لرد الاعتداء عن نفسك. بدأت بعملية استمرار الحصار، بدأت عمليات الضرب للأراضي أو للاقتصاد السعودي. معادلة الحصار بالحصار، معادلة الحصار بالحصار كانت تعتبر رد واضح وتمام وتماما على الاستراتيجية الصهيونية السعودية والأمريكية على اليمن. بدأ التخلخل في عصب الاقتصاد السعودي. الأمر ليس جسافا وليس تصريحات من اليمن فقط، إنما كان من مؤشرات الاقتصاد، ونحن ناقشناها في أكثر من حركة سواء من حلقة، وكانت أيضا تحركات المؤشرات تنبئ بالتراجع، حتى أيضا مع وجود عمليات أخرى كانت في استهداف المحور في إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقف اليمن بهذه المعادلة، وأدركت وقتها المملكة إلى أنها ذهبت إلى ما لا يحمد عقباه، فقررت نقل المعركة إلى الداخل. نقل المعركة إلى الداخل بعد أن تم استهداف ينبع، رأس تنورة، وأيضا نجران وجيزان، العصب الاقتصادي السعودي، وهذا كان أيضا موجعا للعدو السعودي، وهذا لم يكن إجراما أو لم يكن أيضا يعتبر تعديا على المملكة السعودية، بل كان ردا طبيعيا لأنك تحاصرني وتقوم باستهداف الأرض اليمنية والإرادة اليمنية وخنق الاقتصاد والشعب العربي. ذهبت المملكة إلى التصعيد في الداخل، في خريطة أيضا الداخل اليمني، ما الذي حدث؟ كيف تمت الاستهداف في الداخل اليمني في محاولة تخفيف الضغط على الأراضي أو على المملكة السعودية؟ في خريطة يمنية سنكون معها أيضا، بدأ العدو في استهداف المناطق اليمنية من خلال عمليات أيضا وجود الاستطلاع، بدأ الاستطلاع على صعدة وعلى حجة وعلى أيضا مناطق داخل الجمهورية اليمنية، تم إسقاط الاستطلاع. دفاعات جوية عالية استطاعت أن تفرض السيادة، وعندما خرجت القوات المسلحة اليمنية لتعلن أنها تستطيع فرض السيادة على اليمن، كان لابد أن تكون هذه أيضا حقيقة، وهم إذا قالوا فعلوا ففعلا فعلوا وأوقفوا هذه أيضا الاستطلاعات والطائرات المسيرة التي تنفذ عمليات الاستطلاع. ما الذي تفعله المملكة؟ بدأت في دعم التحشيدات السعودية على مناطق في حضرموت وفي مأرب، وبدأت في عمليات التوغل. بدأت في هذه العمليات واستطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أنها ترد عليهم الصاع صاعه. أيضا العمليات بدأت في منطقة المخا. هذه العمليات ما الذي أريد من خلالها وهذا التحشيد الذي جاء إلى هذه الأراضي اليمنية بدأت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في التحرك، رغم أنها كانت في هذه المناطق مناطق متاكمة مع القوات اليمنية، لكنها احترمت أيضا أنها لا تريد أن تذهب إلى تأجيج الأمر، بل ستذهب لاتفاقات سياسية واتفاقات أيضا تحفظ الأمن والسلم للمجتمع اليمني. لكن التحشيدات التابعة للعدو السعودي عملت على زعزعة الأمن والاستقرار، فبدأت في عملية التحرك من المخا ومن أيضا المناطق في تعز، وبدأت في عملية الضخ الإعلامي وأيضا استهداف اليمن من خلال محاولة البروباغندا الإعلامية للوصول إلى الحديدة، ومن ثم قالت إلى ما أسمتها معركة تحرير صنعاء، تحرير صنعاء من من؟ من شعبها، وهذا ما كانت تدعمه المملكة السعودية. بدأت وقتها القوات المسلحة اليمنية بعمل ضربات خفيفة أيضا من خلال الطيران المسير والصواريخ أيضا البالستية. لم تقف أيضا هذه التحشيدات والدعم الذي جاء من خلال حتى سفينة السفن التي جاءت لمحاولة دعم هذه المنطقة للتحشيدات التابعة للعدو السعودي، فتم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية لسفينة الأسلحة، وكان هذا واضح تماما أن اليمن فارض كل هذه أيضا السيادة والسيطرة على الجغرافيا. بعد ذلك دم الدعم مرة أخرى وتحركت حتى محاولة الوصول إلى المناطق في الساحل الغربي، وحينها أدركت القيادة أن ليس في الأمر من بد من أن تتحرك القوات المسلحة اليمنية، رغم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للعدو السعودي وكذلك حتى الطيران الذي يفرض أيضا واقعا ويحاول أيضا أن يؤمن أيضا التحشيدات التابعة له. أوصلت أيضا إلى هذه المناطق، فبدأت القوات المسلحة اليمنية بفرض الإرادة اليمنية على كافة هذه الجغرافيا من منطقة حيس والخوخة والوازعية والمخا. اليمن اليوم لو نتذكر الآن، السعودية أيضا تنفذ المخطط الصهيوني، وذلك دليل عليه اليوم التصريحات الصهيونية. ماذا قالت التصريحات الصهيونية؟ قالت أن منطقة باب المندب أصبحت الآن في خطر طالما أصبحت تحت سيطرة من أسمة بالحوثيين، تقصد بها القوات المسلحة اليمنية. إذن من هو المسيطر أو من هو الذي يقوم بإدارة هذه المعارك للمملكة وللتحشيدات التابعة لها؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية. طبعا أرحب بضيفي من العاصمة صنعاء. نعم، إذا من العاصمة اللبنانية بيروت، العاصمة المقاومة، الدكتور عبد الله عيسى، الكاتب والباحث السياسي. حياكم الله دكتور عبد الله.
1: التحية لكم، مساء الانتصارات، مساء العزة، مساء الكرامة، مساء التمسك بالسيادة الوطنية، مساء الالتحام بكل قضايا الأمة من أجل رفعة هذا الشعب المظلوم وهذا الشعب المضطهد في مواجهة الهيمنة الأمريكية وفي مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وفي مواجهة هذه الغطرسة السعودية التي تتشبع بالروح الانبطاح أمام الولايات المتحدة الأمريكية وبروح الإسناد الدائم والأعمى للكيان الإسرائيلي الذي يعتدي على كل خيرات الأمة وعلى كل شعوب هذه الأمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. إن وقفتكم هذه هي انتصار لكل الدماء، لكل الشهداء، لكل الأرواح في كل أمتنا العربية والإسلامية، على امتداد الأحرار في العالم أيضا. وما هذه الانتصارات إلا موقف عز في لحظة تاريخية مفصلية يعاد فيها إنتاج موازين القوى، وسواء على مستوى تحصيل السيادة اليمنية التامة إن شاء الله، أو على مستوى تحصين الأمن الوطني اليمني بالأمن القومي المقاوم. التحية لكم.
0: التحية لك.
1: التحية للأعزاء في اليمن الشريف.
0: التحية لك، وإحنا دوما أيضا معولين على الأحرار، خصوصا أيضا في بيروت في لبنان العظيم، من دوما يكون مدرسة أيضا لهذه أهل المحور المقاوم. تحية لك دكتور عبد الرئيس، أيضا أرحب بضيفي من العاصمة صنعاء الدكتور العزيز أستاذ القانون العام والدولي والأكاديمي والبحث السياسي الدكتور عبد الرحمن المؤلف. التحية لك دكتور عبد الرحمن، وأشكرك على وجودك معنا. التحية لك.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله، حيا السادة المشاهدين الكرام، وحيا ضيفكم المتخرج الكريم، وأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على هذه الانتصارات وهذه الفتوحات العظيمة، وأبلغ تحياتي إلى رجال الرجال، أولئك الذين يسطروا أعظم الملاحم في الساحل الغربي، أولئك الذين أوجدوا واقع لم يكن أحد يتخيله، أوجدوا شيء لم يكن أحد يتوقع أن هذه الانتصارات ستحدث، وأن هذه المساحات سوف يتم السيطرة عليها خلال هذه الساعات القليلة الماضية.
0: جميل جدا، أشكرك على وجودك معنا دكتور عبد الرحمن المؤلف. سأبدأ معك دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، مر الساعات السابقة لم تكن القوات المسلحة أو حتى القيادة اليمنية بتلك التي أيضا تعمل على عملية الاستعراب والخروج ببيانات أو الخروج بعمليات أيضا سنفعل وسنقوم و سنحدث كل ذلك أيضا الضجيج، بينما عملتها القوات أو العصابات التابعة للعدو السعودي، تحشيداته التابعة له. رغم ذلك جاءت في الأخير لتأتي بالبيانات وبالتصريحات بأنها هناك الخذلان وهناك الخيانة وهناك الالتفاف وهناك عدم الموثوقية والمصداقية. قراءتك لكل ما حدث ولكل ما كنتم تتابعونه من خلال أيضا مواقع التواصل وكل تلك التصريحات.
1: طبعا الجوهر هو في العزم اليمني، الجوهر هو في الإرادة اليمنية، هذه الإرادة التي تكسر أي عملية تسلط خارجية وعملية يعني استقواء خارجية بالأجنبي. هذه العملية يعني تستمد عزمها من حقها، من مظلوميتها في مواجهة هذا الظلم الواضح وهذه الحرب العبثية التي تخوضها السعودية ومن ورائها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل وكل من يتناغم مع هذا العدوان. كل أحد يعني يندفع لإدانة هذا الانتصار العظيم والقوي إنما هو يتلوث بشيطنة الولايات المتحدة الأمريكية ويستمد روحه المجرمة من الإجرام الإسرائيلي وأيضا من هذا النزق السعودي الذي يشبه ويتشابه مع الحركة الصهيونية عندما تمتد إلى حقوق الغير وعندما تعتدي على الآخرين. لذلك قيمة اليمني في قيمة العزم الذي هو عليه وفي قيمة المظلومية التي يستطيع من خلالها أن يستولد عناصر المقاومة وعناصر المواجهة وعناصر يعني القتال الشرس الذي يعوم على صبر راسخ بعمر السنين بعمر الحضارة اليمنية.
0: نعم.
1: ولذلك إن هذه الإرادة التي تتحرك اليوم لا تمثل فقط حركة أنصار الله،
0: نعم،
1: إنما تمثل ذلك اليمني في يعني أصوله الحضارية وفي انتمائه الإسلامي الراسخ وفي عروبيته الساطعة والبارزة، وبالتالي يدحض كل تلك المؤامرات الزائفة وتلك الأطماع التي تحاول

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

عندما يعتقد شخص ما أن تهذيب النفس وتزكيتها من الأهواء والأمراض الباطنية ليس أمرا ضروريا، أو ينكر والعياذ بالله مسألة لقاء الله والرجوع إليه، أو يعتقد بأن عبادة الله والعبودية له ليست أمرا أساسيا، وأن الإيمان بأي دين أمر صحيح ومقبول، وغيرها من الاعتقادات الخاطئة. فمثل هذه الاعتقادات إذا كان صاحبها ذا شأن أو تأثير في محيطه، فمن الممكن أن يكون سبباً في دفع الآخرين إلى الاعتقاد بمثل هذه المبادئ، وبالتالي الانحراف عن جادة الصواب والصد عن سبيل الله ومنع الخير عن عباده، وهو يحسب نفسه من المهتدين والحق أنه من الضالين. يقول تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. والله عز وجل قد نهى عن الصد عن سبيله، بل ولعن الذين يصدون عن صراطه، ووصفهم بأنهم ظالمون. بعد معرفة دور العقائد الفاسدة وتأثيرها على سلوك الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة، على اللبيب أن يفكر مليا في كيفية التخلص من هذه الشبهات العقائدية التي تحول دون ارتباطه بالله عز وجل وتحرمه من لقائه. ولا يوجد طريق للتخلص من هذا المانع والعائق الخطير سوى وسيلة واحدة، هي التعرف على مبادئ هذا الدين الحنيف وعقائده وتعلمها. فالعلم والمعرفة بأسس هذا الدين ومعتقداته الأصيلة هو الذي يهدي الإنسان إلى صراط الله المستقيم، وينجيه ويعصمه من الوقوع في المهالك والمزلات. ومن الطبيعي أن العلم وحده لا يكفي، بل لا بد أن يصحبه العمل بهذه المبادئ والمعتقدات الإسلامية، حتى لا يغدو مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولأن العلم لا يثبت ولا يمكن أن يستقر في النفس إلا بالعمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. كما أن هناك بعض الآداب والأمور التي ينبغي للإنسان المتعلم التنبه إليها ومراعاتها، وهي أن يعلم أن ما يعلمه فيما لا يعلمه قليل، لذا عليه ألا يجيز لنفسه إنكار كل ما لا يرقى إلى مستوى فهمه وعقله، بل عليه أن يذره في بقعة الإمكان، فعسى أن يأتي عليه يوم يفتح الله عليه باب العلم فيه. أيضا الاعتراف المسبق باحتمال وجود الأفكار الخاطئة والآراء الفاسدة لديه، لأن الثقة المطلقة بالنفس تكون عائقا في بعض الأحيان دون الاطلاع على حقائق الأمور، كما في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اتهموا عقولكم فإنه من الثقة بها يكون الخطأ. أيضا الصدق والإخلاص في طلب المعارف الإلهية، حيث يقصد بعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره وإصلاح نفسه وإرشاد عباده إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك عرض الحياة الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة. فقد جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام: من تعلم لله عز وجل وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. أيضا تبادل وجهات النظر،
بعيدا عن التعصب. فمن وصية لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. وعنه عليه السلام أيضا: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. وعن أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه ليرئسوه ويعظموه فليتبوأ مقعده من النار. أيضا عدم التسرع في إعطاء الرأي وإبداء وجهة النظر والانتظار حتى تتبلور وتتضح الفكرة فتكون قابلة للاعتماد عليها. فعن الإمام علي عليه السلام قال: الرأي مع الأناة. ومما أوصى به عليه السلام ولده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: أنهاك عن التسرع في القول والفعل. أيضا الدعاء وطلب العناية من الله تعالى، وهذا له تأثير كبير جدا في التوصل إلى المعتقدات العلمية والمعارف الحقة. وعليه نصل إلى نتيجة مفادها أن سر السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة منوط بعلاقة الإنسان بربه وبحضوره تعالى في حياته. فكلما كان حضور الله تعالى أقوى كان القرب منه أشد وأكثر. وشرط هذا الحضور الاعتقاد السليم والصحيح بأنه تعالى معنا دائما وشاهد علينا وقريب منا إلى الحد الذي يحول فيه تعالى بيننا وبين قلوبنا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. مثل هذا الاعتقاد والعمل بمقتضاه مقدمة ضرورية وأساس تؤهل الإنسان للارتباط الصحيح والقوي بالله عز اسمه، وتساعده على دوام استحضار وجوده وعدم الغفلة عنه أبداً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوه.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عنه قاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
8: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: هنا سام اف ام 99.1 بكل جديد نواكب معكم مستمعينا الأكارم آخر المستجدات وآخر التطورات من البشائر المستمرة لأبناء شعبنا اليمني، شعب الصامد الثابت المجاهد. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة الرابعة عصرا بإذن الله. إذن مستمعينا الأكارم في كل مكان في هذا اليوم، يوم الجمعة، الجمعة المباركة التي تأتي في ظل الانتصارات المستمرة التي يحققها رجال الله بمعية الله، بتأييد الله، بقوة الله عز وجل. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية واسعة في تمام الساعة الرابعة عصرا بإذن الله. تتوالى البشائر وتستمر الانتصارات بقوة الله عز وجل في كل الجهات وعلى كافة الجبهات في كل الثغور وعلى كافة الميادين. الانتصار هو العنوان الذي يترجم في كل مكان. نعم، ثمار الصبر، ثمار الإيمان، ثمار التوكل، ثمار الولاء لله عز وجل. اليوم يقطفها شعب الإيمان والحكمة نصرا وعزة وكرامة وحضورا وتألقا في سبيل الله. عبر أثيركم سام اف ام صوت الانتصارات سنكون معكم بإذن الله عز وجل في مواكبة مباشرة لبيان القوات المسلحة اليمنية الذي سيكون بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا بإذن الله، يعني بعد ساعة وعشرين دقيقة من الآن.

0: سام اف ام وقفة اعلان.
1: اخي المواطن، اختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لابنائكم، لتحصنوا انفسكم واهليكم من امراض عديدة اهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة ابنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: سام اف ام، والعود احب.

99.1 سام اف ام من صنعاء. ننوه لحضراتكم مستمعينا الاكارم بانه حان الان موعد اذان العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمه صنعاء وضواحيها. اذا اخوه الايمان في كل مكان، ننوه لحضراتكم بانه حان الان موعد اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمه صنعاء وضواحيها.

0: في هذه الأثناء نستمر معكم مستمعينا الأكارم مباشرة وعلى الهواء في مواكبة لآخر المستجدات وآخر التطورات فيما يتعلق ببيان نوعي للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. بإذن الله عز وجل سيكون هذا البيان في تمام الساعة الرابعة عصرا.
1: الانتصار.
2: عاجل
1: عاجل
2: عاجل.

وجل بقوة الله عز وجل. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 4 عصرا للإعلان عن عملية عسكرية نوعية وواسعة. هذه العملية تأتي في إطار الانتصارات المتواصلة التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات وعلى كافة المحاور. نعم، إنها انتصارات في كل الجبهات وعلى كافة المحاور، بينما يخوض هذا الشعب معركة الحصار بالحصار، ويخوض هذه المواجهة لانتزاع حقه المسلوب من العدو السعودي الذي اعتدى وحاصر وقتل وأجرم بحق هذا الشعب. واليوم الشعب اليمني وأحرار القوات المسلحة اليمنية يقولون قرارهم ويخوضون هذه المعركة بإصرار وعزيمة وإرادة لا تلين.

شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مباشرة وعلى الهواء في تغطية مباشرة لآخر الانتصارات، آخر الإنجازات، آخر البشائر التي يسطرها رجال الرجال. هي المعركة التي أثبت فيها أبناء شعبنا اليمني الكبير والصغير أنهم أهل لها، أهل للعزة والكرامة، لا مجال للتراجع، لا مجال للتخاذل، لا مجال للتكاسل. الجميع منطلق نحو وجهة واحدة، وهو انتزاع الحق المسلوب. عدالة القضية تفرض على الجميع أن يتحرك على كل صعيد وعلى كل مستوى.

0: الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء يا رب في كل لحظة وفي كل حين، من حيث إلى الخوخة، إلى المخا، إلى ذباب، إلى جزر زقر وميون وحنيش وكل الساحل الغربي، بقوة الله عز وجل أصبح يمني السيادة، أصبح يمني القرار.
1: لك يا حضنا وللحب أخلاق، واليوم تجسد وبسلوب.
0: لا مكان للسعودي، لا مكان للإماراتي، لا مكان لأحذيتهم في الساحل الغربي، وقريبا قريبا قريبا بقوة الله عز وجل لا مكان لهم في اليمن.

0: القائد، مع السيد العلم المجاهد، مع قواتنا المسلحة، الشعب اليمني حاضر في كل لحظة وفي كل حين. المدد والسند هم أهل الإيمان والحكمة في كل المحافظات وفي كل الثغور. الجيش والشعب اليمني يخوضون هذه المعركة.
1: يا سيدي اطرق لجام السابعة، نقطع
2: ذنب الأمريكي.

نعم، لقد ضرب اليمن تحشيدات العدو السعودي وطهر الساحل الغربي من دنس الغزاة والمحتلين. هزمت السعودية، هزمت أمريكا، هزم الصهاينة على أيدي رجال الرجال، وها هم بقوة الله عز وجل. ها هي أمريكا، ها هي السعودية، ها هم الذين قاتلوا تحت عباءة الصهاينة، يجرون أذيال الخزي والخيبة والعار، وها هم أبناء اليمن يتألقون نصرا وعزة وانتصارا.

من أهم ما ينبغي التذكير والتناصح به في هذه اللحظة الحاسمة من الانتصار ومن العزة والكرامة والفتح الذي أيد الله به أبناء شعبنا اليمني، شعب المظلوم والصابر والثابت، أن نرتبط بالله عز وجل. كل هذه الانتصارات هي من الله، كل هذا الفتح هو من الله، كل هذه البشائر هي من الله عز وجل. منح لا شيء، هو الله، هو الله الذي أيد، هو الله الذي سدد، هو الله الذي رمى، هو الله الذي مكن عباده المظلومين والمستضعفين من هذه الانتصارات ومن هذه الفتوحات. لنحمد الله، لنشكر الله، لندعو الله بالثبات للمجاهدين وبالتأييد لعباده المؤمنين. سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمد الله ونشكر الله الذي أمدنا، الذي ثبتنا، الذي أيضا جعل منا بهكذا قوة وبهكذا شجاعة وبهكذا بسالة وبهكذا إيمان. نحمد الله عز وجل الذي أمدنا بكل هذه القوة وبكل هذا الإيمان وبكل هذا الصبر والجلد في مواجهة الطغاة والمستكبرين. نعم، 12 عاما ولم يزدد فيها شعب الإيمان والحكمة إلا ارتباطا بالله، إلا إيمانا بالله، إلا قوة بالله عز وجل. لولاك

دائما وأبدا هو الله، هو الله وبالله نحن مستمرون وثابتون. كل هذه الانتصارات وكل هذه البشائر والله أنها آيات من آيات الله عز وجل، وهذه الآيات تؤثر في من لا يزال فيه الخير. نعم، اليوم ينبغي على جميع أبناء شعبنا اليمني أن ينظروا إلى حجم التأييد الإلهي وإلى حجم الانتصار، وأن يحمدوا الله وأن يشكروا الله على هذا الانتصار، وأيضا أن يزدادوا يقينا بوعود الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. هذه آيات الله تتحقق أمامنا في واقع يشاهده الجميع. بعد أن حشدت أمريكا، بعد أن حشدت السعودية، بعد أن حشدوا كل الحشود وكل الإمكانات وكل الأسلحة وكل الراجمات وكل المسيرات وكل الإمكانات لاستهداف هذا الشعب، بعد أن أيضا حددوا أهدافهم بدخول العاصمة صنعاء وبغزو المحافظات الحرة والصامدة، اليوم بقوة الله عز وجل تتهاوى تلك الأهداف الخبيثة والحاقدة، وتفتح صنعاء أحضانها للجميع، تدعو أبناء شعبنا اليمني للعودة إلى جادة الصواب. نعم، لسنا من أولئك الذين يرفعون سكاكينهم على أبناء بلدهم، لسنا من أولئك الذين يتوعدون أبناء شعبهم بالذبح وبالقتل وبالحرب. لا، نحن ندعوهم إلى العودة إلى رشدهم، نحن ندعوهم بالعودة إلى حضن الوطن، نحن ندعوهم ونفتح لهم أيدينا وأحضاننا، وندعوهم بكل حب بكل مودة أن يكونوا جزءا من هذا الوطن، الوطن الذي يتسع للجميع، الوطن الذي هو ملك لجميع أبنائه. لذلك عندما بدأت هذه الانتصارات سارعت صنعاء إلى أن تسطر العفو العام لكل المغرر بهم. أنتم في الأول وفي الأخير مجرد أدوات اشتراككم السعودي، ولذلك لن ينفعكم السعودي، والله لن ينفع السعودي كل المرتزقة وكل من يبيع نفسه للسعودي، والله أنه لن ينفعكم. وفي هذه العشر سنوات بل على مدى 12 عاما لديكم عبر ودروس ينبغي أن تأخذوها من هذه المواقف التي قابلت فيها صنعاء كل الأسرى برحابة صدر. أنتم أبناؤنا، أنتم إخواننا، أنتم من هذا الشعب، ولا يمكن إلا أن نكون في إطار واحد وفي خط واحد في مواجهة الطغاة والمستكبرين. نريد لجميع أبناء شعبنا اليمني الخير ويشهد الله، نريد لأبناء شعبنا اليمني العزة والكرامة، ويريد أولئك المرتزقة الذين هم في فنادق الرياض يريدون أن يكون اليمن حديقة خلفية، أن يبيعوا وأن يشتروا بأبناء شعبنا اليمني، أن يظل اليمن منتهك السيادة مسلوب القرار، وأن يظل اليمن مسيطرا عليه من السعودية ومن أمريكا ومن الصهاينة. وأمام هذه الاتجاهات أصبح واضحا وينبغي على كل حر أن يحدد الوجه. والله أن بعد العسر يسر. لا تبيعوا أنفسكم بالمال، لا تبيعوا أنفسكم بالرخيص، بل بيعوا أنفسكم بالجنة، لأن لا يوجد أي ثمن لأنفسكم إلا الجنة كما قال الإمام علي عليه السلام. إذن في مواكبة للبشائر بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية بعد قليل.

النصر، النصر حجمه حجم لا يستوعب، وإيش الخيال وما هي الأسطورة. اللهم لك الحمد. ما نراه من نصر، والله أن الكلمات تعجز عن التعبير عن كل ذلك النصر، عن كل ذلك الفتح المبين الذي من الله به على شعب الإيمان والحكمة. معاني الكلمات تعجز وتقف عاجزة أمام وصف كل ذلك الفتح وكل ذلك التمكين، بعد أن توعدوا بعد. اليوم بقوة الله عز وجل يقف اليمن شامخا ثابتا صلبا، يحقق السيادة ويحمي أبناء شعبه بأيدي قواته المسلحة.

0: بقوة الله، بقوة الله عز وجل في هذه الأثناء مشاهد لإسقاط الدفاعات الجوية إحدى طائرات العدو السعودي من نوع كاريال. نستمع إلى هذه المشاهد التي توثق إسقاط طائرة كاريال.
1: القوات البحرية الملكية السعودية، الأسطول الغربي.
2: الأسطول الغربي.
3: هذا طائرات العدو في الطينة تحرق بفضل الله.
4: وهذا كما تشاهدون حرقت بالكامل.
5: الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله. لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء يا الله في كل لحظة وفي كل حين. من السجون العفاشية التي مارس فيها طارق عفاش المبرقع أكسى أنواع الظلم بحق أبناء شعبنا اليمني، تتعالى صرخات النصر والعزة وتي

الوعد بإذن الله لكل الأسرى، لكل المظلومين، بل الوعد لكل أبناء شعبنا اليمني بإذن الله عز وجل، النصر آت لا محالة.

ثباتكم، على إيمانكم، على صبركم، على إقدامكم، على إسنادكم وعطائكم وبذلكم يا شعب الإيمان والحكمة. تهاوت التحالفات، انكسرت المؤامرات، اندحرت المخططات، هوت وأحرقت أيضا الحشود والتحشيدات، وأحرقت أيضا الآليات. على إقدامكم وصبركم وبسالتكم وإيمانكم وصبركم أيضا أسقطت الطائرات وهزمت كل الحشود وكل المخططات.

نسير بقوة الله عز وجل من نصر إلى نصر، والعدو وأدوات العدو من هزيمة إلى هزيمة.

العالية بقوة الله بفضل الله، ونحن نخوض هذه المعركة نخوضها بالله عز وجل. بينما العدو، وكما كشفت إحدى وكالات أو إحدى وسائل الأعلام، بأن السعودية استنجدت بأكثر من 100 مستشار أمريكي للمساهمة في الاعتداء على أبناء شعب الإيمان والحكمة، عدوان أمريكي، عدوان صهيوني، ومؤامرة ومخطط شيطاني لاستهداف اليمن. يتحدثون بكل وضوح، ونحن عندما نقول لكم اتركوا ذلك المعسكر، اتركوا ذلك المخطط الذي يخدم أمريكا ويخدم الصهاينة، نتحدث بمنطق الحرص. يا كل المرتزقة، يا كل المغرر بهم، استفيدوا من هذه الدعوة، استفيدوا من أيضا قرار العفو العام الذي يتيح لكم المجال لأن تكونوا مواطنين صالحين في أرضكم وبين أسركم وفي قراكم وفي أيضا أحضان هذا الوطن الذي يتسع للجميع. لا تكونوا خدام لأمريكا. 100 مستشار أمريكي ماذا يعملون؟ يدافعون عن الصحابة، يدافعون عن القرآن الذي يحرق في أمريكا وتهتك المقدسات في فلسطين وفي كل مكان. 100 مستشار أمريكي، ما هي مخططاتهم؟ ما هي أجنداتهم؟ ما هي دوافعهم للحضور إلى السعودية؟ لكي يقتلوا أبناء شعبنا اليمني، ولكي يهيئوا أيضا الأجواء لأن تكون أمريكا والصهاينة والسعودية مسيطرة على شعب الإيمان والحكمة. ولكنهم هزموا بقوة الله عز وجل، وفروا وهربوا بقوة الله عز وجل بالبلاقع مرة أخرى، وسيتلوها مرات أخرى، لأنهم باطل وكل باطل إلى زوال.

0: الأبيض.
1: نذكر مستمعينا الأكارم بأننا بإذن الله عز وجل بعد قليل، بعد 10 دقائق من الآن، سنكون مع بيان القوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية وواسعة. هذه العملية تأتي في إطار الانتصارات التي يحققها رجال الرجال السواعد المتوضئة إخوان الصدق في الجبهات الداخلية وفي عمق العدو.

لحظات قليلة من بيان القوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عبر أثيركم سام أف أم، صوت الانتصارات أقرب لكم والسمعين الأكارم، وبطعم استثنائي نزف إليكم هذه الانتصارات بمعنويات الرجال المرابطين في كل الجبهات بأقدامهم، ببسالتهم، بأيضا شجاعتهم، وأيضا بصبر أبناء شعبنا اليمني الثابتين من أبناء هذا الشعب بإقدامهم، وأيضا بإسنادهم وعطائهم وسخائهم في كل المراحل. نعم، هو نصر عظيم لكل الأحرار في هذا الوطن الذي صبر كثيرا، واليوم ثمار الصبر نقطفها انتصارات، وأيضا نجسدها أيضا صبرا وعزة وحضورا في كل الاتجاهات. إذن لحظات قليلة تفصلنا عن بيان القوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية.

والله أشد بأسا وأشد تنكيلا بقوة الله عز وجل. انهارت كل المخططات والمؤامرات التي حاكها الأمريكي والسعودي والإماراتي وكل شيطان بحق يمن الإيمان والحكمة. الجيش اليمني وبإسناد الشعب اليمني يحسم معركة الساحل الغربي. ثمان فرق سقطت بما قوامه 38 لواء، ذابت، تبخرت، هربت، هوت بقوة الله عز وجل وهزمت.

بمسارات متعددة، بخطوات ثابتة، بإقدام وعزيمة لا تلين، تم تحرير 6 مديريات من مديريات الساحل الغربي في الحديدة وفي تعز.

وبالرغم من التحشيدات السعودية وبالرغم من الدعم والإسناد الأمريكي وبالرغم من الإمكانات بقوة الله عز وجل، كل ذلك فشل. وانتصر المؤمنون، انتصر المجاهدون، انتصرت العدالة للمظلومين المستضعفين في كل القرى وفي كل أيضاً الأماكن والمناطق في الساحل القريب.

من الثالث من سبتمبر وحتى اليوم بقوة الله عز وجل نجحت السواعد المتوضئة، نجح رجال الرجال، نجحت عملية القوات المسلحة اليمنية في تحرير ما يقدر بخمسة آلاف وأربعمائة كيلو متر مربع في اليمن العزيز، في اليمن المساند للمظلومين والمستضعفين. نجح رجال الرجال في إعادة السيادة والحرية والقرار والأمن والأمان إلى ما يقرب من خمسة آلاف وأربعمائة كيلو متر في ست مديريات في تعز والحديدة.

طبعا قبل بدء العمليات في 3 سبتمبر استهدفت القوات المسلحة اليمنية تحشدات العدو السعودي في عدد من المناطق، ودعت القوات المسلحة اليمنية المغرر بهم إلى المغادرة وإلى ترك صف العدوان والحصار الذي يستهدف شعب الإيمان والحكمة. واليوم وبعد هذه العملية، عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، كان من نتائجها مصرع وجرح المئات من المرتزقة وأسر أيضا أعداد ضخمة من المرتزقة في الساحل.

إذن تستمر الانتصارات ويستمر الانكسار للعدو بقوة الله عز وجل. وأيضا من نتائج هذه العملية ومن الإنجازات لرجال الدفاع الجوي المجاهدين في كل الوحدات في كل القوات اشتغلوا سلام الله عليهم، وأيضا بقوة الله عز وجل نجحت هذه العملية. ومن نتائج عمل الدفاعات الجوية تنفيذ 32 عملية للتصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. سقط

أجمل ما في هذه المعركة وفي هذا التحرك أن القبائل اليمنية، أن الشعب اليمني كان إلى جانب القوات المسلحة اليمنية يدا بيد وكتفا بكتف في هذه المعركة. إسناد، عطاء، ترابط، وحدة، اعتصام بحبل الله عز وجل، وتجسد وتجلى بهذا الانتصار العظيم.

بقوة الله عز وجل عادت هذه المديريات، عادت هذه المساحة المحررة إلى هويتها، إلى انتمائها، عادت إلى يمنيتها. لم يعد هنالك أي سيطرة لا للسعودي ولا للأمريكي، وفروا وهربوا بقوة الله عز وجل.

طبعا كان الأمريكي والصهاينة عبر أدواتهم قد ثبتوا قواعد عسكرية على طول الساحل الغربي، وكانت تلك القواعد يحاول الأمريكي أن تكون نقاط ارتكاز للعدوان على اليمن والاستهداف الشعب اليمني، ولكنها بقوة الله عز وجل أصبحت أثراً بعد عين، وسيطر رجال الرجال على كل المعسكرات، على كل النقاط التي كان يحتمي بها الأمريكي والسعودي وأدواته بقوة الله.

بلسان القوات المسلحة اليمنية التحية كل التحية لشعبنا العزيز وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة اليمنية في معركة التحرر والاستقلال.

شارك في هذه العملية. طوبى لكل القبائل، والفخر والعزة لكل أبناء شعبنا اليمني الذين انتصروا بإرادتهم، بعدالة قضيهم، بإيمانهم بالله عز وجل، انتصروا على كل الباطل. وهذا النصر هو نصر لكل المستضعفين في كل مكان في هذا الكوكب. هذا النصر ليس حكراً على أحد دون أحد، إنه نصر لأبناء غزة، إنه نصر لأبناء لبنان، إنه نصر لكل المستضعفين في كل البلدان. لأنه عندما يندحر الأمريكي، عندما ينكسر الأمريكي، عندما يفشل الأمريكي، هو نصر لكل المستضعفين، لكل الشرفاء، لكل الأحرار، لكل المؤمنين، لكل المظلومين المحرومين. لذلك فالنصر هو لكافة المستضعفين.

حتى هذه اللحظة المعركة لا تزال مستمرة، لأن العدو السعودي مستمر في عدوانه، مستمر في حصاره، مستمر في إجرامه، مستمر في مخططاته التي تستهدف شعب الإيمان والحكمة. وعلى إثر ذلك المعركة لا تزال مستمرة. نعم، لا زال السعودي يستمر في التخطيط، يستمر في التمويل، يستمر في العدوان، وما يدل على ذلك وصول قائد المنطقة المركزية الأمريكية إلى السعودية لبحث التقدم الذي أحدثته القوات المسلحة اليمنية. لذلك يا أبناء شعبنا اليمني، نحن مستمرون في هذه المعركة، معركة التحرر والاستقلال، المعركة المحقة والعادلة التي نحسمها بوعينا، بصبرنا، بثباتنا، بتحركنا، باستجابتنا لله، بارتباطنا بالله عز وجل. المعركة مستمرة لأن العدو لا زال مستمر في عدوانه وحصاره. لذا فالقوات المسلحة اليمنية مستمرة في معادلة الحصار بالحصار.

لن يهدأ أبناء شعبنا اليمني وقواتهم المسلحة وتحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لن نهدأ إلا وقد تحرر اليمن، لن نهدأ إلا وقد عاد الحق لأصحابه، إلا وقد أصبح اليمن حرا من كل الاستهدافات ومن كل أيضا أجندات السيطرة. لن يهدأ لنا بال إلا وقد من الله علينا بالانتصار الكامل بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. لن نترك أي شبر مدنس من قبل السعودي والأمريكي، لن نترك أي مظلومية يصطنعها السعودي والأمريكي بحق أبناء شعبنا اليمني. سنحقق السيادة الكاملة بقوة الله عز وجل، وسنحرر اليمن كل اليمن من أيدي الغزاة والمحتلين.

أثيركم سام اف ام، نذكر بآخر الأخبار وأيضا بما جاء في بيان العميد يحيى سريع الذي تم الإعلان فيه عن عملية عسكرية نوعية وواسعة. القوات المسلحة اليمنية أطلقنا وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. العملية النوعية الواسعة نفذت في عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي. التحشيدات السعودية ارتكبت أبشع الجرائم بحق المواطنين وسعت لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية. عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تكللت بالنجاح رغم الغطاء الجوي الكثيف من العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل في التأثير على العملية، في التأثير على رجال الرجال.

من نتائج العملية أدت هذه العملية إلى طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة بلغت 5400 كيلو متر مربع، وأصبحت بقوة الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، آمنة ومستقرة.

أيضا أدت هذه العملية إلى ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكري، وأدت العملية إلى قتل وأسر وجرح المئات من عناصر تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي، وتم تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. وتمكن أيضا أبطال الدفاعات الجوية من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. وجاء على لسان العميد يحيى سريع التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة اليمنية في معركة التحرر والاستقلال. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، ومستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا المجاهد.

0: سام اف ام وقفة إعلامية.
1: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة تفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
3: وما
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام والعود أحمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام،
2: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
1: كي لا تجد بعوضة حمى الظنك وبعوضة الملاريا متنفسا لوضع البيوض والتكاثر.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: من استديوهات سام اف من صنعاء نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن نجاح عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وطرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات في الساحل الغربي. الرئيس المشاط يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديريات تعز والساحل الغربي. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة التي انطلقت في 3 سبتمبر الجاري بمشاركة أبناء الشعب وقبائله الحرة لطرد تحشيدات العدو السعودي في عدد من مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة. وفي البيان الذي تلاه متحدث القوات المسلحة الرسمي العميد يحيى سريع، أوضحت القوات المسلحة إن العملية نجحت رغم الغطاء الجوي السعودي الكثيف في طرد التحشيدات من 6 مديريات بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلو متر مربع، وضرب 7 فرق عسكرية تضم 38 لواء، ما أدى إلى مقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها إلى جانب تحرير عدد من الأسرى الأحرار. وأضاف البيان أن القوات المسلحة نفذت 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وأسقطت 9 طائرات. وأكد البيان أن الملاحة البحرية آمنة لجميع الشركات باستثناء السفن السعودية المشمولة بالحظر المعلن، أن القوات المسلحة مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلو متر مربع وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز الساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. وفي وقت سابق وجه الرئيس المشاط رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة بفضل الله والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي. وطمأن الرئيس المشاط أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم. وتوجه الرئيس المشاط بالشكر والتقدير للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه الدعاية الكاذبة والتضليل الذي مارسه العدو طوال الفترة الماضية، معبرا عن الأمل في أن يكون هذا درسا مناسبا تجاه كل أكاذيبه المستقبلية. في الساحل الغربي تتسارع التطورات الميدانية مع تغيرات لافتة في خريطة الانتشار عقب ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي وطردها من عدد من المواقع الاستراتيجية المطلة على باب المندب بالتزامن مع غارات للعدو السعودي على مناطق عدة في الشريط الساحلي. تقرير للزميل حمود محمد شرف.
2: تتواصل التطورات العسكرية في الساحل الغربي لليمن مع أنباء عن استكمال القوات المسلحة اليمنية مهمتها في ضرب التحشيدات التابعة للسعودية وطردها من عدد من المواقع والمدن الاستراتيجية المطلة على باب المندب بينها الكدحة ومفرق الوازعية ومناطق في موزع والبرين وصولا إلى حيس جنوبي الحديدة والمخا جنوبي غرب تعز بالتزامن مع غارات سعودية كثيفة على مناطق عدة على طول الشريط الساحلي غربي اليمن. في حين أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية تمكن الدفاعات الجوية من التصدي لتشكيل قتالي في محافظة تعز وإجباره على المغادرة. وتفتح هذه التطورات أسئلة حول دلالات التقدم الميداني لقوات صنعاء وخريطة الانتشار الجديدة، وهو ما يقرأه الخبير العسكري العقيد رشاد الوتيري.
3: في الحقيقة ما يحصل اليوم من تقدمات عسكرية ومتطورات نوعية في جبهة الساحل الغربي هو شيء طبيعي ورد طبيعي من قبل القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي عندما قامت بضرب التحشيدات كضربات استباقية اليوم لها نتائج كثيرة. فبالتالي اليوم تم تأمين الساحل الغربي المخا وغيرها، وهو رد طبيعي لأنها تعود إلى حضن الوطن. وبالتالي اليوم اليمنيون حريصون كلهم على استتباب الأمن والاستقرار وعلى خروج العدو السعودي الذي يعمل بالتحشيدات ويعمل على إقلاق الأمن والسكينة. واليوم على اعتبار أن اليمن اليوم يواجه العدو الإسرائيلي في معركته مضيق باب المندب آمن بشكل كبير، لأن القوات المسلحة اليمنية مسيطرة ناريا وأيضا استراتيجيا على هذا المنفذ وعلى الملاحة الدولية، يعني تقوم بتأمينها بشكل طبيعي. العالم اليوم بات يدرك أن اليمن اليوم حريص على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وهي بموقفها المشرف إلى جانب القضية الفلسطينية تواجه الغطرسة الإسرائيلية والقرصنة التي تقوم فيها في البحار.
4: يحاول أن يمشط للمنافقين، لكن والله إنهم فاشلين.
2: سياسيا أكد الرئيس المشاط ووزارة الخارجية استتباب الوضع في مديريات الساحل بعد ضرب التحشيدات، وأن الملاحة البحرية آمنة، فيما وصف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام العملية بأنها وطنية لفرض السيادة، مؤكدا أن السلام خيار استراتيجي وأن العمليات دفاعية ومحدودة. وفي تطور لافت أعلن رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى تحرير جميع أسرى القوات المسلحة من سجون التحشيدات التابعة للسعودية في الساحل الغربي، وتداول ناشطون مشاهد فيديو تظهر لحظة تحريرهم. هكذا دخل الساحل الغربي لليمن مرحلة جديدة، تقدمات ميدانية تعيد رسم خطوط المواجهة، ورسائل صنعاء تؤكد أن المعادلة تغيرت. وفيما تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، يتوقع مراقبون محاولات لإعادة ترتيب التحشيدات التابعة للسعودية في مقابل سعي صنعاء لتثبيت ما حققته ميدانيا وترجمته سياسيا. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: شهدت مانة العاصمة والمحافظات الحرة اليوم وقفات شعبية حاشدة باركت الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بطرد تحشيدات العدو السعودي من سواحل اليمن والتنكيل بتحشيداته في الجوف، مؤكدين الاستمرار في النفير العام والتعبئة والجهوزية ورفض الجبهات بالمقاتلين حتى تحرير كل شبر من أراضي الوطن وإنهاء العدوان والحصار. وجدد المشاركون التفويض للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ودعم القوات المسلحة لمواصلة تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وتحقيق حريته واستقلاله وسيادته، مباركين الضربات التي أصابت منشآت وقواعد ومطارات العدو السعودي في عمق أراضيه. وأكد بيان الوقفات ثبات موقف الشعب اليمني المساند لغزة وفلسطين وللجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله والاستعداد لأي تطورات، داعيا آباء وأقارب المغرر بهم إلى التواصل معهم ونصحهم بالاستفادة من قرار العفو العام لمن يلقي سلاحه ويعود إلى رشده.

مؤكدة أهمية استئناف العمل في المرافق الصحية الحكومية والخاصة والاطلاع بالمسؤوليات الطبية تجاه المجتمع. وفي وقت سابق تفقد نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود الوضع الصحي والمرافق الصحية في مديريات الساحل الغربي المحررة، مطمئناً الكوادر الطبية إلى استتباب الأمن بشكل كامل، وداعياً إياهم إلى العودة لمرافقهم والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، مؤكداً أن الوزارة ستكون إلى جانبهم وسنداً لهم في أداء مهامهم. واصل العدو الصهيوني اليوم عدوانه على جنوب لبنان بشن غارات وقصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات في عدة بلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي عنيف استهدف مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، وغارتين وتفجيرات عنيفة استهدفت المنصوري بالتزامن مع تحرك لقوات العدو وقصف وتمشيط في أطراف ميس الجبل، فيما حلق الطيران المسير على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. الخبر الأخير: واصل العدو الصهيوني اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين. وأفادت مصادر في القطاع أن آليات العدو أطلقت النار شرقية دير البلح وخان يونس وجنوبها، وقصفت الزوارق الحربية التابعة للعدو سواحل غزة وخان يونس وسط استمرار الغارات والقصف على القطاع بالرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار. سمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة تعلن نجاح عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وطرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات في الساحل الغربي. الرئيس المشاط يوجه الحكومة بالنزول لتفقد احتياجات المواطنين في مديريات تعز والساحل الغربي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران العدو الصهيوني في غزة. ختاما، شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان ثلاث غارات على سيارة في الطريق العام بمنطقة بركان برازح، أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين كانوا على متنها، وشن أربع غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أعلن معتقلو سجن بئر أحمد الخاضع لإشراف إماراتي دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب المستمر الذي يلاقونه من قبل محققين وجنود إماراتيين وآخرين تابعين له. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف العدوان بغارة منطقة آل علي بمديرية رازح، كما استهدف بقصف صاروخ قرى آهلام في السكان في ذات المديرية، وخلف أضرار كبيرة في الممتلكات، وشن غارتين على مديرية شداء، وشن أربع غارات على مناطق متفرقة في مديرية حرض بحجة.

0: مظلومين احنا مظلومين بس صوروا احنا بيوت احنا باكان بني احنا باكو في ان ادى توجه انا لا ربي ادى ولا انا شيء هيا لا اله الا الله محمد رسول الله
1: شنطك ما الله منه لحاجة
0: ان شاء الله شنطك منه ربي اللي قالنا الناوي ولا النقر نزول حقا بحيث ما يكون يجري بأمره مشاجير
2: الطيران استهدف صباح اليوم واستشهد معنا 2 وجرحى والحمد لله مواشي طاحت البيوت دمر هذا الطغيان العدو الصهيوني السعودي
3: أما إجرامي يا أبو هذا الطفل أدو ميت واللي يسأفوا ميت وبعدك فرق دمات واللي يسأفوا الحديدة والدنيا بقى على بهذا اللي بهذا اللي
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم لمجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم كل سنة كل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة العدو قصف في بلدنا كل شيء دمر مختلف الأشياء
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف صاروخي سعودي على مديرية شدة الحدودية كما أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي بذات المديرية وفي مديرية منبه الحدودية استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو في صعدة وفي محافظة مارب استشهد مواطن وأصيب والده بجروح بالغة إثر غالة لطيران العدوان استهدفت سيارتهما في نقيل الصدارة بمديرية رحبة وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 372 خرقا في جبهات الحديدة من بينها محاولة تسلل قرب شارع 50 وغارتين لطيران تجسس على الجاح وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتة ومن بين الخروقات 55 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و298 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية فيما شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة كما شن طيران العدوان 17 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ورحبة وجبل مراد في محافظة مارب وشن غارتين على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف واستهدف بأربع غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في جبهات الحديدة من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 5 طائرات تجسسية في حيس والجبلية بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الساحل الغربي من بينها تحليق طيران استطلاعي وقصف صاروخي ومدفعي وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 سيطرت وحدات المجاهدين على مواقع الفريضة في الخوبة ودمرت 3 عربات برادلي خلال عملية الاقتحام وقتل عدد من الجنود السعوديين وجرح عدد آخر فيما تم اغتنام دبابتين إبرمز وعدد من الأسلحة فيما شن العدوان أكثر من 70 غارة على عدد من المواقع في الخوبة ومحيطها وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الأطراف الشرقية لمديرية نهم استهدفت مواقعهم جنوب جبل القرن وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتم اغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعه وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كشف سلاح المدفعية للمرة الأولى عن عمليات نوعية مشتركة مع سلاح الجو المسير اشتركت سلاح المدفعية وسلاح الجو بعمليات قوية على الرصد الجوي بتوجيه القذائف والهاونات لضرب تجمعات وآليات العدو في الساحل وكبدوه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المنافقين في الشريجة بكرش في محافظة لحج، وفي الساحل الغربي قصفت قوات المدفعية بكثافة على مواقع المرتزقة جنوب التحيتة وغرب التحيتة في الساحل، وفي محافظة الجوف استهدفت تجمعات العدو في جبهة الغيل، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع العدو شمال وجنوب مدينة حيس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت الأجهزة الأمنية عملية أمنية واستخباراتية كبرى في مناطق سيطرة العدوان بمأرب، انتهت بالقضاء على المدبر لجريمة اغتيال السيد إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة على جمارك حرض قبالة منفذ الطوال بمساندة طيران العدوان، وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد، ودمروا آلية عسكرية للمرتزقة قبالة منفذ الطوال، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة قبالة طيبة الاسم، وقتل من كان على متنها، كما نفذوا كمينين نوعيين استهدف مجموعة خونة وآليات محملة بالأفراد في جبهة حيران، وقتل وأصيب أعداد منهم، كما دمروا آلية أخرى بعبوة ناسفة في مديرية المصلوب، وقتل وأصيب من كان على متنها، ولقي 7 مرتزقة مقتلهم في عمليات قنص في مديرية المتون بالجوف.
6: بسرعة بسرعة طالع طالع فوق المدرع فوق المدرع
7: فوق فوق
6: طقمين طقمين طقمين طقمين طقمين
7: يا ابو علي بسرعة يا حيدر يا حيدر. احسن احسن احسن ابنس ابنس عند الطقم عند الطقم الذي داخل ابنس يلا يا ابو هاشم
6: اقنص اقنص اقنص وذاك خرج اذا خرج اذا خرج ذولك عند الطقم
7: وايش
6: عند الطقم فرقع الحجرين فرقع الحجرين
7: يا بت 7 يا بت 7 يا بت 8
8: نقص نقص
6: صح اكيد اكيد جرح جرح
7: جرح واحد
6: ايوه ايوه ايوه ايو زيد واحده
7: امن الله بيجي لك سب الله نظر
6: الله اكبر
7: حرقك.
6: قوه قوه قوه
7: افتي فوق
8: يشرب ضربه اقول لك يشرب ضربه بسرعه بسرعه
7: انا مع جابت الزمانية قوه قوه قوه يا بت الزمانية
6: سياره اضرب اضرب اضرب ايوه ايوه
7: سواق سواق
6: هرب هرب هرب هرب اضرب اضرب اضرب يسار المدرع بيضرب ايوه تساطم ارفع قليل ارفع قليل ارفع ارفع ارفع ارفع ارفع
8: شردوا شردوا
7: شردوا شردوا
8: شردوا عبد الله شردوا
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نجحت القوات المسلحة وبعون الله من تحرير مديريتي مأهلية والرحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين. خلال العملية شن العدوان 484 غارة جوية محاولا إعاقة تقدم المجاهدين عن استكمال مهمة التحرير والتطهير، وفي العملية سقط أكثر من 151 مرتزقا من التحالف ما بين قتيل وجريح وعدد آخر من الأسرى، وتم تحرير مساحة إجمالية من المديريتين تقدر بحوالي 1200 كيلومتر مربع.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرد صوتي فلسطين 2 حقق هدفه بفضل الله وتسبب في هروب الملايين من قدعان الصهاينة إلى الملاجئ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة مثنتان منهما على ما يسمى مطار رامون في أم الرشراش والأخرى على هدف عسكري للعدو الصهيوني في منطقة النقب بفلسطين المحتلة وأصابت أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها ما يسمى بمطار رامون بمنطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الأخرى هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بفلسطين المحتلة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. بعون الله تعالى وبالاعتماد عليه وبالتوكل عليه، يستطيع اليمن الحر المستقل مواجهة العدو الصهيوني والرد على عدوانه السافر الغاشم على بلدنا، بالإضافة إلى استمراره في أداء الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. نثق بعون الله وبنصره. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. مستمرون في عملياتنا الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 19 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
10: البث المباشر من إذاعة سام إف إم.
11: إذن مباشرة وعلى الهواء هي دعوة لكل أبناء شعبنا اليمني وخاصة في العاصمة صنعاء إلى الخروج إلى ميدان السبعين، حيث تدعوكم التعبئة العامة بأمانة العاصمة صنعاء إلى الخروج الجماهيري مباركة لبيان القوات المسلحة، وحمدا وشكرا لله على ما حققته قواتنا المسلحة من انتصار. إذن أمام الإنجاز وأمام الانتصار العظيم الذي تحقق على أيدي رجال الله في الساحل الغربي بتحرير 6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة، تدعوكم التعبئة العامة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى الخروج الجماهيري مباركة لبيان القوات المسلحة، وحمدا وشكرا لله على ما حققته قواتنا المسلحة من انتصارات. طبعا سيكون الخروج في تمام الساعة 8:30 مساء، أي بعد العشاء، بعد أداء صلاة العشاء في ميدان 70 أمام منصة الجرحى. في موعد بإذن الله عز وجل لا يتخلف عنه الأحرار من أبناء شعب الإيمان والحكمة، يبادلون فيه الوفاء بالوفاء لرجال الرجال الذين يخوضون هذه المعركة، معركة الحرية والاستقلال. إذن لكل قادر ولكل أيضا حر في هذا الشعب، لكل أبناء اليمن، تدعوكم التعبئة العامة في العاصمة صنعاء إلى الخروج الحاشد مباركة لبيان القوات المسلحة اليمنية الذي تم الإعلان فيه عن عملية عسكرية نوعية. هذه العملية نفذت في 3 سبتمبر، بدأ تنفيذها وتكللت بقوة الله عز وجل بالنجاح، وتم فيها السيطرة وتطهير 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة، وتطهير ما يصل إلى 5400 كيلومتر مربع، وتم فيها ضرب تحشيدات العدو التي تصل إلى 7 فرق بما مجموعه 38 لواء، وتم في هذه المعركة قتل وجرح وأسر العشرات بل المئات من مرتزقة العدو السعودي. أمام هذا الإنجاز الكبير، أمام هذا النصر والفتح المبين الذي تحقق لكم يا شعب الإيمان والحكمة، تدعوكم التعبئة العامة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى الخروج الجماهيري مباركة لبيان القوات المسلحة، وحمدا وشكرا لله على ما حققته من انتصارات. سيكون الخروج في تمام 8:30 في ميدان 70 منصة الجرحى في بعد صلاة العشاء.

طبعا هو أقل واجب أن نخرج لنبارك هذه العملية، أن نخرج لنقول لأبناء قواتنا المسلحة، لأخواننا المجاهدين: كتب الله أجركم، من خلفكم شعب، شعب كامل كله إلى جانبكم، وأنتم تخوضون هذه المعارك، وأنتم تحققون سيادة اليمن، وتقطعون دابر الكفر والمنافقين، وأنتم تحمون السيادة اليمنية وتقفون إلى جانب المستضعفين، وأنتم تدافعون عن سيادة وقرار وأيضا ثروات هذا الشعب وعن أبناء هذا الشعب. لذلك أقل واجب من أبناء شعبنا اليمني في كل العاصمة صنعاء وفي محافظة صنعاء بشكل عام أن يكون اليوم الخروج بإذن الله عز وجل، ولو كان الوقت استثنائيا، ولو كان الخروج متأخرا، فأيضا له رسالة. الخروج له رسالة وله دلالات عظيمة في قلوب المجاهدين، له دلالات كبرى أيضا في قلوب المواطنين في تلك المناطق التي تم تحريرها أبناء شعبنا اليمني. اليوم القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني يخوضون هذه المعركة في كل الميادين وعلى كل الأصعدة.

0: غضبنا كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير، غضبنا كبير. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
1: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
2: والله ثم والله أننا سنشتت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
7: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
8: إذن إلى ميدان السبعين، هي دعوة من التعبئة العامة لكل أبناء العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء إلى الخروج الحاشد مباركة لهذا الانتصار العظيم، أيضا تأكيدا على أن المعادلة لا زالت سارية، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والحماقة والعدوان والحصار الذي يقوم به العدو السعودي ضد أبناء شعب الإيمان والحكمة. أبناء شعبنا اليمني مستمرون في المواجهة، لن نتكاسل، لن نتراجع، لن أيضا نسكن في هذه المرحلة، سنكون حاضرين في كل ميدان وعلى كل صعيد وفي كل جبهة. اليوم بينما يقف المجاهدين في الثغور وفي المتارس وفي الأرتاب، بينما يقفون في الوادي والصحراء وفي الماء والرمال، بينما يدافعون عن عدالة القضية والمظلومية، بينما يقفون شامخين أمام الضرب العنيف لطيران العدوان وأمام الاستهداف المستمر للعدو السعودي، ألا يجدر بنا أن نقف أيضا دعما وإسنادا للمجاهدين الذين حققوا هذه الانتصارات بقوة الله عز وجل دفاعا عنا، عن جميع أبناء شعبنا اليمني؟ نبادل اليوم أبناء القوات المسلحة اليمنية الذين هم أبناؤنا وأخواننا وآباؤنا في كل الجبهات، نبادلهم الوفاء بالوفاء، بينما يستمر الانتصار يستمر الثبات في كل الميادين، بينما يستمر الإباء والعنفوان والحفاظ والدفاع عن السيادة الوطنية، هنا جيش وشعب آخر أيضا إلى جانبكم مستعدون بدرجة عالية من الجهوزية، باستعداد مستمر، بتصعيد مماثل. أيضا نحن إلى جانب القوات المسلحة وأيضا في مواجهة العدو السعودي، المعادلة لا زالت مستمرة والمعركة تخاض في كل المسارات، عسكريا وأيضا شعبيا من خلال المواقف التي يخرج فيها أبناء شعبنا اليمني المظلوم، المظلوم والمحاصر. حتى هذه اللحظة العدو مستمر في عدوانه، العدو مستمر في حصار، العدو مستمر في إجرامه، العدو مستمر في استهداف أبناء شعبنا اليمني. حتى هذه اللحظة يصل القيادات الأمريكية إلى السعودية لتدبير أمر ما للتخطيط لاستهداف أبناء شعبنا اليمني، وفي مواجهة كل هذا التحرك وفي مواجهة كل هذه المؤامرات وفي مواجهة كل هذه الأجندات، نحن هنا شعب مستنفر وجاهز لتحمل المسؤولية في كل الميادين وفي كل الساحات. بعد صلاة العشاء سيكون الحشد مليونيا أمام منصة الجرحى في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، نبارك فيه الانتصارات ونقف فيه، أيضا نقف في ذلك الميدان وعلى ذلك الصعيد لنقول للمجاهدين نحن إلى جانبكم، نحن إلى جانب السواعد المتوضئة، نحن إخوانكم وآباؤكم، نحن سندكم ومددكم، نحن بإذن الله في هذه المعركة يدا بيد وكتفا بكتف، ونقول للأعداء مستمرون في المواجهة، مستمرون في التحرك، مستمرون في معادلة المعادلات، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. غير الأيام الحظة والنازلة لكبرة

0: ستصل أصواتنا إلى المخاء وإلى ذباب وإلى الوازعية وموزع وإلى الكدحة وإلى مقبنة وفي كل المحافظات. ستصل أصوات المستضعفين من ميدان السبعين إلى آذان المجاهدين والمواطنين في حيس والخوخة وفي كل المناطق التي تم تطهيرها من العدو السعودي، من الاستهداف الأمريكي، من السيطرة والهيمنة الصهيونية. سيصل الصوت، صوت الأحرار، من ميدان السبعين، الميدان الذي ظل فيه أبناء شعبنا اليمني مسندين للمستضعفين في فلسطين على مدى سنوات طويلة. سيصل الصوت اليمني، صوت شعبكم وأبنائكم. يا أبناء قواتنا المسلحة، ستستمعون لأصوات المباركة، لأصوات التحايا، لأصوات الفخر، لأصوات الحمد والشكر لله عز وجل، لأصوات الخضوع لله عز وجل والامتنان لله عز وجل. ستستمعون لأصوات الدعاء والثناء والتسبيح وأيضا الحمد والشكر لله عز وجل من ميدان السبعين إلى آذانكم وإلى أذهانكم، وأنتم تخوضون هذه المعركة، المعركة التي من الله فيها بالنصر، معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، كما نكل المجاهدون في الجبهات بتحشيدات العدو السعودي بإمكانات الشيطان الأكبر، بقوة الله عز وجل سينكل أبناء شعبنا اليمني اليوم من خلال أصواتهم بالأمريكي في فضاء مفتوح تعلن فيه المواقف، يخرج فيها الرجال، يخرج فيها ويحتشد أحرار شعبنا اليمني ليخوضوا معركة المواقف، مباركة لبيان القوات المسلحة اليمنية وأيضا مواجهة للشيطان وأدوات الشيطان.
1: جاهزين، نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
4: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نرويها
3: الوين. لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
0: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

بإذن الله، كما فرحت المخا وكما فرح أهل المخا وحيس والخوخة والوازعية والذوباب وفي كل المناطق التي تحررت مؤخرا بإذن الله، سيفرح اليمن يومئذ بإذن الله بنصر الله بنصر الله. هي دعوة لكم يا أبناء شعبنا اليمني من التعبئة العامة إلى الخروج إلى ميدان 70 بعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8 وحتى 8:30 بإذن الله عز وجل أمام منصة الجرحى. لماذا؟ لمباركة الانتصار العظيم الذي تحقق بقوة الله عز وجل على أيدي رجال الرجال في جبهات العزة والكرامة، وكان من نتائج ذلك الانتصار العظيم اندحار الكفر وأذنابه وسقوط هيبة السعودية وأمريكا والباطل بمجمله. بقوة الله عز وجل تهاوت ممالك العار، تهاوى الشيطان بذلك الانتصار العظيم الذي من الله به على شعب الإيمان والحكمة، مباركة لسواعد الرجال، مباركة لإنجازات الرجال، مباركة لخطى الأبطال. ندعوكم إلى الخروج الحاشد إلى ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، وأيضا تأكيدا على أن معادلة الحصار بالحصار لا زالت سارية، وأن أبناء شعبنا اليمني جميعهم في إطار هذا التوجه وفي أيضا إطار هذه المعركة التي نخوضها بإيمان وتوكل على الله وثقة بوعد الله، وما النصر إلا من عند الله. الموعد موعد الأحرار لمباركة هذا الإنجاز، هذا الانتصار، هذه العملية، هذا البيان الذي سيتلوه بيانات أخرى بإذن الله تثلج الصدور. الموعد من الساعة 8 حتى 8:30 في ميدان 70 أمام منصة الجرحى لنبادل رجال الرجال الوفاء بالوفاء، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أن نقف لمدة ساعة، أن نرفع الأصوات، أن نرسل الرسائل التي نغيظ بها أعداء الله، وأيضا نرفع من معنويات الرجال ونبارك لأبناء تلك المحافظات والمديريات التي تحررت، فذلك يعني موقف يحبه الله ويرضاه الله لعباده المؤمنين. لذلك الدعوة لكم إلى الخروج الحاشد في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء بعد صلاة العشاء أمام منصة الجرحى.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا.

وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشعري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معانيها، نتفهم كتاب الله، ما فيه من توصيات وما فيه من أوامر ونواهي وما فيه من قصص وعبر وما أحوجنا إلى كتاب الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 58 من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف، أتت هذه الآية بعد قول الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف، أي قاموا مقام أولئك في أمر مثل قيادة الأمة وإحراز ما بعد الأولين من الكتب، فهم مذمومون بتصدرهم لأمور ليسوا أهلا لها. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يفيد أن شهواتهم تقودهم في سلوكهم، ولذلك فهم يقعون في الحرام. فسوف يلقون غيا، وعيد لهم بسوء العاقبة وبجزاء غوايتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون شيئا من ثواب الإيمان والعمل الصالح. ولعله دفع لتوهم النقص مقابلا لما سلف منهم من الغي، فهو كأن لم يكن منهم، وما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي في حال غيابهم عنها حين كانوا في الدنيا. إنه كان وعده مأتيا، إنه أصدق القائلين، فوعده لا يزال مأتيا، يأتيه من وعده الله ويبلغه ويصل إليه لا يتخلف. إنه كان وعده مأتيا. ويقول الله سبحانه وتعالى واصفا لجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تأملوا معي في هذا المعنى وفي معنى هذه الآية: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. اللغو الكلام الذي ينبغي أن يلغى ويترك، فيعم فضول الكلام وما لا طائل تحته، ويعم قبيح الكلام. فالجنة منزهة عن ذلك كله، واستثناء السلام منقطع لبيان أن السلام ليس من فضول القول، لأنه إحسان وتكريم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، دلالة على أن الجنة لها ليل ونهار، وإن فرض أنهم لا ينامون، ففي اختلاف الحالات تجديد للذات إذا اختص النهار بشيء واختص الليل بشيء، ولا يلزم أن تكون مظلمة، لأن الأنوار تكفي في الليل كما يكفي اليوم ضوء الكهرباء، فلا موجب لتأويل هذه الآية، هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جعلوا الجنة ميراثا لهم، إشارة إلى أنهم نالوها بسبب أعمالهم، فليس لغيرهم فيها نصيب، وليس للفجار إلا النار، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من أهل الجنة بحوله وقوته ورحمته ومغفرته. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بآيات كتاب الله، وأن يجعلنا من المهتدين بهدى الله، وأن يجعلنا من السائرين على هذا الكتاب العظيم والنهج القويم، وأن يوفقنا لذلك. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر، التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتماءك الحزبي هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله. هناك فقط حزبان رئيسيان، حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة. لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ الطريق الذي تسلكه، الأعمال والتصرفات والتوجهات، حددت مع من أنت. إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهدى، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان، وبالتالي تصبح من حزبه. أولئك حزب الشيطان الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم، فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولائهم لليهود أعداء الإسلام. بهذا الله، يعني هذه ليست مناكفات وليست مواقف من أي طرف، نحن نتحدث حديثا عاما، نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لأن نكون في طريقه ومن حزبه، وأن لا نكون من حزب الشيطان، وأن يجيرنا. يعني لا نقصد هنا مناكفات مع أي طرف، نتحدث حديثا عاما، وكل منا عليه أن ينتبه لنفسه. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم، هؤلاء سماهم من؟ الله، الله، سماهم حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران، مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة. يعني مشكلتهم، يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة، فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم.

خلافك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبداً، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك.

لا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معانيها، نتفهم كتاب الله، ما فيه من توصيات وما فيه من أوامر ونواهي وما فيه من قصص وعبر وما أحوجنا إلى كتاب الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 58 من سورة مريم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف، أتت هذه الآية بعد قول الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف، أي قاموا مقام أولئك في أمر مثل قيادة الأمة وإحراز ما بعد الأولين من الكتب، فهم مذمومون بتصدرهم لأمور ليسوا أهلا لها. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يفيد أن شهواتهم تقودهم في سلوكهم، ولذلك فهم يقعون في الحرام. فسوف يلقون غيا، وعيد لهم بسوء العاقبة وبجزاء غوايتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون شيئا من ثواب الإيمان والعمل الصالح. ولعله دفع لتوهم النقص مقابلا لما سلف منهم من الغي، فهو كأن لم يكن منهم، وما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي في حال غيابهم عنها حين كانوا في الدنيا. إنه كان وعده مأتيا، إنه أصدق القائلين، فوعده لا يزال مأتيا، يأتيه من وعده الله ويبلغه ويصل إليه لا يتخلف. إنه كان وعده مأتيا. ويقول الله سبحانه وتعالى واصفا لجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تأملوا معي في هذا المعنى وفي معنى هذه الآية: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. اللغو الكلام الذي ينبغي أن يلغى ويترك، فيعم فضول الكلام وما لا طائل تحته، ويعم قبيح الكلام. فالجنة منزهة عن ذلك كله، واستثناء السلام منقطع لبيان أن السلام ليس من فضول القول، لأنه إحسان وتكريم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، دلالة على أن الجنة لها ليل ونهار، وإن فرض أنهم لا ينامون، ففي اختلاف الحالات تجديد للذات إذا اختص النهار بشيء واختص الليل بشيء، ولا يلزم أن تكون مظلمة، لأن الأنوار تكفي في الليل كما يكفي اليوم ضوء الكهرباء، فلا موجب لتأويل هذه الآية، هكذا يقول السيد المولى بدر الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، جعل الجنة ميراثا لهم، إشارة إلى أنهم نالوها بسبب أعمالهم، فليس لغيرهم فيها نصيب، وليس للفجار إلا النار، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من أهل الجنة بحوله وقوته ورحمته ومغفرته. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بآيات كتاب الله، وأن يجعلنا من المهتدين بهدى الله، وأن يجعلنا من السائرين على هذا الكتاب العظيم والنهج القويم، وأن يوفقنا لذلك. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل
2: عاجل. أبناء شعبنا اليمني في هذه اللحظة يحتشدون مباركة لبيان القوات المسلحة، وأيضا مباركة للانتصار العظيم الذي من الله به على عباده المستضعفين، إلى بيان القوات المسلحة من بعده نواكب الخروج اليمني الحاشد الذي يخرج فيه أبناء شعبنا اليمني حمدا وشكرا وثناء لله عز وجل.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية، وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: سلام الله على قواتنا المسلحة وعلى شعبنا الأبي. كما وجهت قواتنا المسلحة التحية لشعبنا اليمني في هذه الأثناء، أبناء شعبنا الحر المجاهد يحتشدون في ميدان السبعين لتوجيه التحية لقواتنا المسلحة.

حمدا وشكرا وثناء لله عز وجل. في هذه الأثناء يحتشد الأحرار من أبناء شعبنا اليمني لتأكيد إسنادهم إلى جانب القوات المسلحة اليمنية، لتأكيد أيضا مضيهم في معركة بإذن الله ختامها سيكون نصرا لكافة المستضعفين.

الخروج في هذه اللحظات إلى ميدان السبعين هو أيضا مواجهة للعدو، وهي جبهة أيضا نسطر من خلالها المواقف في مواجهة الأعداء، الأعداء الذين راهنوا على إخضاعنا. نخرج لنقول لهم بأننا حاضرون، بأننا مستمرون، بأننا أيضا نتحمل المسؤولية، وبأننا مجاهدون لكل مخططاتهم ولكل مؤامراتهم. الخروج منصة نعلن فيها استعدادنا وجاهزيتنا وتحركنا وحضورنا في مواجهة الباطل وأدوات

وقد عانقت ست مديريات عانقت الحرية وعادت إلى هويتها، إلى انتمائها، إلى يمنيتها. ها هي صنعاء وكل المحافظات تفرح تستبشر بعظيم ما من الله به من انتصار لشعب صبر وثبت وواجه وانطلق في سبيل الله.

من صنعاء التحية كل التحية لكل المجاهدين في كل الوحدات في كل الكتائب في كل الألوية في كل الفرق. التحية لرجال القوات البرية، التحية لكافة المجاهدين، التحية للدفاعات الجوية، التحية كل التحية لرجال الدروع، التحية كل التحية لقواتنا البحرية، التحية كل التحية للمجاهدين جميعا في وحدات القناصة، في وحدات أيضا الدروع والهندسة وللإسعاف الحربي، ولكل أيضا المجاهدين في الإعلام الحربي وفي كل أيضا التخصصات. التحية لكم يا رجال الله، يا من أثبتتم بأن الحق لا يهزم.

هذه اللحظة، في هذه اللحظات، السعودي يستنجد بالأمريكي، وقبل ذلك استنجد بالباكستاني وبالتركي، وقبل ذلك استنجد بكل التحالفات. ولكن مهما كانت التحالفات، مهما كانت التحركات العدوانية ضد شعب الإيمان والحكمة، بقوة الله عز وجل من ميدان المواقف إلى الميدان العسكري، ومنه إلى كافة الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية، كلنا بقوة الله عز وجل ثورة غضب وجهاد في سبيل الله لا يمكن أن تهدأ، لا يمكن أن تكل، لا يمكن أن تتراجع، مهما هددوا، مهما توعدوا، مهما أيضا صعدوا، نحن بقوة الله عز وجل جاهزون لكل تصعيدهم، جاهزون لكل تهديداتهم، جاهزون في كل صعيد وعلى كل ميدان وفي كل جبهة، جاهزون بأسلحتنا، براياتنا، بمعنوياتنا، وبأيضا إيماننا الذي لا يهزم.

كل هذه التحركات العدوانية السعودية الأمريكية الشيطانية التي تستهدف شعب الإيمان والحكمة لن تزيد هذا الشعب إلا إصرار وعزيمة وانتصار بإذن الله. نقول ذلك من منطلق الثقة بالله عز وجل الذي أمدنا بالنصر منذ بداية هذه المسيرة إلى العام 2015 وحتى هذه اللحظة. انتصارات مستمرة وحضور متألق لقواتنا المسلحة ولشعبنا اليمني، مستمرون في هذه المعركة بزخم أقوى وبحضور ومشاركة فاعلة في كل موقف وفي كل عملية وفي كل تحديد.

كل التصريحات والتهديدات وكل الوعيد يستقبله أبناء شعبنا اليمني بالمزيد من الثبات، بالمزيد من التأكيد على موقفنا المحق والعادل، بالمزيد من النفير، بالمزيد من الإنفاق، بالمزيد من التأهب، بالمزيد من الاستعداد، بالمزيد من الجاهزية، بالمزيد والمزيد والمزيد من الإنجازات التي تكسر الباطل وتنتصر للمظلومين.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

ستعانق أصوات المستضعفين في صنعاء بميدان السبعين بإذن الله. بعد لحظات آذان المجاهدين وآذان المواطنين المستضعفين الذين تم تحرير مناطقهم في الساحل الغربي بأصوات تلهج بالحمد وبالدعاء والثناء لله عز وجل، بأصوات ترفع برقيات التحايا، برقيات الفخر، برقيات الحب إلى المجاهدين الثابتين، إلى الصادقين المخلصين الذين جاهدوا في سبيل الله فكانت على أيديهم بقوة الله هذه الانتصارة.

بقوة الله عز وجل اليوم من يصنع المعادلات هم المستضعفين الثابتين الذين استجابوا لله، الذين تحلوا بالأخلاق وبالمكارم وتأسوا بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أمام أي فتح، أمام أي انتصار، صنعاء تحتضن الجميع. أما مشروع القتل والدماء والدمار الذي يسير فيه النظام السعودي ويسعى لتحقيقه في اليمن، فبقوة الله عز وجل هذا المشروع مهزوم. بقوة الله نراهن، لأننا نتوكل على الله. نراهن بقوة الله، نراهن لأننا نثق بالله عز وجل. ولذلك المواجهة مستمرة حتى تحرير اليمن، كل اليمن، من دنس الطغاة والمستكبرين. مسارنا مستمر ومتصاعد، ومسؤوليتنا ونفيرنا على أشده في هذه المرحلة وفي كل المراحل. إن صعدوا صعدنا، وإن استمروا في حصارهم نحن مستمرون في حصارنا مهما كان الثمن ومهما كانت التداعيات. مستمرون في هذه المعركة التي نؤكد من خلالها بأننا أعزاء، أعزاء لا يمكن أن نخضع إلا لله عز وجل، وكرماء شرفاء لا نأبى أن نعيش بضيم وبضعف وهوان. أيضا نؤكد بأننا مستمرون في هذه المواجهة وهذه المعادلة لأننا في المسار الحق، في الطريق الحق، وهم في مسار الباطل. يريدون خدمة أمريكا، يريدون خدمة الصهاينة وتأمين أمريكا وتأمين الصهاينة من خلال حضورهم في هذا البلد العظيم والمعطاء، والبلد الذي لا يقبل أي نجاسة ولا يقبل أي خائن ومرتزق. لذلك اليوم المعركة تسير بقوة الله عز وجل، وكلها إنجازات، كلها تطورات لصالح المؤمنين المجاهدين الثابتين الذين ناصروا المستضعفين على بعد آلاف الكيلومترات. أما أولئك من هم في الشق الآخر، السعودي وأدوات السعودي، من يخدمون الأمريكي، هل لهم موقف؟ لا موقف لهم إلى جانب المستضعفين، بل باركوا قتل الإنسان في غزة، بل باركوا حصار المستضعفين في غزة، بل باركوا كل الخطوات التي يقوم بها الأمريكي والصهاينة لصنع مشروع إسرائيل الكبرى. ونحن في مواجهة هذا المشروع حتى وعده. بقوة الله.

0: الأخبار.
1: من ضمن الأخبار العاجلة التي وردت للتو، قناة المسيرة تعرض ضمن النشرة الرئيسة مظاهر عسكرة العدو السعودي لميناء المخا وتحويله إلى ثكنة عسكرية وقاعدة لإدارة عملياته العدوانية، من أكبر الأوكار التي طهرتها القوات المسلحة اليمنية، التي ضربتها قواتنا المسلحة اليمنية، وهي القاعدة الأكبر التي كان يراهن عليها العدو السعودي في قتل واستعباد وأيضا امتهان شعب الإيمان والحكمة، هي القاعدة العسكرية في المخا. ولكن بقوة الله عز وجل، من خسران إلى خسران ومن هزيمة إلى أخرى، ونحن بقوة الله عز وجل انتصار يتلوه انتصار.

أنا الشهد. سلام الله عليكم يا شعب الإيمان، يا من تخرجون في هذه الأثناء حمدا وشكرا وثناء لله عز وجل على هذا النصر، على هذا الفتح، على هذا التأييد، على هذا أيضا الإنجاز الذي تحقق لأننا تحركنا بثقة ويقين بوعود الله عز وجل. نخرج إلى الميدان لنسمع الأعداء بأننا حاضرون في الساحات، ثابتون في الميادين، ومستمرون في المواجهة.

0: راهنوا على الغارات الجوية، راهنوا على الأمريكي، راهنوا على الصهاينة، راهنوا على وجود أكثر من 100 مستشار أمريكي وفق ما نقلت وسائل الإعلام التابعة للعدو من قناة البي بي سي التي أكدت بأن هنالك 100 مستشار أمريكي في السعودية يتواجدون لدعم العمليات القتالية. وفي الأخير يريد السعودي التملص من أنه ليس مسؤول عن أي تصعيد. خاب الظنون السعودي وبقوة الله عز وجل هزم، هزم هو الأمريكي والصهاينة، وهذا الشعب انتصر بمجاهديه، بتوكله على الله، بثقته بالله، أيضا بإمكاناته التي لا تساوي شيء أمام إمكانات الأعداء. ولكن لأننا نمتلك قضية عادلة، هذه القضية تحسم بقوة الله عز وجل عندما يتحرك المؤمنون، وعندما أيضا يثقون ويستجيبون لله، وما النصر إلا من عند الله.
1: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية.
2: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
3: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: في هذه الأثناء من العاصمة صنعاء توافد شعبي كبير إلى ميدان السبعين، شكرا لله ومباركة لانتصار القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل. إذن من ميدان السبعين، ميدان المستضعفين، المواقف اليمنية على أشدها، والرسائل ترسل بأصوات لا تعرف إلا لغة الانتصار.

0: أنت يا سعودي، أنت جبان، أنت حقير.
1: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة أبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم. سمعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
2: والله ثم والله أنا سنجتث عقولك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز.
1: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
7: يا ذاك دعوان قوة وهالقاوي.
8: إذن مباشرة وعلى الهواء من ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، نواكب معكم الخروج الجماهيري الكبير الذي يبارك هذه العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، النجاح الباهر الذي تعدى كل الحدود. أيضا خروج يؤكد أيضا على معادلة الحصار بالحصار، وحمدا وشكرا لله عز وجل. نستمع إلى أصوات مباشرة من هذا الخروج. من أين؟ من محافظة حجة. افتح الصوت من دمار، افتح الصوت.
1: هي ترجمة حقيقية لهذه المسيرة المباركة.
8: إذن ليس الخروج في العاصمة صنعاء فقط، أيضا بالمواكبة مع ذلك خروج في دمار وخروج في مختلف المحافظات اليمنية، حمدا وشكرا لله عز وجل. وأيضا مباركة للقوات المسلحة اليمنية التي طردت تحشيدات العدو السعودية التي اعتدت على مديريات الساحل، على أبناء تلك المناطق المستضعفة الذين نفذوا مشروع الخيانة والعمالة بحق أبناء بلدهم. اليوم تنعم تلك المديريات الست التي تحررت بالحرية، بالاستقلال، بالقرار اليمني.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
1: وما
2: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عيأخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: معا نصنع فخر اليمن.

0: ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام والعود أحمد.
6: البحر الأحمر وقاعد والفرجة حسب الهوية.

إذن في هذه الأثناء توافد شعبي كبير إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، شكرا لله ومباركة للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية من طرد للتحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربي. طبعا التوافد الشعبي والخروج الشعبي العفوي ليس فقط في صنعاء بل أيضا في ذمار ومختلف المحافظات اليمنية، تخرج هذه المحافظات تخرج لتبارك لأبناء تلك المناطق، للقوات المسلحة اليمنية، لجميع أبناء شعبنا اليمني هذه الفرحة، هذا الفتح، هذا التمكين، هذا النصر وهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله عز وجل. طبعا في نشرة أخبار المسيرة بإذن الله عز وجل هنالك مشاهد توثق عسكرة العدو السعودي لميناء المخا، أيضا مشاهد أخرى ستكون بإذن الله عز وجل مواكبة للعمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في ضرب تحشيدات العدو السعودي لتوثيق حجم الإنجاز وما من الله به علينا من نصر كبير وعظيم. إذن عبر قناة المسيرة بإذن الله تقارير ميدانية مواكبة لعمليات القوات المسلحة، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا في مديريات الساحل الغربي والتي كان من نتائجها تحرير عدد من الأسرى وتحرير 6 مديريات بما يصل إلى 5400 كيلومتر مربع، يعني مساحة كبيرة تم تطهيرها. هذه المساحة الاستراتيجية كان يراهن عليها الصهاينة في أن يكون لهم موطئ قدم، ولكن بقوة الله عز وجل بترت تلك الأحلام وقطعت ووئدت تلك الأحلام التي كانت تساور الصهاينة وأمريكا في أن يكون لهم موطئ قدم في اليمن. هذا الوطن هو لأبنائه، هو لأحرار هذا الشعب الذين لا يمكن أن يخونوا الوطنية ويعرفون ما معنى السيادة والاستقلال. ليسوا أولئك من رواد الفنادق الذين باعوا أعراضهم وأرضهم وكل شيء مقابل المال. هؤلاء الأحرار الذين قدموا دماءهم بعطاء منقطع النظير وواجهوا أمريكا وإسرائيل وكيان آل سعود وكل التحالفات، واجهوها بقوة الله عز وجل وبثقة مطلقة بوعد الله عز وجل. ها هي القوات المسلحة اليمنية تتحرك في هذه العمليات ولديها شعب من السند، من المدد، من الرجال الذين يتحركون بقوة وإرادة وعزيمة.

0: من نور.
1: ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون؟ فقد كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديمه، والذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله. أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدة أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي، أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم، أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها، هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواقع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، لست نقول هكذا، ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وآله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيل، سنقاتله بسبيل. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: يعلم الخبيث السعودي وعملائه ومرتزقته أن اليمنيين نفذ صبرهم.
1: أن تفتح مطاراتنا أو تغلق مطاراتكم.
2: قادمون يا آل سعود قادمون.
3: نوجه رسالة
4: يا بني سعود يا قرن الشيطان.
5: فقد طفح الكيل.
6: الشعب اليمني قادم إليكم لأخذ حقوقه وانتزاع ما نهبتم من ثرواته.
2: رسالتنا إلى السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، يا سيدي أشر وابشر، فهذه الروس ما خلقت إلا طهر تراب أرض اليمن،
7: لأن نخوض معركة قوية ضد آل سعود وأن نخوض معركة مفصلية.
8: ننفرنا فيه رجل واحد إلى الحدود ونجتث النظام الخبيث السعودي.
9: فإذا لم يرتعز عن حده فالويل له وللشعب اليمني لن يرحمه.
10: لا تظنون الجرحى حقانا واشهدا أجروا حذر كذاب الجيبكم والله لو ما زل بقى يمين.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنفس ساحل اليمن الغربي الصعداء وشهد يوما من أيام الله، فله الحمد والفضل والمنة، فمنه النصر جاء وأقبل وتحقق ما هو أبعد من التصور وأقرب من معجزة عسكرية واستراتيجية تضيق هامش المناورات أمام قرن الشيطان السعودي، بعد طرد التحشيدات التابعة له عن مساحة هائلة واستراتيجية من الجغرافيا اليمنية ضمن أنساق ومسارات حلقت من أكثر من وجهة وانهمرت في غير مديرية، حتى أبحرت إلى الجزر في البحر الأحمر وسارت مع تيار أمواجه العصية على التحول إلى بحيرة صهيونية أمريكية. فهذا البحر يتوسط جناحي الوطن العربي، وعلى سواحله الشرقية يتكئ مهد العرب، وإلى الشمال والشرق منه ينبسط هلال العروبة الخصيب، ولا يمكن الفصل بينه وبين اليمن، وقد قرنه العرب بها كما أطلقوا تسمية باب المندب لما ارتبط به من حضور يمني دائم لم ينفصل عن الوفاء والولاء. ومن هنا يرتفع عويل الصهاينة عن خطر يدهمهم ويجاريهم بعض المتصهينين أو المتسعودين في زمن ثبت فيه أن هذا النظام الأرعن أفتك سلاح في ترسانة أعداء أمتنا وأخطر أداة ووسيلة للسيطرة على دولها وشعوبها. ومن هنا يصيغون له المحددات، وفيها بناء تحالف دولي ذي شأن يتعامل مع التهديد. وقد أعلنت الرياض عن خطوة مماثلة، مع أن تجربتي ما سميتا بحارس الازدهار وأسبيدس وعجزهما في حماية وتأمين سفن الملاحة الإسرائيلية كانتا كافيتين لمنع تبديد الأموال ووقف لهاث الخيارات المستنفدة. وبين السابقة واللاحقة تبقى المملكة دون أنياب حقيقية ومجبرة على تغيير سلوكها تجاه جوارها، فجميع أصدقائها اليهود وحتى غيرهم يقرون بصعوبة بناء معادلة ردع مستقرة أمام اليمن أو إنشاء ردع كلاسيكي معه. وفوق هذا وذاك يجب ألا يفوت أحدا من المتأمركين معرفة أن موقف اليمن لم يكن أبدا مبنيا على معادلات في الميدان في أي من المراحل والسنوات. والله أشد بأسا وأشد تنكيلاً.

0: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن إطلاق القوات المسلحة عن عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية من الساحل الغربي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية.
0: وأكد متحدث القوات المسلحة أن العملية النوعية ضربت 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وتمكنت القوات المسلحة من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات.
1: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: رصدت كاميرا المسيرة مظاهر وأماكن التواجد السعودي في قلب ميناء المخا وتحويلها للميناء إلى ثقنة عسكرية وقاعدة لإدارة العمليات العدوانية. التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل سمير المترب.
2: في واحدة من أكبر المغالطات التي كانت تروج لها أبواق العدوان فيما يتعلق بميناء المخا الذي نتواجد فيه حاليا بعد طرد قواتنا تحشيدات العدو السعودي من العديد من المدن الساحلية وأبرزها ميناء ومدينة المخا. في هذه الجولة التي نجريها في ميناء المخا سنكشف المظاهر العسكرية الهائلة داخل هذا الميناء. تابعونا مشاهدينا الأعزاء لنكشف لكم عن حجم الثكنات العسكرية والمظاهر العسكرية الهائلة داخل هذا الميناء، وأيضا أماكن وجود مقر السيطرة ولقوات وجنود العدو السعودي داخل هذا الميناء. ابقوا معنا مشاهدينا الأعزاء في هذه أولى هذه اللحظات، نقف مع هذه المعدات العسكرية التابعة كما نشاهد للقوات الجوية الملكية السعودية. كما تشاهدون مشاهدينا الأعزاء هذه بعض المعدات. نحن في هذه الجولة بدأنا بالدخول إلى مقر تواجد القوات السعودية من الجنود والضباط داخل هذه الثكنات العسكرية التي تقع في قلب ميناء المخا الساحلي.

0: وهناك الكثير من الأماكن التي كان ضباط الجيش جيش العدو السعودي وجنوده يتواجدون فيها. هذه أيضا بعض الغرف التي كان جنود العدو السعودي يستخدمونها في ميناء المخاك. وكما نشاهد بإمكان زميلي أن يقترب بعدسة الكاميرا، هذه أسماء الجنود السعوديون والضباط، محمد بن درهم الحارثي، أيضا محمد بن سلمان الفيفي، وكل هذه الأسماء هي أسماء سعودية، عادل بن عبد القادر المالكي. هنا أيضا الأسماء للجنود السعوديون، ماجد بن غزاي العتيبي وهادي بن يحيى عامري. ننتقل مشاهدينا الأعزاء من هذه الغرفة إلى الغرفة التي حدثتكم عنها، وهي الغرفة الأهم التي كانت تتواجد فيها قيادة الجيش جيش العدو السعودي وأيضا جنوده داخل هذه الغرفة. هذه الغرفة المحصنة شديدة التحصين كما تشاهدون. الجنود الضباط السعوديون الذين كانوا يديرون العمليات من داخل هذه الغرفة، كما نشاهد هذه الشاشة التي كان يتابعون عليها خارطة العمليات. كما نلاحظ هذه بقايا الأكل والطعام الذي كانوا يأكلونه. كما نشاهد هذه ما تسمى بالكبسة السعودية، يحرصون حتى على أكلها داخل اليمن. تركوها وفروا يجرون وراءهم أذيال الهزيمة. نتابع أعزائنا المشاهدين حجم التحصينات، وهذه الغرفة التي كلما دخلنا إلى العمق اكتشفنا أماكن أوسع. إذن هذه هي كما يبدو أنها من خلال التجهيزات التي فيها أنها تابعة لقيادة الضباط السعوديون الذين كانوا يتواجدون داخل ميناء المخا. إذن من خلال هذه المشاهد يظهر لكم حجم هذه التحصينات داخل هذه الغرف المحصنة التي كانت تتواجد فيها القوات السعودية من الضباط والجنود الذين كانوا يديرون العمليات من داخل وقلب ميناء المخا. العديد من الغرف التي دخلناها وتابعتم فيها حجم التجهيزات والإعدادات ولكبر وحجم هذه الغرف والأماكن التي هي تحت الأرض ومحصنة بتحصينات شديدة. في هذه الأثناء بإمكانكم أن تشاهدوا هذه هي الأدوات الرياضية التي كانوا يستخدمونها داخل هذه التحصينات، أدوات رياضية كما تشاهدون، العديد من الآلات الرياضية. هنا أيضا ثلاجات خاصة بالعصائر كما نشاهد، ومختلف المشروبات التي كانت داخل هذه الثلاجات، وكان الضباط والجنود السعوديون يستخدمونها داخل هذه التحصينات وسط ميناء المخا. بإمكاننا أن ننتقل أيضا إلى الغرفة الأخرى لنشاهد ونتابع ما هذه أيضا دورات المياه التي كانوا يستخدمونها. كما نشاهد عدد من دورات المياه. كل هذه الأماكن التي شاهدتموها وزرناها هي تقع في قلب ميناء المخا ومحصنة، وتقع أيضا تحت الأرض، ما يعني أن هذا الميناء لم يكن ميناء مدنيا بل كان ميناء عسكريا تدار منه العمليات العسكرية. هنا أيضا تظهر مظاهر أخرى من المظاهر العسكرية داخل ميناء المخا، وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها. أما بالنسبة للأماكن الأخرى فقد كانت لكبار القادة العسكريين السعوديون. ومن خلال هذه من خلال التجهيزات نلاحظ كما تابعنا قبل قليل تلك التجهيزات و المعدات التي كانت تتواجد فيها القيادات السعودية تختلف أيضا عن أماكن تواجد الجنود السعوديون. بإمكاننا أن ندخل إلى إحدى الغرف والأماكن التي كانوا يتواجدون فيها داخل ميناء المخا. كما نشاهد إذن يظهر هذه أماكن تواجد الجنود السعوديون. لاحظ هذه الدواليب التي كانوا يستخدمونها لوضع ملابسهم وحاجاتهم، وهذه أيضا الأسرة التي كانوا ينامون عليها. وهنا أيضا يظهر بقايا الطعام الذي تركوه أثناء مغادرتهم وهروبهم من مدينة المخاء الساحلية. أيضا مشاهدينا نتابع هنا هذه صورة الملك عبد العزيز تتواجد في إحدى الثكنات العسكرية للجنود السعوديون داخل ميناء المخا.
1: ومن حيث بلغت القوات المسلحة في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات في الساحل الغربي والمناطق الظهيرة له، يرصد الزميل يحيى الشامي ميدانيا ما حققته العملية مرافقا لمجاهدي القوات المسلحة في هذا التقرير.
2: هذه واحدة من النقاط التي كانت تتمركز فيها التحشيدات التابعة للعدو السعودي، المنطقة التي نتواجد فيها واستهدفتها القوة الصاروخية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات يتضح أثرها للمرة الأولى، وأثر وبأس هذه الضربة الفاعلة القوية التي أدت إلى الإجهاز على عشرات الآليات بضربة صاروخية واحدة كما نلاحظ، وحتى أنه لا تزال بعض الجثث مغطاة متواجدة هنا في مسرح الاستهداف. المكان الذي نتواجد فيه هنا حيث ضربت القوى الصاروخية هو مفرق ذوباب، بينما هذا مفرق العمري قدوما من المخا. برفقة مجاهدي القوات المسلحة اليمنية نتجاوز المخا ومفرق العمري ونصل إلى مدينة ذوباب. هذه مدينة ذوباب كما نشاهد، هذا هو المجلس المحلي لمديرية ذوباب، وهذه قوات أو انتشارات القوات المسلحة اليمنية، ونحن في سياق سباق مع القوات المسلحة اليمنية في عملية التحرير الأوسع والأكبر من نوعها هنا في الساحل الغربي. لا أدري إن كانت هذه آخر المدرعات بحكم أننا على بعد مسافة قريبة جدا من رأس أو باب المندب، لا أدري إن كانت هذه المدرعة هي آخر المدرعات التي تحترق بنيران القوات المسلحة اليمنية، أم أننا أمام مفاجآت أخرى وجديدة. نحن سندخل الآن برفقة أبطال القوات المسلحة ومجاهديها إلى باب المندب تحديدا لنلقي إطلالة وإشرافة مباشرة على المضيق المائي الاستراتيجي الملاحي العالمي الذي تحكم اليوم القوات المسلحة اليمنية الجمهورية اليمنية صنعاء، السيادة والثورة والتحرير تحكم قبضتها عليه للتو في هذا اليوم 11 من أيلول سبتمبر 2026 الجمعة. على هامش تقدمات الجيش اليمني نوثق هذه الشهادة الحية. منذ وصولنا قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق باب المندب، وهي تعبر المضيق بهذا الاتجاه. هذه إحدى السفن نوثقها للتو، بينما سبقتها العشرات من السفن التي وثقنا مرورها أيضا، وهذه شهادة حية تؤكد ودليل يؤكد أن الممر المائي سالك وعابر للجميع باستثناء ما قررته القوات المسلحة من حظر بحري على السفن السعودية، وهي المعركة التي تجري اليوم في إطار معادلة الحصار بالحصار.

0: عند أقصى نقطة من جغرافيا الجزيرة العربية هنا في باب المندب تبلغ تقدمات القوات المسلحة اليمنية أو بالأحرى تمد صنعاء أجنحة سيادتها على كامل أراضي الساحل الغربي منهية بذلك واحدة من أصعب المعارك وأحلك المراحل التي مرت على الجمهورية اليمنية في تاريخها الحديث من باب المندب في هشام المسيرة.
1: مشاهدينا الكرام، نتابع في هذه الأثناء الاحتفال الجماهيري الكبير في ميدان السبعين، شكرا لله ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربية. إذن في هذه الأثناء احتشاد جماهيري كبير في ميدان السبعين، كذلك أيضا في محافظة دمار وفي العديد من المحافظات. شكرا لله ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربي.

الجميع يشارك مع هذا الزامل النص حجمه.

0: إذن كان ذلك جانب من النقل المباشر والحي للاحتفالات الشعبية مباركة الانتصارات للقوات المسلحة اليمنية. قبل قليل أيضا مشاهدينا الكرام، مصدر عسكري لوكالة سبأ أكد استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وإحراق عشرات الآليات. في سياق نشرتنا أيضا تبرز قراءات متناقضة وتتصادم السرديات حول المغزى مما حصل في الساحل الغربي. وسط هذا الزحام تتناغم سرديات الرياض وواشنطن ولندن وتل أبيب لتصوير هذا الانتصار كأزمة دولية كبرى وتهديد مباشر وخطر داهم على الملاحة الدولية، رغم أن صنعاء تطمئن العالم في هذا السياق. في هذا التقرير قراءة لأبرز النتائج المباشرة للنصر الإلهي.
1: الساحل الغربي من حيس إلى ذباب، منطقة حيوية واستراتيجية أرادها الأعداء منطقة عازلة، وأرادتها صنعاء منطقة يمنية سيادية خالصة لا تشكل تهديدا للداخل ولا للخارج. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عملية عسكرية سيادية واستثنائية حققت في ظرف أسبوع فقط ما هو أبعد من التصور وأكبر من مجرد نصر عسكري وأقرب من معجزة عسكرية واستراتيجية وما لا يمكن توصيفه بأقل من نصر إلهي تاريخي. وما ألذ سجدة الشكر في لحظة النصر. من حيس إلى ذباب تمتد خريطة النصر الإلهي وأبعد. الساحل الغربي وأهله على امتداد 6 مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بات يتنفس الصعداء بعد ضرب التحشيدات السعودية وطردها في معركة سيادية أنهت سنوات من القهر والظلم. 5400 كيلومتر مربع في 6 مديريات ساحلية ضمن محافظتي الحديدة وتعز تمكنت القوات المسلحة من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي قوامها 38 لواء بعد مقتل وإصابة وأسر 100 منها. لم يكن الجيش والقوات المسلحة بتشكيلاتها رواد النصر الإلهي وحدهم، كان الله معهم وكانت القبائل وأبناء الشعب شركاءهم في هذا النصر الإلهي. في غمرة المعركة وقرقعة السلاح ودوي الغارات السعودية المكثفة لم ينسى مجاهدو القوات المسلحة وشركاؤهم رفاق الدرب والسلاح ممن وقعوا في الأسر سابقا وقبعوا حينا من الدهر خلف قضبان سجون العدو، ولسان حالهم آن للأغلال أن تكسر وللأحرار أن تتحرر وتعانق الحرية والنصر معا. أهمية النصر لا يختزل في تبدل خرائط السيطرة ولا تحرير الأسرى فقط وطرد التحشيدات على أهميتها، بل تلخصها فرحة ترسم على وجوه مواطنين كبتوا وقهروا وأذلوا حينا، فجاء لهم النصر فرجا ولجراحهم بلسما، وجعل من التحشيدات السعودية وظلمها لأكثر من عقد جزءا من الماضي المدون في دفاتر الذكريات ومما سيحكى في قصص الآباء والأمهات. ومن أهمية هذا النصر الإلهي أنه سيفتح اليوم نقاط وصل واتصال قطعتها تحشيدات الرياض لسنوات، ويعبد الطريق الواصلة بين تعز والحديدة ليقرب على الأهالي مسافات السفر والنقل ومشقاته وعناءاته. النصر أكبر من أن يختزل في مساحة إعلامية، رغم أن مساحته على الأرض تفوق مساحة البحرين 6 مرات، بما يحمل من أهمية وقيم عسكرية اقتصادية وجيوسياسية واستراتيجية. والنصر هنا لا يقاس بالمساحات فحسب، بل بكونه خطوة متقدمة على طريق معركة سيادية تؤمن باليمن الكبير والقوي والموحد، ولأنه خطوة في سياق إعادة صياغة الجغرافيا والتاريخ، يحفظ لليمن سيادته ولليمني حريته وكرامته من دون انتقاص. أمام هذا الانتصار تبرز قراءات متناقضة لما تحقق في الساحل الغربي لليمن. تتصادم السرديات السياسية والإعلامية حول مغزى صنعاء من ذلك، ووسط هذا الزحام تتناغم وتتكامل سرديات الرياض وواشنطن ولندن وتل أبيب، حيث يجري صياغة سردية موحدة ومشيطنة تصور هذا الانتصار كأزمة دولية كبرى وتهديد مباشر وخطر خطر داهم على الملاحة الدولية وأمن الطاقة والقرن الأفريقي. لكن صنعاء تلقف ما يأفكون وتطمئن العالم كله.
0: جلت كاميرا المسيرة في معسكر خالد ومفرق المخا بعد طرد تحشيدات العدو السعودي، والتقت بعدد من أبطال قواتنا المسلحة.
2: الحمد لله والشكر، هذا منطقة مفرق المخا تم تطهيرها وإعادة تأمينها بعد فرار عناصر مرتزقة العدو السعودي. هذا الآن هو مفرق الوازعية، هذا مفرق الوازعية. الآن قوات المسلحة تقوم بفتح السواتر والحواجز تمهيدا لإعادة الطريق إلى سابق عهده. هذا هو مفرق الوازعية. القوات المسلحة الآن تعزز انتشارها في المنطقة وتقوم بفتح الطرقات تهيئة لإعادة استتباب الأمور بحمد الله وتوفيقه. هذا هو معسكر خالد بن الوليد، والذي تم بحمد الله وتوفيقه وعونه تطهيره من مرتزقة العدو السعودي. آثار الدمار ماثلة للعيان، وشاهد على أيضا إجرام العدوان، وشاهد أيضا على خبث مشاريع التآمرية على الوطن. هذه هي بوابة معسكر خالد ابن الوليد بن مخا بعد طرد فلول مرتزقة العدو السعودي وتأمينه وتطهيره بالكامل بفضل الله وعونه وتوفيقه. ونحن الآن في هذه الجولة مع الأخوة أبطال قوة المسلحة المجاهدون الأبطال.
3: حييكم حييكم يا رجال، حييكم يا رجال الله.
2: هذه آلية أخرى تابعة لمرتزقة العدو السعودي. هذا هو معسكر خالد بن الوليد بعد طرد فلول مرتزقة العدو السعودي
3: وملاحقين العدو وفار العدو على يعني بشكل كبير، وجاء قتل منا أسر وغنايم بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: كيف كانت المعاملة المجاهدين؟
5: كانت معاملة المجاهدين قسما بالله العظيم ما لمسوني لمس، وإنهم لقوني زي أخوهم.
2: يعني وجدتم حسن تعامل منهم؟
5: قسما بالله العظيم ما قلت هذا معامل عمري كله، قسما بالله العظيم.
2: الحمد لله.
6: كنت في المعسكر باب المعسكر.
2: معسكر خالد بن الوليد؟
6: لا.
5: خمسة
6: هي معسكر نابضة.
2: معسكر؟
6: نابضة.
2: نابضة. أسرى جدد.
7: كلهم صبور.
2: كم من أي معسكر؟
8: لو السادس. لو السادس طوارئ.
2: لو السادس. طوارئ. وأنت؟
8: لو السادس.
2: أنت عسكري ولا إيش؟
8: عسكري شيء راتب والله استلم شيء.
2: وأنت؟ عسكري. عسكري. وأنت؟ عسكري. انزلوا انزلوا انزلوا. حياكم الله ضيوف.
9: أنتم بين إخوتكم.
2: انزلوا حياكم الله.
9: لا تقلقوا.
2: بين إخوانكم ضيوف. هذا طبعا دفعة من الأسرى، أسرى المغرر بهم في صفوف العدوان، وصلوا الآن في ضيافة أبناء القوات المسلحة، وإن شاء الله
8: أمور سابرة.
2: ها؟
8: أمور سابرة.
2: سابرة
8: أيوة. لا لا ما أقلق.
2: ما فيش أي حاجة.
8: والله ما في حاجة أنا أقلق الحين.
2: أها. حياك الله ضيفنا.
8: حياك الله.
2: ضيفنا تفضل.
10: أيوة.
11: نحن في هذا اليوم من هذه الأماكن المقدسة، ميادين الشرف والبطولة والعزة والكرامة، نحيي كذلك أول شيء نحيي الجيش اليمني والقوة المسلحة على العمل العسكري وتنفيذ العملية العسكرية بفضل الله تعالى ومنه وكرمه. وكذلك نوجه رسالتين، الرسالة الأولى هي الرسالة للسيد القائد سيدنا وقائدنا ومولانا عبد الملك بن بدر الدين الذي يحفظه الله، نقول له يا سيدي والله ما زلنا في الميدان هماة أحرار وقادات ثوار، نقتحم على الموت بالموت فلن نخاف أن نقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. وكذلك نحن سيوفك البتارة في أعناق الأعداء، والله خذ لنا بحار هذه الأرض أو رمالها فلن نتراجع. أما الرسالة هي للأعداء ومن حولهم من المرتزقة، نقول للمرتزقة حالة العفو مسموحة والعفو لا زال جاري، فلتعودوا إلى حضن الوطن، فلا يشتريكم السعودي بماله، فلا يشتريكم السعودي بماله. وكذلك الإغراءات بماله، والله إن كل ما تعملونه هو باطل وكل ما تخدمونه هو باطل، والحق يعرف. وكذلك مثل الشمس وتراب هذه الأرض غالية، هذه الأرض غالية علينا وعلى أجسادنا، والله لن نتركه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
7: الله أكبر. الفوز أمريكا، الفوز إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
9: ونحن اليوم في مثلث البخاء، نحن والمجاهدون الأعزاء الأبطال الشامخين، والعدو هارب، العدو اليوم هارب إلى البحر، واليوم المجاهدين متقدمون في جبل النار وإلى المخاء وإلى كذا، وإن شاء الله
10: في جهات حيث أيمن
9: الانتصارات كبيرة وعظيمة، معسكر خالد واتجاه حيث سقط الخوخة، سقطت المجاهدين اليوم الآن في مثلث الخوخة والمخاء، وإن شاء الله قادمون بعدهم فوقهم فوقهم في البر والبحر والجو. ونقول للسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، نحن جنودك في البر والبحر، اضرب بنا حيث شئت، فوالله لن يجدنا الأعداء إلا حيث يكرهون، ولن نكون إلا جنودك وسيوفك البتارة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
7: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله تعالى، النصر إسرائيل.
2: هذا هو مفرق المخاء بعد إعادة تأمينه وطرد عناصر مرتزقة العدو السعودي منه بفضل الله.

0: والتابعة لمرتزقة العدو السعودي. من هذه الآلية التي تم السيطرة عليها أو تم الاستيلاء عليها والتابعة لمرتزقة العدو السعودي، أحدثكم أنا فضل النهاري في صبيحة هذا اليوم المبارك العاشر من سبتمبر عام 2026. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: طهرت القوات المسلحة اليمنية مديرية حيس وتم طرد مرتزقة العدو السعودي من المديرية. قناة المسيرة نقلت فرحة المواطنين هناك بالتخلص من تحشيدات العدو السعودي وهزيمة ميليشياته وطردهم من جميع أنحاء المديرية.
2: مشاهدي الكرام، نصل الآن إلى سوق مديرية حيس ونتابع وإياكم الحياة الطبيعية تمشي بسلاسة بفضل الله وتوفيقه، وقوات الجيش ورجال الأمن قد تم تأمين هذه المناطق بشكل عام، وننقل وإياكم تفاصيل الحياة وتفاصيل هذا الانتصار الكبير من مديرية حيس.
3: الله، اليوم العيد عيدين، تم تحرير مديرية حيس بالكامل من عبيد الريال السعودي، وقد ذهبوا من غير رقعة، وقد تنفس الناس السعداء والحمد لله على هذه النعمة وعلى هذه الانتصارات العظيمة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا سعداء بأن رجعت الأوضاع إلى ما كانت عليه، واستتب الأمن والسلام والحمد لله، واحنا فرحين كثير لوصولكم عندنا، والحمد لله واحنا بخير، والوضع بخير، مسيطر عليه بخير، ولا في اي حاجه، وكله على ما يرام.
5: ماشي يا سارب، الحمد لله رب العالمين، فضل الله فضل الجيش والجنه الشعبيه، اللهم لك الحمد.
4: الحمد لله رب العالمين، وانا اولادي نزلنا السوق ولا قلنا اي حاجه، الحمد لله رب العالمين.
5: كنا في البيت والله ما قالوا لها اي حاجه، لا الجيش الشعبيه ولا اسال الله، ما كلموا ولا لكون الامان، اطلبوا الله فتحت محلاتكم، فسكت دكاكينكم، ما كلموا ولا اي حاجه والله.
4: انا بالاستاذ محمد سليمان
5: حسنا،
4: إذا أي واحد من الجماعة الذي أهلكم بتعسكروا الحاجة يجي يسلم نفسه ويروح على في أي حاجة عليهم.
5: كلمة ما أخوك في، وأنت أخوك ما يقول لك كل حقك ولا، الحمد لله.
2: ونحن نؤكد على ما طرحه أبناء حيس مشاهدي الكرام، ونتابع وإياكم الحياة هنا واستمرارية طبيعتها في مديرية حيس. المعذرة ولو أن احنا وقفنا الخط شوية.
6: هذا شادي.
2: كيف الأمور؟
6: تمام إن شاء الله.
2: الأمن مستتب؟
6: إن شاء الله مستمر.
2: والحياة طبيعية ماشية؟
6: كل شيء تمام الحمد لله.
2: تفضل.
7: كل شيء الأمن كل شيء جاهز. اللهم لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
8: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: كيف الأمور؟
8: الحمد لله.
9: الله على ما يرام.
8: على ما يرام. وبخير وعافية إن شاء الله. في أمن واستقرار.
10: والله جينا ودخلنا وحررنا حيس. والحمد لله. والله الحمد.
2: الله الحمد لله، هذا قدرة الله، ربك ربك وفضل الله. في غمضة عين اختفوا بهم الارض. منهم الدواعش عندنا والمرتزقة الخونة، ما كانوا يوطبوكم هنا. هذا الفساد بشكل فظيع.
11: اليوم عدنا وعاد تاريخنا اليمني طبعا، وفعلا فعلا شيء لا كنا نتوقعه يعني، الأمان والصدق. فكانوا يزرعوا لنا الخوف والرعب. هذا الكلام،
12: الاوضاع الان يعني مستدامة في حيس بعد خروج أولئك الدواعش من هذه المدينة، والآن الوضع مستقر والحمد لله.
2: مشاهدي الكرام، ونواصل وإياكم نقل تفاصيل هذا الانتصار الكبير، ومن أمام إدارة أمن مديرية حيس.
13: بفضل الله سبحانه وتعالى تم تحرير مديرية حيس بالكامل بفضل سواعد المجاهدين المؤمنين قبل أيام، وكانوا المرتزقة يبحثون عن الانتصارات في أوساط المجتمع الفقير المسالم بالضرب والقتل بقذائفهم وبصواريخهم العشوائية في تلك الجريمة المحزنة التي كانت في الجراحي في مطلع الأسبوع الأول. وبفضل الله لم يرضى المجاهدون الأبطال المؤمنون أن تسلب أرواح المساكين والفقراء. تم بفضل الله تحرى كل مرتزقة العدوان وكل العملاء عن هذه المناطق، وحررت محافظة الحديدة بشكل كامل بفضل الله.
14: الحمد لله، وصولكم أعذر الناس الطائعين، والناس طبيعيين يمشوا ويروحوا يقضوا حياتهم طبيعية يعني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
2: وكما تتابعون مشاهدي الكرام، بعد استتباب الحياة هنا في مديرية حيس تعمل الجهات المختصة في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة على توزيع سلال غذائية متكاملة ضمن جهود الدولة لاستتباب الحياة وإنقاذ المواطنين وإعانتهم بفضل الله وكرمه وجوده وتوفيقه. وهكذا مشاهدي الكرام نقلنا لكم تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تأمينها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية بإسناد كبير من أبناء المجتمع هنا ورجال القبائل في تهامة. من وسط مديرية حيس بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
1: مدينة المخا أخيرا تتنفس صعداء بعد تطهيرها من فلول الخيانة والارتزاق، وتعود مجددا إلى حضن الوطن وتطوي صفحة قاتمة من تاريخها المجيد.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على هذا الفتح المبين والنصر العظيم. مدينة المخا تتطهر من عصابات الخيانة والارتزاق،

0: وقل جاء الحق وزهق الباطل واندحر الخائن وفر المرتزق لتعود المخا لحضن الوطن. لحظة فارقة في التاريخ اليمني المعاصر هي ما تشهده حرفيا هذه المدينة التي رزحت لنحو 10 سنين تحت وطأة الوصاية الأجنبية، الوصاية التي حولتها لمجرد محمية تدار فيها وعبرها ومن خلالها مشاريع الاستعمار الجديد، لكنها الآن تعود إلى الحياة وتطوي صفحة قاتمة من تاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد.
1: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وبرعايته وتأييده تتطهر هذه المدينة التي تنجست برجس أولئك الأنجاس الذين عاثوا فيها وفي غيرها من المدن اليمنية التي احتلوها على مدى هذه السنوات. تتطهر هذه المدينة من رجسهم وتعود إلى حضن الجمهورية اليمنية، إلى حضن السيادة والطهارة والكرامة اليمنية التي لا يمكن أن ترضى بالتفريط في أي شبر من هذا البلد.
2: أبناء المخا يتنفسون سعداء. اليوم نحن من الساعة 6 الصباح ونحن في مديرية المخا نمارس الأعمال في المجمع الحكومي في إدارة الأمن، والمواطنين طمناهم وتوجيهات السيد القائد واضحة والسيد والرئيس مهدي المشط واضحة، ونقول للمغرر بهم والذين فروا أن يعودوا ولا رشدهم، والوطن يتسع للجميع.
0: فلول المرتزقة فرت على وقع ضربات القوات المسلحة تاركة خلفها عتادا وآليات متناثرة على امتداد الخط الواصل من مديرية مقبنة وصولا إلى المخا. السلطة المحلية واللجنة الأمنية العليا باشرت فور اندحار فلول الخيانة في وضع الترتيبات اللازمة لاستتباب الوضع العام، وكذا الإجراءات المتعلقة بتطبيق قرار العفو العام.
3: اليوم نؤكد من هنا بقيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المديريات المحررة، على أهمية الحفاظ على الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة، على تأمين المواطنين. تم تكليف الإخوة مدراء أمن المديريات ومدراء عموم المديريات في كل المديريات الساحل تلجان خاصة بالعائدين.
4: نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر العظيم وعلى هذا التأييد الكبير، ونطمن الجميع الإخوة المواطنين في مديريات المخاء والوازعية وموزع وذباب بأن الوضع مستتب وأن الأمن إلى جانبهم بصورة مستمرة، وأيضا نطمن الإخوة العائدين بأن لدينا غرف تواصل يتم التواصل معهم، ونطلب من الجميع التعاون مع الأمن لترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المديريات.
0: المخا حافظت على هدوئها ولم تتأثر بما شهدته الأيام الماضية تحديدا، شوارعها، أحياؤها، أزقتها، شاطئها الجميل. وزرنا على عجالة ميناءها الذي لم يكن ميناء منذ سنين، بل ثكنة عسكرية تخفي خلفها أسرارا ستكشفها الأيام القادمة أكثر وأكثر. هذا هو ميناء المخا الذي يفترض أن يكون واجهة مدنية اقتصادية صرفة، تحول إلى مصدات وسواتر وحواجز. هل هذا ميناء؟ الصورة تتحدث. هذا ليس ميناء المخا الذي عهدناه. المهم هو أن المخا انتصرت وسقط المشروع الخياني إلى الأبد. المخا تتنفس الصعداء برحيل المشروع الخياني التآمري. الأرض لمن يبنيها ويصونها لا من يرهنها في مزاد الخيانة. من مدينة المخا بمحافظة تعز فضل النهاري المسيرة.
5: تمكن أبطال القوات المسلحة بإسناد من رجال القبائل في تهامة من استكمال طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية الخوخة. قناة المسيرة واكبت تفاصيل العملية والتقت بالمواطنين ورصدت خطوات تطبيع الحياة التي تقودها قيادة المحافظة والسلطة المحلية.
6: نحن الآن في وسط مديرية الخوخة مشاهدي الكرام في تهامة، ونستطلع آراء المواطنين هنا وطلائع الجيش التي وصلت في هذه اللحظات إلى مديرية الخوخة لتأمينها من تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته المنافقين.

0: الله اهلا وسهلا. نحن الان في الخوخة والامن مستدب والاوضاع تحت السيطرة الحمد لله. نحمد الله ونشكره.
1: الحمد لله رب العالمين. اول شيء شكرا لله على هذا الانتصار العظيم بسواعد الرجال وتعاون المواطنين. طبعا كان لهم تعاون كبير وطبعا كثير من المواطنين تعاونوا معنا ضد اعداء الله. نشكرهم ونشكر الجميع.
2: الحمد لله الذي وفق الجميع لهذا النصر ولهذا الفتح الكبير. كما ندعو إخواننا المخدوعين والمغرر بهم، كما رأيتم الناس تعيش يومها طبيعي، لا يوجد أي قلق ولا أي توتر. ندعوكم جميعا للعودة إلى جادة الصواب والرجوع إلى الوطن بآمنين سالمين، لا قلق من أي شيء.
3: سيتم ترتيب مثل هذه الأمور بالتنسيق مع كل الجهات من السلطة المحلية في المحافظة، خاصة بالنسبة للجهات الإدارية. أما بالنسبة للطبيعة العملة فستعطى فرصة للقائمين على هذه الأعمال المصرفية فترة مؤقتة بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية العليا، ومن هنا سيتم التعامل معها بشفافية وبما لا يضر الناس على الإطلاق. نحن مع الناس دائما وأبدا وسنظل كذلك، ومع الوطن ومع اليمن أرضا وإنسانا.
0: نحن الآن منتصرين جميعا حيث أزحنا عن صدورنا وعن كاهلنا وعن كاهل أبناء هذه المديرية تلك الطغمة من الغزاة الفاسدين التابعين للسعودية وإسرائيل وأمريكا.
4: من وسط أبناء مديرية الخوخة وننقل وإياكم هذه الفرحة الكبيرة، فرحة التحرير، فرحة العزة والكرامة، فرحة وصولنا إلى أهلنا وأحبابنا في مديرية الخوخة.
5: فارحين فارحين بفضل الله ثم فضلكم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، تأمنت البلاد واستقرت البلاد، أمور طيبة، اللهم لك الحمد.
4: وفي هذه الأثناء مشاهدي الكرام يصل محافظ محافظة الحديدة اللواء عبد الله عطيفي للإطمئنان على أحوال المواطنين هنا في مديرية الخوخة المنطقة المحررة بفضل الله وتوفيقه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في مديرية الخوخة كما تشاهدون، والأمن مستتاب جدا والأرض مستتاب كما تشاهدون الآن، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نقول اليوم المغر بهم كما دعا الأخ الرئيس العفو العام، نحن اليوم نقول استفيدوا من العفو العام والرجوع إلى بلدهم آمنين سالمين. ونحن نؤكد من مديرية الخوخة نقول لمغربهم يجب عليهم الرجوع إلى بلدهم ولا مزارعهم ولا ممتلكاتهم، هم بالحفظ الصون.
4: بهذا الانتصار الكبير الذي من الله به على أبطال القوات المسلحة اليمنية لدحر تحشيدات العدو السعودي من مديرية الخوخة، نصر وتمكين، والآن مرحلة البناء والتعمير وإعادة الخدمات إلى هذه المناطق المحررة. من وسط مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
7: وأثار إنجاز القوات المسلحة في الساحل الغربي مخاوف أوساط العدو الإسرائيلي، حيث أفادت صحيفة معاريف الصهيونية أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تتابع التطورات في الجبهة اليمنية عن كثب خشية ما ستفرضه من تحولات لاحقة. وفيما نقلت الصحيفة قلقها من أن توسع السيطرة المباشرة على الساحل الغربي لها القدرة على التأثير في الناقلات والسفن المتجهة إلى البحر الأحمر. ذهبت بعض التقديرات الإسرائيلية إلى أن التقدم يعزز من إمكانية تعطيل الملاحة المتجهة إلى السعودية وميناء أم الرشراش المسمى صهيونيا بإيلات، في إشارة أيضا إلى ما يسمى معهد دراسات الأمن القومية الإسرائيلي، والذي دعا إلى تطوير التعاون الأمني الإسرائيلي السعودي القائم على الإنذار المبكر والاستخبارات ومواجهة الصواريخ والمسيرات، لكنه حذر من تحويله إلى وسيلة للضغط على المملكة من أجل التطبيع العلني. ويرى المحللون الصهاينة أن تطورات الجبهة اليمنية تضع كيان العدو أمام جبهة تحولت من تهديد بعيد المدى إلى معادلة مباشرة تفرض حسابات أمنية وعسكرية مختلفة لناحية ما ستفرضه اليمن من تأثير في كلفة الحرب ومساراتها.
8: تطورات الساحل الغربي الدراماتيكية تثير قلق أوساط العدو الإسرائيلي. الذعر يسيطر على قراءة المحللين، والخشية من امتلاك اليمن أوراق ضغط تتجاوز الساحة المحلية وتهيمن على قراءة المشهد. كل ما جرى خطر داهم علينا، يقول الصهاينة.
9: التحديات التي نواجهها لا تتراجع بل تتزايد وتصبح أكثر تعقيدا، في وقت أصبحت فيه قواتنا منهكة ومشغولة إلى أقصى حد. الحوثيون يسيطرون على باب المندب، وإذا أرادوا منع السفن من العبور يستطيعون ذلك، وإذا أرادوا السماح لها بالمرور يستطيعون أيضا. لذلك يجب على إسرائيل أن تتعامل معهم كتهديد مستقل.
10: هناك سبب حقيقي للقلق، فنحن لا نريد للحوثيين أن يستولوا على منطقة باب المندب، لأن المضيق من أهم الممرات الملاحية في العالم، فالحوثيون مصممون ولديهم قدرة على الانتشار والسيطرة على مساحات واسعة في اليمن، وأعتقد أن إسرائيل ربما تفاجأت بحجم هذا العدو، ولذلك يجب التعامل معه كتهديد حقيقي وضع موطئ قدم في هذه الساحة بصورة تدريجية.
8: وفيما تشدد أوساط العدو أن دلالة التقدم في باب المندب يرسم معادلة خطورة تتقاطع فيها الجبهة اليمنية مع غيرها من جبهات المحور، يستوقف إعلام العدو عند مفاجأة الانهيار السريع لخطوط دفاع القوات المدعومة من السعودية.
11: إذا تمكنوا من تثبيت وجودهم في المنطقة الساحلية والميناء ووضع الطائرات المسيرة والبنية التحتية الصاروخية هناك، فسيصبح التهديد مختلفا تماما. وأهمية الأمر ترتبط أيضا بمضيق هرمز، لأننا نتحدث عن منظومة ممرات تتحرك عبرها التجارة العالمية، والمفاجئ هو الانهيار السريع لخطوط دفاع القوات المدعومة من السعودية.
12: مع التمركز على الشريط الساحلي والجزر القريبة منه، قدرات اليمنيين تتغير بصورة دراماتيكية، وسيصبحون قادرين على إغلاق الملاحة في باب المندب. لذلك فإن تثبيت الوجود في هذه المنطقة لا يمثل مجرد تقدم عسكري داخل اليمن، بل حدثا استراتيجيا يمس واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم.
13: التحرك اليمني لا يقتصر على المخا، بل يمتد عبر الساحل الغربي إلى باب المندب وعدة جزر حتى في المضيق نفسه، وهذا يضع التطور في مسار المواجهة الإقليمية والدولية بين ما يسمى محور المقاومة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وباب المندب واحدة من أهم هذه الأوراق.
8: ويرى المحللون الصهاينة أن تطورات الجبهة اليمنية تضع الكيان وبشكل مفاجئ أمام جبهة تحولت من تهديد بعيد المدى إلى معادلة مباشرة تفرض حسابات أمنية وعسكرية مختلفة لناحية ما ستفرضه اليمن من تأثير في كلفة الحرب ومساراتها.
7: كشفت شبكة CNN عن وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي على الأراضي السعودية لتقديم الدعم الاستخباراتي والمساعدة في تنفيذ الاعتداءات الجوية على اليمن. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين إن إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين المشاركين في قصف اليمن يصل إلى نحو 200 عسكري، ويعملون ضمن قيادة قوات مشتركة شكلت حديثا خلال الأسابيع الأخيرة. وأكدت أن الولايات المتحدة تقدم للسعودية أدوات استخبارية بما في ذلك أداة للاستهداف تتيح للضباط العسكريين رؤية التطورات الميدانية في الوقت الفعلي. كما تنقل CNN عن مصدر آخر أن الولايات المتحدة تقدم للسعودية دعما جغرافيا مكانيا في مجال الاستهداف بما يساعد على تنفيذ العدوان على اليمن. أظهرت صور أقمار صناعية أضرارا واسعة وآثار احتراق في منشأتي أرامكو في أبها وجيزان إثر عمليات الرد للقوات المسلحة خلال الأيام الماضية. وتظهر الصور الملتقطة آثار حرائق كبيرة داخل منشأة التوزيع في منطقة أبها، كما تظهر صور ملتقطة في 9 سبتمبر آثار حرائق واضحة داخل المنشأة النفطية في جيزان مع تدمير خزانين للتخزين وتضرر خزانين آخرين.
14: بؤر حرائق هائلة في 6 نقاط من خط أنابيب شرق غرب السعودي الناقل للنفط الخام من بقيق إلى ينبع. هذا مؤشر واحد عن إصابة مباشرة تعرض لها شريان الذهب الأسود للنظام السعودي المجرم تركته يحترق. صور الأقمار الصناعية تظهر مسارا من الدخان يمتد ل80 كيلومترا ينبعث من محطة ضخ في خط أنابيب شرق غرب السعودي، وجميعها مؤشرات لا تعبر عن عمليات حرق روتينية وترجح تعرضه لعملية دقيقة. تحليل استخبارات ذات صلة ترى أن القدرة الإشعاعية للحريق سجلت مستوى يتجاوز بفارق كبير حريقا تقليديا، كما تشير إلى تمزق في خط خام عالي الضغط واشتعال اندفاعي، وهو ما يرجح الإصابة المباشرة. ضمن الاستنتاجات والنتائج القاطعة أن العملية شلت تدفق النفط من شرق الخليج إلى غرب البحر الأحمر وأسواق الخام تستعد لمخاطر تعطل دائمة وممتدة. وبرنت يقفز إلى $107 للبرميل بارتفاع 6.34%. ولا ينفصل ذلك إبلاغ الرياض لأوبك أن انخفاض إنتاجها من الخام وصل إلى أدنى مستوى منذ العام 1990. وتوضح فاينانشال تايمز أن السبب هو الحظر اليمني على ملاحة المملكة ودفع مشغلي السفن للابتعاد عنها.
7: كشفت فاينانشال تايمز أن إنتاج السعودية النفطي تراجع إلى أدنى مستوى هذا العام بفعل تهديدات اليمنيين والحظر البحري المفروض على صادرات المملكة عبر البحر. وقالت الصحيفة إن الحظر البحري المعلن على الموانئ السعودية أواخر يوليو دفع مشغلي السفن إلى الابتعاد عن المنطقة، ما قلص قدرة المملكة على تصدير النفط وانعكس مباشرة على مستويات الإنتاج، في مؤشر على اتساع التداعيات الاقتصادية للحظر اليمني ووصول تأثيره إلى أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد السعودي. استشهد مواطنان وأصيب 12 آخرون بجروح في سلسلة استهداف وقصف مكثف شنته طائرات وقوات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي وبحري. في التفاصيل، استهدفت مسيرة إسرائيلية محيط منطقة الإقليمي في مواصي خان يونس. وأوضح مجمع ناصر الطبي أن شهيدا ارتقى وأصيب 9 مواطنين بينهم أطفال في قصف العدو على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وكذلك أيضا في مدينة غزة أعلن عن استشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها سابقا إثر استهداف طائرات العدو مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط المدينة. وقالت مصادر ميدانية إن العدو الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا عنيفا على مناطق شرق مدينة غزة وشمال بيت لاهيا بالتزامن مع تحليق مروحي في أجواء المنطقة، كما أطلقت زوارق العدو نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جنوب غرب مدينة غزة. هذا وشيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة محمد عبد السلام اليازوري قائد لواء خان يونس وعضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام بعد اغتياله بغارة للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس نعت القائد اليازوري، وأشارت إلى أنه تنقل بين المواقع القيادية داخل لواء خان يونس خلال مسيرته العسكرية، حيث شغل منصب قائد كتيبة خان يونس ثم قائد استخبارات اللواء قبل أن يولى قيادة اللواء بعد استشهاد قائده، ولفتت إلى دوره البارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى، قائلة إنه قاد كتيبة الأسلحة والخدمات وكان نائبا لقائد اللواء قبل أن تتكلل مسيرته الجهادية بقيادة لواء خان يونس خلفا للقادة الكبار. أقدم العدو الإسرائيلي على تنفيذ تفجيرات في منطقة مرتفعات علي الطاهر، سجلت قوتها بما يزيد عن 4 من مقياس ريختر، وهو ما شعر به سكان جنوب لبنان. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. في أمان الله ومن نصر إلى نصر.
15: إذاعة سام اف ام،
16: إذاعة المحور.
15: سام اف ام، وقفة إعلانية.
16: صحتك في وعيك.
17: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
16: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
18: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
16: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
18: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
16: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
18: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
16: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
18: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
16: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
18: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
19: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
20: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
16: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
21: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
22: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
23: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
24: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
25: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
26: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
25: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
26: 555-555.
21: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
15: سام اف ام، والعود احمد.

0: نفسي فداء لك يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك قدرة الدين الحمد.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يقلع لنا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله، هذا اليهود الكافر. ابشر بنا يا سيدي، جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا، بعنا ارواحنا لله ولديننا ولاسلامنا، وهي لك ارواحنا الفداء ولشعبنا ولامتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى الماء،
13: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
14: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
15: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
16: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
17: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا أبا من رضا،
18: ولعب العبودية نقول ثواغد الأرض.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: غضبنا كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة عبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر عبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
4: سام اف ام تقدم.
5: يحيى شعبك العظيم حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل احرار الامه.
4: السيادة الكاملة.
6: عداؤهم ومشكلتهم مع هذه الثورة الشعبية في اليمن مع مؤسساتها القائمة اليوم، مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة. أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا.
4: السيادة الكاملة وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها. السيادة الكاملة. إعداد وتعليق علي مجلي. السيادة الكاملة. تنسيق ومتابعة محمد قاضى خالد حسين. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي: اللواء عبد الرزاق المؤيد، اللواء عبد الله الجفري، العميد ركن عابد الثور.

0: اليمني. والمنجزات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها، نظراً لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمناً تبنيه سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع وهو القوة المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
0: ووحدة الشعب اليمني لا تعني اليمنيين فقط.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية، والتي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لامتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي والذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري، الذي زار اليمن لأكثر من مرة وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
3: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي، وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح، وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
4: لماذا؟
3: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
4: إذن الأموال ما زالت.
1: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري وما عاناه ما قبل ثورة 21 سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
3: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في

0: فرصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية السعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
1: وأنتهى عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدعية وعصب المعركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
2: والآن قواتكم المسلحة والأمن البادلة ومعها كل الشرفة في طاقة بمحور صعبة والجديات والمراحل لكنهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محور صعبة أو أينما وجد.
0: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
3: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
0: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور، شهدت المؤسسة العسكرية استهدافاً فظيعاً أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالاً متعمداً من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أو سط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
4: حقيقةً اللي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطانيين، كان هناك موجودة لدينا بعض القطع البحرية الكبرى حاولوا أنهم يدمروها.
5: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا لدى القوة. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960، لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخرج الدفعات التي تخرجت من الكلية البحرية وأنشأت الكلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83 أنشأت الكلية، جزء كبير من ضباط الكلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
0: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن، ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
6: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
7: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
0: ولأن ثورة 21 سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحراً، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
8: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
9: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
10: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
11: تحت أعين القوات السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
12: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
13: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
0: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي، والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية التي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
14: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطاعة لهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
0: وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
15: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
0: وكذا في اغتيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
16: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
17: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح الأحمر؟ هذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق إمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
14: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ، و يعني استغربنا و يعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
5: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي، واعتمدت السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا أن الجيش اليمني بضرب قواته الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالهرم الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية تعتبر اليوم خارجة عن الجاهزية العسكرية تماماً وتستطيع احتلالها في أقل من شهر. ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن وتمرقد قواتنا في صنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن عبد الحوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
0: بعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود
18: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
13: المسألة ما عادها من مثل أول الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
18: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن
19: منظومات صاروخية
20: جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
19: ثاقب 1
21: و2 وثاقب 3 وفاطر 1، 4
22: منظومات دفاع جوي قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
23: تضاف إلى منظومات أخرى.
24: اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
25: وينغ لونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية
26: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
27: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
25: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
28: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجو.
0: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
13: آمنون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد
29: فنادق باليأس أو بالانهزام رغبة.
30: لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
31: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبوظبي في غارة عدة.
32: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على أرض عسكري.
33: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
34: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
0: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
14: أما بالنسبة للصواريخ أرض أرض البلاستية فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة، وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة البيت الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق، لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
1: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم، ها؟
14: أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى قيادة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
1: والجاي
14: في نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري الذي كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
0: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
2: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة، كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار، كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا ولم تدريم تدمير القوة الصاروخية بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف، السام 7 والاستريلا وما إليها، وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق وإعطاء صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يوجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من منذ العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أؤكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية لتضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء قائد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
3: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة، قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف انواع الاسلحه، وكثير من انواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصاديه وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عمليه انتاج مستمره وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
4: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
5: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
3: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
6: توكل بسم الله. الله أكبر.
7: قوة القوة. الله أكبر.
8: كم مقنص جندي زويدي.
9: الله أكبر.
14: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأن ما تم عرضه اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، قائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
3: قادمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة.
10: يطلق الحوثيون 7 صواريخ خلال يوم واحد، وهذا أمر كان يصعب تصوره قبل انطلاق الحرب.
11: صواريخ الحوثيين في سماء العاصمة السعودية الرياض أطلقها
12: استعراض قوة من الطراز الباليستي نفذته القوات المسلحة اليمنية تكلل بالكشف عن صاروخ باليستي ذكي جديد.
15: أنت موجود دكتور في الرياض، ما حجم الأضرار التي قد يكون صاروخ الحوثي قد تسبب به؟
16: عملوا حالة استنفار في مجلس الأمن أن الصاروخ يمني وصل إلى الرياض، وكأن هذه الصواريخ التي تنهال فوق رؤوسنا معجونة بماء زمزم وبيتوزع فطور الصائم، إفطار الصائم بيسموه، ومحنا طبيعي. ولما هم صاروخ وصل عندهم قامت الدنيا وقعدت، وإيش نتفرج ونسكت؟ سنقصف أينما وصلت أيدينا بإذن الله تعالى.
0: وعن الواقع الذي وصلت إليه القوات البرية وتشكيلاتها بعد ثورة 21 سبتمبر أدورها في حماية الشعب والوطن، أظهر الميدان جزءا من تلك الوقائع بالصوت والصورة.
3: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية ويحققون نجاحات كبيرة.
17: جبان والله يا سلمان لا نشرب دمك،
18: واحمد العشيري لا يهرب يكتسب معه ينتظرنا، وأقسم بآيات الله نحن ذاك.
19: ويا من دول الغرب يلقى مصيره، ويا من القين أساح الحرب يحمل ينتظر قبل الجيل وقبل الجلالة وبعد السوارم يتهم كل الإنسان.
20: جنوالات العالم اليوم لأنه شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة.
35: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران
36: أدت إلى سقوط 3 ألوية
37: والتي أسفرت عن 1000 الأسرى العسكريين السعوديين،
38: وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية نصر من الله.
35: وقد أدت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نهم المكونة من 17 لواء عسكريا و20 كتيبة، تحرير كافة مديريات محافظة الجوف في عملية عسكرية واسعة فأمكن منهم.
0: بالنظر إلى واقع القوات المسلحة اليوم وما كانت عليه قبل ثورة 21 سبتمبر يتجلى الإنجاز والإعجاز واقعا ملموسا، والذي عكس نتائج الثورة وأثرها في البر والبحر والجو. فمن مرحلة الرد وترتيب الصفوف انطلقت القوات المسلحة وإلى جانبها اللجان الشعبية لتصبح صاحبة القرار السيادي في الدفاع عن الوطن والشعب، وأصبحت قطاعاتها في سباق مع الزمن للوصول إلى ردع العدو وإيقاف ممارساته العدوانية والهمجية بحق شعب الإيمان والحكمة.
1: بفضل من الله تعالى،
2: من الله سبحانه وتعالى،
1: نجح سلاح الجو المسير
2: القوة الصاروخية
1: في تنفيذ عملية هجومية أخرى،
2: عملية توازن الردع الأولى،
1: عملية التاسع من رمضان،
2: عملية
1: توازن الردع الثانية،
2: توازن الردع الثالثة،
4: توازن الردع الرابعة،
9: الردع الخامسة،
13: توازن الردع السادسة،
21: عملية توازن الردع السابعة.
3: نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله.
22: تمثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام،
23: قصف في مدينة الدمام السعودية،
24: مدينة الدمام مساء أمس
25: انخفض صوت عسكريا مهما في مدينة الدمام.
26: ضربة البقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي الاتصال
27: في مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
28: منشآت نفطية في بقيق، حيث أكبر
29: لتقصف نصف طي بقيق وخريز التابعة
30: للدقيق بالمنطقة الشرقية.
31: ما بعد هجمات البقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
32: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
0: كان أثير الثورة ومنبرها سام اف ام وجمهورها مواكبا لانطلاق الثورة وحاضراً معها وبها في كل المراحل وكافة المجالات والإنجازات، ومنها الجانب العسكري، حيث خطط سام اف ام وجمهورها الدور الفعلي والعملي للإعلام الحر، ووضعت بصماتها رفداً بالمال وحشداً بالرجال. هنا يتحدث مدير إذاعة ثورة 21 سبتمبر حمود محمد شرف.
3: عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن منبر ثورة 21 سبتمبر، المنبر الإذاعي الوحيد الذي رافق ثورة 21 سبتمبر منذ انطلاقتها ومنذ استجابة الشعب الكبيرة لدعوة السيد القائد، قائد الثورة، قائد المسيرة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتصحيح المسار الثوري. حذاري حذاري حذاري كانت الشارة، وكانت إذاعة سام اف ام موجودة لحظتها في ساحات ومخيمات ومعتصمات الثورة في كل الساحات المنتشرة، من همدان إلى أرحب إلى سنحان إلى شارع المطار بصنعاء إلى غيرها من الساحات، وكنا موجودين هناك إذاعة سام اف ام طوال أيام الثورة. مع اندلاع شرارة الوعي الثوري والغضب الشعبي ضد الفساد ضد التفريط بسيادة الوطن، انطلقت سام اف ام لتنقل رسائل الثوار من كل ساحات، بل وكان من أكبر إنجازاتها التي وفقها الله إليه هو أنها نقلت خطابات قائد الثورة إلى كل أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية في معسكراتهم المختلفة. كان إيصال هذا الصوت، وكان إيصال صوت قائد الثورة وخطاباته إلى داخل المعسكرات، كان من أهم ما جعل للثورة ورقة رابحة. كان يعبأ منتسبو القوة المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية أن هناك زحف فارسي قادم من ساطة، أن هناك محاولة للانقلاب على الدولة والجمهورية وإعادة الإمامة، وأفراد القوات المسلحة والأمن في معسكراتهم لم يكن لديهم سوى هذا الصوت التعبوي المعادي المضلل المزيف للحقائق. جاءت سام اف ام
5: وكانت الإذاعة الثورية الوحيدة. كان هناك نعم إذاعات أخرى، كان هناك في اليمن آنذاك، في كل اليمن، جنوب اليمن، شماله، شرقه، غربي، كان هناك 3 إذاعات في اليمن عند انطلاق ثورة 21 من سبتمبر، هي إذاعة صنعاء، البرنامج العام، إذاعة الجمهورية اليمنية. وكانت أيام الثورة وإلى ما بعد تعرض اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني سعو إماراتي، كانت تحت سيطرة حكومة الإخوان وحكومة التحاصص الإخوانية المؤتمرية، وتحت ولاية عبد ربه بين القوسين، عبد ربه منصور هادي، الأيادي الأمينة لسلفه علي عبد الله صالح، اللذين اتضح ما اتضح بعد انتصار الثورة من خيانتهما وتآمرهما على البلد وعلى الشعب. وأيضا كان هناك إذاعة أخرى، إذاعة يمن FM التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والتي كانت قبل ثورة 21 من سبتمبر وبعد انتصارها وبعد تعرض اليمن للعدوان وأثناء العدوان، وإلى كانت وما تزال تغني ولكل أهدافه، بعكس إذاعة صنعاء التي أصبحت اليوم جبهة عملاقة في مواجهة العدوان بعيد أيام من شن العدوان على بلادنا. أعود لإذاعة سام FM، كانت هي الإذاعة الثالثة الوحيدة في اليمن الموجودة، وهي الصوت الإذاعي الوحيد لثورة 21 من سبتمبر، فكان لها دور كبير في إيصال رسالة الوعي بحقيقة هذه الثورة وأهدافها السامية ومبادئها وقيمها وانتمائها إلى الشعب، إلى القبيلة، إلى المستضعفين، إلى السيادة، إلى الاستقلال، إيصال هذا الصوت وهذه المفاهيم وهذه المبادئ إلى معسكرات الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية. فعندما سمعوا وعرفوا الحقائق نستطيع القول أن هذا الإنجاز الذي مكن الله سبحانه وتعالى إذاعة سام منه استطاع إنجاز لنا القول أن يحيد فئة واسعة من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني وقوات الأمن عن هذه المعركة. وفي جانب الآخر استطاعت أن تأخذ بأيادي الكثير من هؤلاء الأحرار من الجيش والأمن إلى ساحات الثورة وأعلنوا انضمامهم إلى الثورة. فكان دور إذاعة سام FM في إيصال صوت الثورة وخطابات قائد الثورة مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذا هو الدور الأبرز. وبالتأكيد كانت لها أدوار أخرى، ولكن ما دمنا نتحدث عن دورها في الجانب العسكري فكان هذا دور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. واستمرت إذاعة سام FM بنفس الكيفية وبحماس متزايد ومتضاعف، كونها المنبر الإذاعي الوحيد للثورة، وكانت مكبرات الصوت في كل ساحات الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، مفتوحة على مدار الساعة واليوم والليلة على بث إذاعة سام FM التي كانت هدية الله للثوار، أول إذاعة في العالم تبث خطابات السيد عبد الملك، محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي، تكون مع الثوار في ساحاتهم طوال أيام الثورة وحتى انتصار الثورة. ومن منبر إذاعة سام FM أعلن انتصار ثورة 21 من سبتمبر كمنبر إذاعي بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا كانت قناة المسيرة، ولكننا نتحدث عن جبهة الإعلام الإذاعي الذي كان موجودا وحاضرا في تفاصيل الثورة وتفاصيل حكاية الثوار وتفاصيل ورسائل خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. انتصرت الثورة، وهي الثورة الوحيدة في علمي التي احتفلت بعيدها الأول في 21 من سبتمبر 2015 في ظل أكبر عدوان كوني يشن على بلد، عدوان أمريكي صهيوني سعودي إماراتي يشن على اليمن صبيحة 26 من مارس 2015. إذاعة سام لكونها إذاعة الثورة استمرت في نهج الثورة، لأن هذه الثورة التي احتفلت بعيدها الأول في ظل هذا العدوان كان لابد لها أن تستمر، وكان أيضا لابد من منابرها الإعلامية أن تستمر في مضاعفة الزخم الثوري لمواجهة العدوان الأكبر والأشمل على اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا وإلى آخره. فمن اللحظة الأولى كانت إذاعة سام FM ومنذ الدقائق الأولى لشن هذا العدوان الكبير على اليمن كانت حاضرة. كنا في فترة شهر مارس من العام 2015 كنا نختتم بث إذاعة سام FM عند 12 منتصف الليل. في صبيحة 26 من مارس 2015 وبعد أول غارة على بني حوات في محيط مطار صنعاء أعدنا تشغيل، كنا في حالة استنفار دائم، كنا موجودين في الإذاعة ومحيطها، أعدنا تشغيل أجهزة الإذاعة ومحطة بثها، وأعدنا الانطلاق في تلك اللحظات ما بعد الواحدة والنصف من منتصف الليل 26 من مارس 2015، وأعلنا للناس أن هناك عدوان يشن، وطمأنا الناس ووافيناهم بالأخبار، وحتى أشرقت شمس 26 من مارس 2015، وهكذا وإلى اليوم ما زلنا في مسار ثوري متواصل عبر إذاعة سام اف ام. لعل أبرز إنجاز ساند الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان، أبرز إنجاز وأهم عمل لإذاعة سام اف ام، هو دورها بفضل الله سبحانه وتعالى النوعي والاستثنائي والأول من نوعه في تحشيد الرجال المجاهدين الأبطال الشرفاء من أبناء اليمن من كل المحافظات إلى معسكرات التدريب والتأهيل الثقافي والعسكري، ومنها إلى جبهات مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني إماراتي على اليمن. فخلال سنوات وإذاعة سام اف ام تنطلق للتحشيد عبر الإذاعة، وهذه كانت قنبلة نووية تفجرها إذاعة، أن تحشد رجال مقاتلين عبر إذاعة كانت غريبة لدى الكثير من الناس، ولكن هذا ما يتطلب من إذاعة هي إذاعة الثورة، هي ذات رسالة جهادية، والجهاد ومواجهة الفساد العدوان الطغيان وأيضا إنقاذ المستضعفين ولو كلف ذلك التضحية، حتى بمقدرات إذاعة سام اف ام والعاملين فيها وأنا في مقدمتهم. هذا هو الجهاد وهذا هو الإعلام وهذه هي الثورة، وهكذا ينبغي أن تكون إذاعة الثورة. فخلال سنوات من تحشيد إذاعة سام اف ام للرجال لمعسكرات التأهيل الثقافي والتدريب العسكري وأيضا نقلهم إلى المعسكرات، وكبنا من خلال حملة شعبية كبرى أطلق عليها الناس والرجال المجاهدين حي على خير الرجال، واليوم إذاعة سام تتشارك هذه الحملة وبث هذا البرنامج وتتشارك هذا الشرف العظيم مع عدد كبير من إذاعات اليمن، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة اف ام شباب، إذاعة الجوف، إذاعة 21 من سبتمبر، إذاعات أخرى. فهذا ما فعلته إذاعة سام اف ام، وكان من بركة ذلك أن شكلت جبهة إذاعية عسكرية في مواجهة العدوان، ليس فقط بالتعبئة بالكلام والعبارات والثقافة، لا، بالعمل في الميدان. رجال أكثر من 14,000 مجاهد فقط في 3 سنوات انطلقوا عبر إذاعة سام وعبر إذاعات حي على خير الرجال، إذاعة فيلك القدس الإذاعي، إلى جبهات المواجهة لهذا العدوان في أكثر من 53 جبهة ومحور. أيضا في نفس المسار وبخط متوازي مع تحشيد رجال اليمن الشرفاء إلى معسكرات التأهيل والتدريب ومن ثم إلى الجبهات، خط متوازي مع ذلك، مسار متوازي مع ذلك، تمثل في إطلاق حملات إنفاق لدعم مختلف مسارات المواجهة العسكرية لهذا العدوان. فكانت إذاعة أيضا كإذاعة ثورة أول إذاعة تطلق حملة شعبية للإنفاق في سبيل الله دعما لمختلف مسارات مواجهة العدوان العسكرية، كانت أول حملة أطلقتها لدعم القوة الصاروخية، وكان حجم التفاعل كبير جدا. أيضا حملة لدعم السلاح الجوي المسير، دائرة التصنيع العسكري، أيضا المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة نجران، المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي، في مختلف الجبهات، في المحور الشرقي، في كل المحاور، حملات إنفاق تعدت فقط جبهة المجاهدين في اليمن، بل ووصلت إلى جبهة لبنان، حيث أطلقت إذاعة سام اف ام حملة لدعم الإخوة المجاهدين في حزب الله في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، أطلقت حملة لدعم الحركات المقاومة والجهاد في فلسطين. يعني جمهور إذاعة سام اف ام فقط وخلال يعني حملات لا تتعدى مدة كل حملة ربما أسبوعين إلى 3 إلى شهر على الأكثر، تعدى إنفاق جمهور إذاعة سام اف ام لدعم القدرات العسكرية والتصنيع العسكري وجبهات المواجهة ومجاهدي محور المقاومة داخل اليمن وخارج اليمن، وخلال فترة وجيزة تعدى أكثر من نصف مليار، نصف مليار، آخرها 100 مليون ريال لدعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي الحركات الفلسطينية استجابة لدعوة السيد القائد. هذه أدوار مهمة ورئيسية تقوم بها إذاعة سام اف ام بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثمرة الوعي القرآني، التولي الصادق لإعلام الهدى لرسول الله، للقرآن الكريم، للوقوف إلى جانب هذا الشعب الذي نتعلم منه كيف نصمت، كيف نضحي، كيف نواجه، كيف نصدق في مواقفنا بالقول والعمل مع الله سبحانه وتعالى. إذاعة سام اف ام هي إنما تترجم مواقف هذا الشعب في ثورته، ثورة 21 سبتمبر، وفي انتصارها، وفي مواجهتها للعدوان. هذا هو الدور الأبرز أعتقد في الجانب العسكري وجانب مواجهة التحديات العسكرية. طبعا عندما نتحدث عن كل ذلك نتحدث عنه ليس فقط باعتبار ما سبق، بل أيضا وباعتبار ما يكون الآن وما سيكون دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من
7: قادمون بقناعة، بوعي أكثر، متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره.
8: وقد تحصنت الجمهورية اليمنية بدرع الثورة الحقيقية، ثورة 21 سبتمبر، التي أقامت وشيدت جيشاً يملك القضية والمنهج على بصيرة من هدى القرآن الكريم وأعلام الهدى المجاهدين، أصبح اليوم يكتسي كل صفات العسكرية الحقيقية، خالعاً ثوب الوصاية بالقوة نهائياً عن كل اليمن. وبات أبناء القوات المسلحة اليمنية اليوم يحررون المحافظات والمناطق بأغلى التضحيات، حتى صنعوا معادلة الوفاء العظمى بين الأرض الشديدة وأهلها الكرماء من الشعب المستنثر والمعطاء وحماتها المؤمنين الأولياء، حتى نتجت هذه العلاقة النادرة التي افتقدها اليمنيون كثيرا، لتمضي نحو إكمال مسيرة التحرير بقوة الثورة وقيادتها وعنفوان الشعب، لتكتسب المزيد وتقدم كل جديد وتعيد أمجاد أهل الحكمة والبأس الشديد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: أيها الثائرون الصامدون، يا أصحاب الأرض والحق والقضية العادلة، أيها اليمانيون في كل شبر من وطن العزة والكرامة، يا أحرار الأمة الشرفاء، عبر أثير إذاعة سام صوت المحور من اليمن، نحييكم بتحية الصمود والثبات، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. في معركتنا الشاملة لمواجهة قوى الاستكبار، يقف شعبنا العزيز على أرضية صلبة من الوعي والخبرة والتجربة التاريخية المتراكمة. الضخ الإعلامي اليومي والتضليل المزيف الذي تبثه وسائل إعلام العدو ومنصات التواصل الاجتماعي ليس جديدا على وعيكم اليمني الأصيل. شعبنا اليمني الحر يمتلك مناعة واستيعابا عميقا لأساليب العدوان وطرق خداعه منذ اليوم الأول لشن عدوانه الأرعن في مارس 2015، يوم أن كان الأعداء يتبجحون بالسيطرة الموهومة ويكررون أوهامهم الزائفة بسنوات من مقولة قادمون يا صنعاء، فإذا بصنعاء تدك عروشهم وتسقط أوهامهم في مستنقع الخيبة والهزيمة. تذكروا أصل المعادلة وحقيقتها أيها الأحرار. العدوان الغاشم أعلن ضد أرضكم وبلادكم وأرواحكم عبر تحالف دولي جائر جمع أكثر من 20 دولة بأعتى الجيوش وأقوى الأسلحة وأسراب المقاتلات الحربية، وأمطرتم بأطنان القنابل الفتاكة في لحظة كان اليمن يمر فيها بظروف بالغة القسوة، حرم فيها من جيش وطني بعدما فككه الأمريكيون تحت ذريعة الهيكلة تمهيدا لضرب بلادنا. ترافق ذلك القصف العنيف وحصار الخدمات مع حملات إعلامية مسعورة استهدفت قصف الأدمغة وتحطيم المعنويات، ظنا منهم أن شعب الإيمان سيركع، غير أن الرعاية الإلهية والتأييد الرباني نقل هذا الشعب من الشدة إلى التمكين. تحققت فينا الشواهد القرآنية ووعد الله الصادق للمؤمنين الصابرين بالنصر والتمكين، كما علمنا الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، إن التوكل الصادق والوعي والتحرك في سبيل الله تحيل الضعف قوة والعسر يسرا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فضل الله وحده جعل اليمن يخوض معركته بوعي وقوة وتجربة ثرية وخبرة عسكرية استثنائية، فنحن البلد الوحيد في العالم الذي دخل في الحرب بلا جيش، واستطاع بفضل الله بناء جيش عظيم وقوة صاروخية وسلاح جو مسير وقوات بحرية أذهلت العالم وأرعبت حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، مجبرة إياها على التراجع والفرار، وجعلت قادة الاستكبار أمثال ترامب يقرون رغما عنهم بأن اليمنيين مقاتلون أشداء لا يطاق بأسهم. هذه الحقائق تفرض علينا اليوم وفي قادم الأيام أن نتعامل مع أي تصعيد عسكري جديد أو أراجيف إعلامية بوعي هادئ ومتمكن وبجهوزية تامة للردع والمواجهة واقتلاع غدر العدو وأذنابه. التوكل على الله والتحرك الجاد واليقظة الكاملة هي الحصن المنيع للدفاع عن ديننا وهويتنا وكرامتنا وسيادتنا الوطنية حتى ننتزع كل حقوقنا كاملة غير منقوصة. قبل البدء بفقرات هذه الحلقة نذكر متابعينا الأفاضل أن بإمكانهم المشاركة والتعبير عما يدور في خاطرهم عبر الاتصال على رقم الهاتف 01-322-653. إذن 01-322-653 هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، والنصف الساعة الأخيرة من وقت البرنامج ستكون متاحة لاستقبال مشاركاتكم، لأن البرنامج برنامجكم وإذاعة سام هي إذاعتكم ومنبركم.
2: على مسؤوليتي.
4: نتناول في حلقة هذه الليلة الثمن الذي تدفعه المملكة السعودية نتيجة إجرامها وإرهابها بحق اليمنيين، سواء في صنعاء أو في عدن أو في الضالع أو حضرموت أو صعدة أو أي محافظة يمنية. وسيكون الجزء المخصص لحديثكم ومشاركاتكم حول الوعي المجتمعي الذي يسقط الحرب الإعلامية وحرب الشائعات والتضليل والتزييف. حاول العدو السعودي الأرعن خلال السنوات الأخيرة، أو لنقل منذ بداية الهدنة في اليمن، حاول أن يقدم نفسه بأنه وسيط وأنه ليس الطرف الفعلي الذي يرتكب العدوان ويمارس الحصار بحق اليمنيين. حاول أن يحقق ذلك عبر المشاورات والوساطة العمانية، ولكن فشل في أن يتحول من مجرم جاني إلى وسيط بين طرف وطرف آخر لا نعلم من هو، لأن الواضح والمعلوم أن الأدوات التي يستخدمها العدو السعودي هي تتحرك بتوجيهات المملكة وبقرار المملكة ولا تملك من أمرها شيء. وبالتالي عندما حاول العدو السعودي مؤخرا أن يقدم هؤلاء الأدوات وأن يقدم هؤلاء الأتباع أو هؤلاء الشقات، خلونا نسميهم لأنه أدق توصيف لهم هو توصيف الشقات، هم شقات باليومية، حاول أن يدفع بهم لتخفيف الضغط عليه. البعض حتى هذه اللحظة لم يدرك حقيقة الضغط الذي تمر به المملكة السعودية نتيجة قرار اليمن إعلان معادلة الحصار بالحصار، والبعض حتى هذه اللحظة لم يستوعب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المملكة السعودية، سواء في موازنتها أو في تصدير النفط الخام أو على مستوى سمعتها الاقتصادية ككل. هي متورطة تورط كبير في اليمن وتدفع ثمن هذا التورط، ولكن المملكة السعودية تدرك أن الأدوات التي بين أيديها لا تستطيع أن تحقق إنجاز. ما لم يتحقق منذ 2015 لن يتحقق الآن. من كانوا يتغنون بشعار قادمون يا صنعاء وأنهم في فرضة نهم وأنهم سيدخلون إلى العاصمة صنعاء وأنهم سيشربون عصير الرمان في صعدة، وآخرون قالوا بأنه لن يأتي رمضان من أول عام للعدوان قبل 12 سنة إلا وهم في صنعاء، منهم من رحل عن هذه الدنيا ومنهم من تم تجميد نشاطه ومنهم من تقاعد، وبقي اليمن وبقيت صنعاء وبقي الشموخ والصمود ثابت لا يزول. لإدراك السعودية ومعرفتها الكاملة بعدم قدرة هؤلاء المرتزقة في تحقيق أي إنجاز، كان لابد أن تتدخل القوات المسلحة السعودية وتنفذ ضربات بنفسها، ولكنها كانت تعتقد أن الشعب اليمني سينطلي عليه مسألة أن هذه الغارات هي من تنفيذ المرتزقة، ونحن نعلم أن بيوت المرتزقة وممتلكاتهم وعقاراتهم لا تملك مدرجات طيران ولا مهابط للطيران، ونعلم أن هذه الطائرات انطلقت من داخل أراضي المملكة السعودية، ولذلك استوجب الرد، وكان رد القوات المسلحة اليمنية ردا مناسبا على هذه الجرائم المرتكبة من قبل العدو السعودي. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. تعالوا نسمع بيان القوات المسلحة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم، وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران

0: أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله. كل تحركات واعتداءات وتحشيدات العدو السعودي المجرم لن ترهب بلدنا العزيز يمن الإسلام والعروبة، ولن تثني عزيمة شعبنا المؤمن الحر المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، بل سيزداد إصرارا في مواجهة كل عدوان وكل اعتداء. فشعبنا في موقف الحق وعدونا في موقف الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نؤكد أننا بحول الله وقوته مستمرون في عملياتنا باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وفي تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 8 سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: طبعا هذه العمليات وهذا الاستهداف ما جاش مننا عبط ولا جا مننا تبلي على السعودية، بل العالم كله شاف يوم أمس كيف العدو السعودي ارتكب المجزرة الوحشية بحق المواطنين المدنيين الأبرياء في الإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف. اليوم وزارة الصحة تتحدث عن ارتفاع حصيلة استهداف طيران العدو السعودي للإصلاحية المركزية بمحافظة الجوف إلى 19 شهيدا و7 جرحى. وكان لابد من تأديب العدو السعودي، ولابد من أن يدفع ثمن عدوانه وجرائمه. احنا مش أي بلد آخر، احنا ما فيش عندنا ضرب وهرب، لا، انت تضرب وتدفع ثمن ضربك، انت تعتدي وتدفع ثمن اعتدائك. اليوم المساء كان الدفاع المدني السعودي يطلق انذارات مبكرة في جيزان، واطلاق الانذار المبكر ايضا في ابها للتحذير من خطر، واطلاق انذار اخر في نجران للتحذير ايضا من خطر. ويفرض النظام السعودي حظرا كاملا على التصوير، ويصدر تعميمات مشددة للسكان. لا يريد أحد أن يتحدث عن حجم الخسائر التي يخسرها العدو السعودي جراء تورطه في اليمن وجراء تدخله في اليمن. لو تجيوا الآن تسألوه وتقولوا له إيش كسبت خلال 12 سنة، إيش حققت، إيش أنجزت، لا وين وصلت داخل أراضي اليمنية ولا معمو حاجة. دخل العدوان خاسر من البداية، يسيطروا على منطقة بعدما قد استنزفوا واستنفذوا تعزيزات عسكرية واستنفذوا يعني قوات بشرية وخسائر بالأسلحة والعتاد والإمكانات والقدرات، وفي لحظة فقط بمجرد أن تصل قوات المسلحة اليمنية تنهار هذه المعسكرات وهذه المناطق. ونحن نتحدث عن استهداف أرامكو والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وخميس مشيط الجوية. نؤكد لكم أن هذه العمليات جاءت بعد ساعات قليلة من إسقاط 4 طائرات سعودية جرى إسقاطها يوم أمس خلال 24 ساعة فقط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
3: في غضون 24 ساعة فحسب أسقطت الدفاعات الجوية بعون الله 4 طائرات بدون طيار مقاتلة، وحين تفصل بضع ساعات فقط بين العملية والأخرى فتلك نقطة جوهرية لها ما بعدها في ميدان المواجهة. انطلقت إنجازات الدفاعات الجوية من محافظة تعز بإسقاط الطائرة الأولى من نوع وينغ لونغ 2 أثناء قيامها بمهام عدائية شمال غرب مقبلة. تلت الطائرة الثانية من نوع CH-4 في أجواء مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، قبل أن يتم إسقاط الطائرة الثالثة من نوع وينغ لونغ 2 في سماء محافظة البيضاء، لتعاود الدفاعات الجوية إسقاط الطائرة الرابعة من نوع CH-4 في أجواء محافظة الجوف. لهذه الإنجازات دلالاتها العسكرية وأثرها الميداني على موازين القوى، فهي تعكس تطورا ملحوظا في قدرات الدفاع الجوي واتساع فاعليتها لتشمل محافظات متعددة بينها مسافات شاسعة وفي توقيت متقارب. وإلى جانب القدرة تحضر اليقظة ولا يغيب الاستنفار، وقبل كل ذلك التوكل على الله والاعتماد عليه. وعلى الضفة المقابلة تبدو المنظومة العسكرية السعودية في مأزق حقيقي، إذ نجح اليمن في شطب فاعلية أنواع عدة من الطائرات التي استجلبها نظام الرياض من شتى الدول، ليبقى محصورا في خيار الاعتماد على المقاتلات الحربية دون أن يضمن التفوق المطلق في الأجواء اليمنية، وهو ينظر بريبة إلى التطور الكبير للدفاعات الجوية. لا يقتصر الردع على عمليات الإسقاط وحدها، فاستمرار الاعتداءات واختراق الأجواء يدفع القوات المسلحة نحو تفعيل معادلة حماية السيادة عبر ضربات موجعة تطال العمق المعادي كما حدث خلال الأسابيع الماضية. يتكامل دور الدفاعات الجوية مع الطيران المسير والقوة الصاروخية، وقد أبدعت الأخيرة في دك تحشيدات السعودية على مدى أسابيع، وبرز ذلك جليا في مشهد استهداف القيادات والذي يجسد دقة المعلومات واحترافية الرصد والمتابعة وصولا إلى التنفيذ والتوثيق المحكم.

0: ما ظهر ليس إلا غيض من فيض وإذان بمرحلة جديدة تؤكد أن معادلات الردع قد تغيرت جذريا بعون الله، لتبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيأتي مع ما يحمله من مفاجأة.
1: إذن خبر عاجل الآن عن وول ستريت جورنال، تنقل عن مصادر أن الضربات اليمنية أصابت منشآت لتخزين النفط في أبها وأبقت مصفات ييزان مشتعلة وخارج الخدمة. نقلت أيضا وول ستريت جورنال عن شهود أمكن رؤية مصفات ييزان وهي تحترق من المدينة. وتقول وول ستريت جورنال عن مصادر أن الهجمات من اليمن استهدفت أيضا قاعدة خميس مشيط الجوية، وحجم الأضرار لم يتضح بعد. ومنشآت أرامكو السعودية النفطية في جيزان تعرضت لهجوم يوم الاثنين، وكانت أرامكو لا تزال تقيم الأضرار عندما وقع الهجوم الجديد. وتضيف أيضا الأخبار العاجلة التي تردنا من وول ستريت جورنال أن الهجمات من اليمن على عدد من منشآت الطاقة في جنوب السعودية صباح الثلاثاء دفعت أسعار النفط مجددا نحو $100 للبرميل. هذا جزء بسيط من الثمن الذي ستتكبده المملكة السعودية في حال استمر عدوانها على اليمن. على محمد بن سلمان أن يدرك أن اللعب مع اليمنيين أمر لا يأتي بنتائج إيجابية لمن جرب خلال السنوات الماضية. الباحث والمحلل الاقتصادي سليم الجعدبي يشرح لنا كيف تدفع السعودية اليوم ثمن حصارها لليمن.
2: الحمد لله القائل ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، والقائل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طبعا السعودية الآن هي تتجرع من نفس الكأس الذي جرعت الشعب اليمني منه 12 عام، وبالتالي عندما نتحدث عن ميناء الحديدة الذي كانت تحاصره وكانت تصل مدة أيام حصار السفن لأكثر من 6 أشهر، وكان الشعب اليمني يتحمل غرامة تأخير وأجور شحن ونقل وتأمين، ها هي الآن السعودية الآن تدفع أو تسلك نفس المسلك الذي أذاقت الشعب اليمني منه. فبالطبع عندما نتحدث أستاذ أحمد والإخوة المشاهدين الكرام عن انخفاض الصادرات من 7 ملايين برميل إلى 3 ملايين برميل، وللعلم هذا الرقم المفصح عنه ناهيك عن كثير من مواقع التتبع أكدت أن الرقم لن يتعدى 2,100,000 برميل، وبالتالي نحن نتحدث في أحسن الظروف عن انخفاض 4 ملايين برميل، بمعنى إذا وصل سعر النفط ونحن اليوم عند سعر $95 نتحدث في اليوم الواحد عن $400 مليون، بمعنى في الشهر $12 مليار، بمعنى في العام $144 مليار هذا الذي تفقده الخزينة السعودية. وبالفعل كما أكد الإخوة في القوات المسلحة بأن عملية رفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني ستكون أقل كلفة على السعودي، والدليل على ذلك أن محمد بن سلمان عندما زار فرنسا قبل أيام وبالتالي تعهد بمشروع 6 مليار يورو بإقامة مشاريع ترفيه ومشاريع حدائق لفرنسا، بعدها بأيام قليلة تطلب وزارة الخزانة السعودية قرض $8 مليار، فبالتالي يعني أصبحت السعودية في فضيحة اقتصادية. ما معنى أن تلتزم لدول العالم باستثمارات وفي نفس الوقت لا تمر سوى أيام معدودة وتطلب قروض، وأيضا تتدخل شركة أرامكو لضمان تلك القروض، وللعلم القروض بحوالي أكثر من $35 مليار. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا السعودية الآن لا تعاني مشكلة فقط من عملية التحميل. تخيل معي والإخوة المشاهدين الكرام عندما قامت القوات المسلحة يوم 26 أغسطس من عملية ضرب السفينة أمزان على سواحل أو على المياه المتاخمة لمدينة ينبع أو ميناء ينبع، ماذا فعلت السعودية بعدها بيومين؟ قامت السعودية بعدها بيومين بعملية خلسة وما يسمى عملية التحميل النفط بالخفاء ويسمى بعملية المسافنة عبر سفن في السواحل العمانية وما يسمى بالSTS أو Shipping to Shipping. قامت بعملية التحميل من سفينة إلى سفينة وتحميل 4 ملايين برميل ومحاولة تحميلها إلى الصين. وبالتالي هذا يؤكد الآن أن الوضع الاقتصادي ووضع الشحن ووضع التأمين للقوة السعودية وكذلك للدولة السعودية أو الكيان السعودي يواجه الكثير من المشاكل. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن هيئة الصادرات السعودية الآن ماذا قامت؟ أعلنت بأنها ستتكفل بتأمين السفن التي تتعرض لعملية ضرب من القوات المسلحة ب700 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 186 مليون دولار للسفينة الواحدة. وبالتالي هذا معناه أن السوق السعودية وسوق الشحن السعودية فقدت الثقل لدى شركات الشحن، والدليل على ذلك أيضا الإجراء الأخير الذي قامت به شركة ميرسك، والذي أكد أنها لن تقوم بأي عملية تحميل للحاويات تمر من باب المندب وتصل كذلك إلى مياه الخليج العربي والمياه المتاخمة للأراضي السعودية.
3: نعم هذا يعني.
1: طبعا بمجرد ما كان تذكر اسم المملكة السعودية أمامك تتخيل مباشرة الثراء الفاحش، تتخيل حالة الرخاء والاستقرار والثراء الذي يعيشوه أبناء المملكة السعودية، أو نسميهم باسمهم الحقيقي أبناء بلد الحرمين الشريفين أو أبناء نجد والحجاز. لكن بعد ما ورط السعودي هذه البلاد بالعدوان والحصار على اليمن، فاليوم السعودية تغرق بالديون. تعالوا نتعرف كيف تحول الاقتصاد إلى رحلة اقتراض لا تتوقف.
4: إذن 34 مليار دولار هي ديون السعودية خلال عام واحد. السعودية تغرق بالديون. كيف تحول الاقتصاد إلى رحلة اقتراض لا تتوقف؟ ذلك ما تساءل عنه الناشط السعودي المسمى خط البلدة.
5: يمضي اقتصادنا بتنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط.
6: في مايو 2026 اعلنت السعودية رسميا انهينا خطة الاقتراض السنوية بالكامل، وبعد 3 أشهر خرج الخبر الصادم. السعودية تطلب 8 مليارات دولار اضافية من البنوك الدولية، وأن أرامكو تجري محادثات مماثلة بشكل منفصل. فما الذي تغير في 4 أشهر؟ الحرب أثرت بلا شك. قطاع النفط السعودي انكمش 25% في الربع الثاني، وهو الأسوأ منذ جائحة كوفيد وإغلاق هرمز وتهديد باب المندب أضر بالصادرات والإيرادات. لكن هذه ليست كل القصة، فقبل اندلاع الحرب كانت الميزانية تعاني عجزاً هيكلياً مزمناً. في النصف الأول من 2026 بلغت الإيرادات 599 مليار ريال والإنفاق بلغ 759 مليار ريال بعجز 160 مليار ريال في 6 أشهر، والديون العامة تجاوزت 1.6 تريليون ريال. وقبل هذا القرض بأشهر اقترضت 13 مليار دولار في صفقة واحدة، ثم 6 مليارات في سندات دولية ومحلية، ثم 7 مليارات من صندوق الاستثمارات، والآن 8 مليارات إضافية. يعني في أقل من سنة واحدة اقترضت السعودية ما يتجاوز 34 مليار دولار. فأين ذهبت الأموال؟ قبل الحرب 38 مليار دولار ميزانية شركة سافي للألعاب التي انتهت بتسريح الموظفين، ومليارات أحرقت في الاي في جولف دون عوائد حقيقية، ومليارات على موسم الرياض وحفلاته الغنائية سنويا، ومليارات على استقطاب نجوم كرة القدم ومباريات الملاكمة. وخلال الحرب نفسها حين كان هرمز مغلقا وصادرات النفط تنهار وقطاع النفط ينكمش 25%، كان الإنفاق الغير محسوب مستمر. فالنظام أنفق 55 مليار دولار على الاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس للألعاب. المضيق مغلق والإيرادات تتراجع والعجز يتوسع، والاستثمار في شركة ألعاب الفيديو مستمر، والمفارقة الأكثر إيلاما. 91% من إيرادات الميزانية تأتي من مصدرين فقط: النفط الذي تتحكم فيه الأسواق، والحروب والضرائب التي يدفعها المواطن يوميا. وهنا يكمن الخطر الحقيقي. السعودية لا تقترض لأن الحرب فاجأتها، بل لأن سنوات من الإنفاق غير المحسوب على مشاريع لم تكتمل ومغامرات استثمارية فاشلة استنزفت الاحتياطيات قبل أن تأتي الحرب. الحرب لم تخلق الأزمة بل كشفت عمقها. دولة تطفو فوق بحر من النفط، وصندوق ثروة يدعي تجاوز 1 تريليون دولار، وأرامكو أكبر شركة نفط في التاريخ تقف على أبواب البنوك الدولية في نفس الوقت الذي تتحدث فيه عن إنجازات رؤية 2030، والفاتورة في النهاية سيتحملها المواطن. وهذا ما يحدث عندما يقود الصبيان دولة أكبر منهم.
1: من عمل بيده الله بيزيده. ما حدش قال محمد بن سلمان يورط نفسه في هذا العدوان. ما حد قال محمد بن سلمان انه يدخل هذه الدخله ويحنب نفسه هذه الحنابه، ما قلنا له شحنا، احنا نشتي نعيش بامن وسلام وهو الله يرزقه ولا لنا دخل به، لكنه يشتي يتدخل بطيراننا ويشتي يتدخل بموانئنا ويشتي يتدخل بسياستنا ويشتي يتدخل بشؤوننا الداخليه، ما عاد باقي الا يتدخل يقول لنا ايش نلبس وايش ناكل وكيف نرقد وكيف نعيش وكيف. مش هو عملك يا محمد بن سلمان، مش هو عملك. من بدايه العدوان لليوم من 2015 تعالوا لو نحسب انا وانتم كم خسرت موازنة وميزانيات المملكة، كم دفعت السعودية ملايين وملايين للمرتزقة من مؤتمر الرياض الأول لعند عبد ربه لعند مجلس الصعاليك الثمانية إلى اليوم، وكل واحد قرطهم في جبهة. طيب كم قرطوك يا محمد بن سلمان في جبهة الجوف بس؟ كم قرطوك في جبهة نهم؟ ويني جبهة نهم؟ كم قرطوك في جبهة ميدي؟ ويني جبهة ميدي؟ ايش عملت لك؟ طيب وبعدين؟ ولا متى؟ شي معك عاقل؟ شي حد ينصحك؟ شي حد يوعيك؟ شي حد يقول لك انت ترتكب اخطاء بحق نفسك وبحق بلدك وبحق شعب جار ودولة جارة؟ المجزرة الوحشية اللي ارتكبتها في اصلاحية الجوف ما هيش اول مجزرة، إصلاحية صعدة وإصلاحية الزيدية وكم وكم، كم مجازر ارتكبت وكم جرائم ارتكبت، احنا ما نسيناش مئات المجازر ارتكبت بحق شعبنا، وجاي عادك تضاعف الرصيد؟ من الصالة الكبرى لا عند أطفال ضحيان، لا عند سوق الهنود في الحديدة، لا عند كم يا مجازر الآن أنا أعد لك، من حجة لا صعدة لا ذمار، عرس هنا عزاء هناك مدرسة هنا أطفال هناك بيوت أحياء سكنية، وجاي كمان ترتكب مجازر؟ المجلس السياسي الأعلى كان له موقف واضح بعد المجزرة السعودية في إصلاحية الجوف، وأكد أن التصعيد السعودي سينقل الأوضاع لمرحلة جديدة. هل أنت مستعد يا بن سلمان لهذه المرحلة الجديدة؟ تعالوا نسمع.
4: وأكد المجلس السياسي الأعلى أن استهداف إصلاحية الحزم والمدنيين يمثل تطورا بالغ الخطورة، محملا العدو السعودي كامل المسؤولية عن الجريمة ونتائج التصعيد. وشدد المجلس على أن دماء اليمنيين ليست مصطبحة، وأن استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة اليمن لن يمر دون عقاب، مؤكدا أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي وأن مواصلة النهج السعودي ستنقل الأوضاع إلى مرحلة جديدة يتحمل العدو كامل المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها.
1: إذن عليك يا سعودي أن تستوعب هذا الحديث وتدرك أن كل مجزرة وكل جريمة ترتكبها في اليمن ستدفع ثمنها. ما ارتكبه السعودي بحق اليمن واليمنيين مش قليل. تعالوا نسمع هذا الخبر عن استشهاد مسن وابنته وإصابة زوجته وأحد أقاربه بقصف مدفعي لمرتزقة السعودية على منزل في الجراح بمحافظة الحديدة.
3: استشهد رجل مسن وابنته وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي منزلا في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. ووفق شهادات أقارب الضحايا فإن قذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدو السعودي أصابت بشكل مباشر منزل أحد المواطنين في ريف مديرية الجراح، ما أدى إلى استشهاد رب الأسرة عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عاما وابنته رحمة وإصابة زوجته بجروح بليغة وأحد أقارب رب الأسرة ونفوق عدد من المواشي وتضرر ممتلكاته في أحدث جريمة لمرتزقة العدو السعودي استهدفت مدنيين عزل وأقلقت السكينة العامة.
7: ذا الكرسي كان عليه عاد
8: ولادي
7: الولاد الذي استشهد مع ابوه كان النايم على الكرسي
9: الذي عمرها 17 سنة.
8: ايوه برزت العدوان استهدفوا بالأخي وعدوا بالأخي خالد نديب وجواب مواشي وهو بين ونفرين والباقي في الحياة والموت.
7: منزل المواطن عبد الله كدر هنا في قرية بني قريبة أصيب إصابة مباشرة من مرتزقة العدوان، مما أدى إلى استشهاد صاحب هذا المنزل وكذلك ابنته البالغة من العمر 17 سنة وكذلك زوجته في العناية المركزة. القذيفة أو الصاروخ أدى إصابة مباشرة لهذا المنزل مما أنهى كل الحياة في هذا المنزل، الزوج وابنته، زوجته في العناية المركزة وكذلك ابن عمه في العناية المركزة، المواشي والدواجن. الصاروخ أنهى كل حياة هذا المنزل. مرتزقة العدوان يتعمدون أن يقلقوا السكينة ويقلقوا المواطنين الآمنين في منازلهم باستهدافهم بهذه الصواريخ على التجمعات السكانية لإقلاق السكينة العامة.
9: مع المواشي وأضرار البيت كما ترون والممتلكات.
1: تخيلوا معي الآن لو هذه الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي نفذناها احنا داخل أراضي السعودية. تخيلوا معي الآن كذا، يعني خلوا خيالكم يروح لبعيد شوية، رغم أنه احنا استراتيجيتنا وقرارنا حتى هذه اللحظة أنه ما نستهدفش المدنيين، لأنه المدنيين مواطنين أبرياء ما لهمش ذنب، يعني إلا الذي قد يعني ورط نفسه وطرح نفسه في بجوار منشأة أو موقع مستهدف ولم يغادر هذه الأماكن. لكن فكروا معي كلكم الآن اللي يسمعوني، اللي في البيت واللي في الجبل واللي في الوادي واللي فوق السيارة واللي مسافر بالطريق، تعالوا نتخيل لو صنعاء والقوات المسلحة اليمنية تضرب داخل أحياء السكنية وتقتل المدنيين السعوديين كل يوم. أولا كيف بتتعامل السعودية مع هذا الأمر؟ أكيد ما بتسكتش وبتقول تشتي ترد على هذه الضربات، وهذا اللي احنا عملناه. ثانيا المجتمع الدولي المنافق لو الآن وجهنا ضربة وراح فيها 3 أو 4 أو 5 سعوديين، كيف بتسمعوا البيانات الحنانة الطنانة الرنانة من مجلس الأمن للأمم المتحدة لجامعة الدول العبرية إلى المؤتمر الإسلامي البقدشدافي إلى الدولة الفلانية تدين والدولة الفلانية تندد والدولة العربية تشجب والدولة الأوروبية تنتحب؟ واسمع لك يا هدار والله ما حيسكت. احنا السعودي يقتل 5 و7 و10 و15 و20 وهم أذن من طين وأذن من عجين، وكما قد الأمم المتحدة يعني قاي خازي خازي مرة تطلع تقول إنهم يشعروا بالقلق. بس الآن في هذه الأثناء المملكة السعودية، أو خلونا نسمي بالاسم الصحيح، العدو السعودي يستهدف في هذه الأثناء بالمدفعية منطقة غور المشوات بمديرية غمر الحدودية. أتمنى أن نكون نطقت الاسم بشكل صحيح. وكان قبل قليل هناك غارة من طيران العدو السعودي على مديرية القبيطة بمحافظة لحج. هذه الغارات وهذه الجرائم هي من تدفعنا للرد ولمعاقبة هذا العدو السعودي الأرعن. احنا ما جيناش نعتدي على السعودي، احنا مطالبنا واضحة، رفع الحصار عن بلدنا، وعملياتنا واضحة في إطار رفع الحصار عن بلدنا. لكن السعودي استكبر، لكن السعودي طغى، لكن السعودي شم كوره وصدق نفسه انه خلاص بيترندع وانه ما حد بيكلمه. لا يا حبيبي، المسرحية اللي تمت بسوريا شيء، واللي انت تتعامل معه باليمن من 12 سنة يا بيبي شيء ثاني، وانت مجرب وداري. هناك سيبوا السلاح حقهم بالشوارع كالرعبو، ها هناك كانوا العسكر يحلوا الثياب حقهم بالشارع، اما هنا نقنع الجاهل من عاد عمره 9 انه جعلك من البدلة العسكري، مش وقتك، كمل دراستك. شعب كلهم بندق، ما هوش مثل ذولاك أصحاب الفندق، في اختلافات كثيرة، فلا يطششوا لك ويضحكوا عليك ولا يضغطوا عليك بالوثائق حق إبستين يا محمد بن سلمانكو. انت مجرب تشتي تكمل تجرب جرب انت حر. اما احنا اللي نعمله بحصار السعودية وحصار موانئها وحصار النفط السعودي في البحر الأحمر هو لأنك محاصر لنا من 12 سنة. أطفالنا وأولادنا يموتوا بالأمراض ومش قادرين يسافروا يتعالجوا ولا قادرين نجيب لهم أدوية. تعالوا نسمع أنا وأنتم معاناة مرضى الثلاسيميا، هذه المعاناة الإنسانية التي تنتهي بالموت البطيء جراء الحصار السعودي على بلادنا.
10: أخي كان مثلي مريض وتوفى، لكن أنا أتمنى أن أسافر وتعالج وأكمل دراستي.
11: هذه أمنية طفل يمني أنهك جسمه المرض، لكنها أمنية تبقى مؤجلة في ظل استمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء واستمرار الإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء، إجراءات لا يدفع ثمنها هذا الطفل وحده وأخوه من قبل، بل يدفع ثمنها آلاف المرضى.
12: أولادي مرضى بالأنيميا المنجلية، مهند توفى قبل أسبوع، معي الآن محمد الذي يعاني من الأنيميا المنجلية نفس أخوه. يابا ما شاء الله عليه، يابا ما عمله، توفى وهو بين يدي والله عاجز. شعوري رب أقول لك تعلمت وأنا ما أعمل.
10: إنهم ما عاد فيه معي أخ سنة، فأنا أنا أموت بعده بسبب المرض.
11: لم تكن هذه الحالة هي الوحيدة، بل هي واحدة من أكثر من 40,000 حالة من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي الذين يواجهون خطر الموت بسبب قلة الأدوية واستمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء، وبالتالي تعذر دخول الأدوية اللازمة جوا، وإن وصلت برا أو بحرا تصل تالفة في ظل التعقيدات والقيود القاسية.
13: طبعا بعض الأدوية تصل وهي تالفة بسبب سوء التخزين أو بقائها في المنافذ لفترة طويلة، فهذه تسبب أيضا مضاعفات للمرضى في حالة استخدامها وهي منتهية فيزيائيا. قد تكون غير منتهية صلاحية كتاريخ صلاحية، لكنها قد تكون قد انتهت فيزيائيا بسبب سوء التخزين وتعرضها للشمس والحرارة في المنافذ أو في الموانئ.
11: معاناة مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي نموذج لمعاناة الآلاف من ذوي الأمراض المزمنة الذين يتجرعون يوميا ويلات الألم والمرض، لينتهي المطاف بالبعض منهم بالوفاة، ويبقى البعض الآخر على قوائم الانتظار تحت وطأة تهديد الموت البطيء. وهذا ما حتم على صنعاء أن تخطو نحو فرض معادلات كسر الحصار لإنهاء معاناة طال أمدها وازدادت تبعاتها من دون انفراجة تلوح في أفق التعنت السعودي. من العاصمة صنعاء
14: على مسؤوليتي.
15: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: من جديد نذكر السادة المتابعين والمستمعين أن بإمكانهم الاتصال للإدلاء بآرائهم ومشاركاتهم على الرقم 01-322-653 01-322-653. الأمر الواضح لدى اليمنيين شمالا وجنوبا أن الإرهاب السعودي لم يطال منطقة معينة. الإرهاب السعودي والإجرام السعودي لم يطال فئة معينة من اليمنيين، لم يطال لون معين أو عائلة معينة أو محافظة معينة أو قبيلة معينة. هذا العدوان طال كل ما هو يمني. هذا العدوان مثل ما طال أبناء صنعاء طال أبناء عدن، ومثل ما طال أبناء صعدة طال أبناء حضرموت. هذا العدوان يقتل كل يمني، ويستهدف بالأزمات كل ما هو يمني وكل من هو يمني. الوضع في المحافظات الجنوبية والشرقية ليس بأحسن حال من الوضع في صنعاء ومناطق الشمال، وهذا اللي خلى أبناء المحافظات الجنوبية يرفضوا إنهم يروحوا يقاتلوا مع طارق. بالله عليك، يعني يروحوا يقدموا حياتهم علشان يدافعوا عن طارق عفاش يرجع يتسلط عليهم مثل ما كان متسلط عليهم هو عمه وأقاربه؟ كم ارتكب عفاش من جرائم بحق شعب الجنوب وأبناء المحافظات الجنوبية؟ كم ارتكب عفاش وأسرته من جرائم بحق الحراك الجنوبي وبحق المتقاعدين العسكريين اللي قال لهم خليك بالبيت، وبحق المتظاهرين السلميين اللي واجههم بالرصاص، وبحق المواطنين الأبرياء الذي صادر ممتلكاتهم وصرفها الحميد الأحمر وعلي محسن الأحمر وأولاد أخوته وأقاربه وشلته. فمنه الأخبل اللي بيجي اليوم يروح يقدم روحه وحياته علشان يطلع طارق عفاش يحكمه ولا يجي واحد إصلاحي خبيث ملعون يحكمه؟ لا، الوعي عند أخوتنا في المحافظات الجنوبية والشرقية كما هو في المحافظات الشمالية، كما هو الحال الوعي عند كل اليمنيين أصبح وعي عالي، وأصبحوا يعرفوا تماما أن السعودية هي وراء كل خراب في اليمن، والسعودية هي وراء كل مصائب اليمن، والسعودية هي وراء كل الأزمات وكل البلاوي. لو ما كانش في سعودية ما كانش في مشكلة أصلا بين شمال وجنوب بيوم من الأيام. لا تنسوش أنه السعودية هي اللي كانت لا تريد الوحدة، وبعدها أيضا لما المواطنين في المحافظات الجنوبية خرجوا يعبروا عن استياءهم نتيجة السياسات العبثية لنظام عفاش، كانت السعودية هي الداعم لعفاش لقمعهم ولقتلهم. والسعودية عندما كانت شريكة هي والإمارات في عدن، في لحظة من اللحظات انقلبت على الإمارات وعلى شركاء الإمارات، الشركاء السياسيين في عدن وفي محافظات الجنوبية، وأهانتهم وذلتهم وأساءت لهم. ولا زالت سلطات الوصاية السعودية اليوم في عدن وحضرموت وبقية المحافظات المحتلة تمارس أبشع صنوف الإرهاب بحق إخوتنا في المحافظات الجنوبية. من حضرموت إلى عدن كان هناك مليونية جنوبية مدوية ترفض الوصاية السعودية، وتقول لمحمد بن سلمان ولكل من يريد أن يسير محافظات الجنوب ولكل من يريد أن يحرك أبناء المحافظات المحتلة أن هذا الأمر عدى عليه الزمن وعفى عليه الزمن، ولا يمكن أن يكون أي مواطن عدني أو ضالعي أو أبيني أو حضرمي أو من أي محافظة أو أي منطقة جنوبية اليوم لن يكون أداة بيد السعودي ولن يكون مطية بيد خدام السعودي، سواء كان طارق عفاش أو الإصلاح أو غيره. تعالوا نسمع هذا الخبر عن المسيرة المليونية اللي خرجت من حضرموت إلى عدن.
16: هنا حضرموت، وهنا الأرض التي لا تنحني، وهنا شعب إذا قال فعل، وإذا انتفض لا توقفه الحواجز ولا ترهبه القوة ولا تسكته مشاريع الوصاية السعودية. فهنا حضرموت وهي تخرج من صمت المراحل كالعاصفة من قلب العاصفة، وتكسر جدران الخوف وتدق أبواب المشهد بقوة لا تستأذن وبإرادة لا تساوم، وعلى الرغم من محاولات القمع والترهيب وفرض الحواجز الأمنية، إلا أن أبناء حضرموت خرجوا كالسيل الجارف، جمهورا بعد جمهور وصوتا بعد صوت، حتى أصبحت الساحة مرآة لإرادة شعب يرفض أن يكتب مستقبله بإرادة غيره. فحضرموت اليوم وهي تجسد جنوبيتها وهويتها، تؤكد صمودها وثباتها في مواجهة مشاريع الوصاية السعودية، وتجدد تفويضها الكاملة والمطلقة للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ومواصلة النضال حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
1: قالت السعودية لإخوتنا في المحافظات الجنوبية أنها بترجع لهم عدن مثل دبي، الله وكيلكم، حتى مثل الصومال ما لقوش مساكين. قالت لهم إعادة الأمل، ولكن أخوتنا في المحافظات الجنوبية لم يروا سوى خيبة الأمل وعودة الوصاية بالفجر الجديد تصطدم بواقع الأزمات.
17: بعد 8 أشهر من الوعود المعسولة بتباشير فجر يطوي سنين العجاف والمعاناة إثر المؤامرة التي هدفت إلى إزاحة المجلس الانتقالي الجنوبي من المشهد السلطوي، يجد المواطن في عدن نفسه اليوم غارقا في مستنقع غير مسبوق من الأزمات المعيشية الخانقة. وعود يناير في مهب الريح، وباتت سلطات الوصاية السعودية عاجزة تماما عن تقديم أي حلول حقيقية لتتحول الشوارع إلى مسرح لطوابير من الذل، حيث ينتظر أصحاب حافلات النقل ساعات طويلة للحصول على لترات معدودة من الوقود تضمن لهم قوت يومهم، وتصطف الأسر المكلومة في طوابير موازية بحثا عن أسطوانة غاز للطبخ تقيها شر الجوع، في مشهد يعكس قمة العجز الإداري والسياسي في الوقت الذي ترزح فيه المدينة تحت وطأة انقطاعات التيار الكهرباء القاتلة وشح المياه وطفح مياه الصرف الصحي التي تغرق الشوارع وتحاصر الأحياء السكنية. تلتزم السلطة وحكومة الوصاية صمتا مطبقا ومريبا تجاه هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة، صمت لم يعد يجدي نفعا مع شارع غاضب لم يعد يحتمل المزيد من المسكنات المؤقتة، لا سيما بعد سقوط الشماعة التي طالما علقت عليها أدوات الوصاية أسباب الفشل طيلة السنوات الماضية بذريعة الشراكة مع المجلس الانتقالي الذي بات اليوم خارج السلطة تماما إثر التدخلات السعودية السافرة مطلع العام الجاري. وأمام هذا التخاذل المستمر لم يجد المواطن الجنوبي بدا من كسر حاجز الصمت والخروج إلى الشوارع في احتجاجات غاضبة بعدد من مدن الجنوب مترافقة مع عصيان مدني جزئي يعبر عن حالة السخط العارم لرفض سياسة التجويع وركوب موجة الإذلال، فيما يبدو أن المشهد الحالي في العاصمة عدن يلخص بوضوح الفشل الذريع للوصاية السعودية في إدارة الملف اليمني والجنوبي على وجه الخصوص، وينذر بموجة غضب تتجه نحو مزيد من التعقيد والتأزم ما لم تتدارك الأطراف المعنية الموقف وتسمع للصوت الجنوبي الذي يطالب بحريته واستقلاله وحفظ كرامته المسلوبة.
1: إيش إحنا نقول لإخوتنا في المحافظات الجنوبية؟ إن همنا وهمهم واحد، لأن الذي يمارس بحقهم هذا الإرهاب هو منذ العام 2015 وهو يمارس بحقنا ذات الإرهاب. إخوتنا في المحافظات الجنوبية الآن شعروا بمرارة الظلم الذي يمارس السعودي بحقهم، وإحنا حاسين بهم ونشعر بهم ونشعر بوجعهم ونشعر بالأزمات اللي مروا فيها، ونقول لهم يا إخوتنا السعودي كان يطلع يتبجح وهو يستعرض سيطرته على أجواء اليمن، ويستعرض حصاره على مطار صنعاء الدولي، ويستعرض حظره الكامل على موانئ اليمن في وسط تخاذل عالمي مريب، ولا حد يراجعه ولا حد يقول له وبع وي برر وين رايح. اليمن دولة الحالة والسعودية دولة الحالة، وي دلا ما حد راجعه، عالم منافق. طالما يستلموا الشنط حقهم من البقش، وطالما أن هذه الممارسات تخدم المشروع الشيطاني التدميري للمنظومة الغربية، فعادهم شجعوه قالوا له أيوة حسنت، يعني أنا ما قد شفتش بالعالم كله مثل هذه البلطجة، أنه يطلع المتحدث العسكري حقهم ويستعرض سيطرته على أجواء بلادنا. الآن للي يشوف ليش إحنا محاصرين السعودية يتذكر السعودية إيش عملت فينا، يسمع هذا الكلام. اسمع،
18: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف في فرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
19: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
20: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
21: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته ومنابع الموارد المالية.
22: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
23: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
1: أنا أستغرب كيف يفكر النظام السعودي، يعني حقيقة للآن مش مفهوم هو من وين يفكر. يعني إذا محمد بن سلمان يفكر بدماغ ممكن يكون النتيجة مختلفة، بس أعتقد مش عارف إذا هو يفكر من مكان آخر، الله لا حملني، ها؟ بس أنا متأكد إنه يفكر بمنطقة غير الراس، يعني أكيد يحاصر شعب ها، ويقفل عليه المطارات والموانئ ويوقف عليه المرتبات ويقول لذا الشعب أنا أقتلك وجوعك وحاصرك واشتيك تخرج معي علشان إنه أنت تأيدني. يعني على الأقل إنه اغري هذا الشعب بشيء، عمله شيء، ساعده بشيء، مش إنه تجي تقطع عليه الماء والكهرباء والاتصالات والطيران والموانئ والمواد الغذائية والخدمات الصحية وتعاقبه بكل حاجة وبالأخير تقول له أنا جاي أحررك. وفي المحافظات الجنوبية نفس الشيء، يحاصرهم بالأزمات، يرسل لهم فرق الاغتيالات، تصفيات، انفلات أمني، فوضى بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قطع عليهم المرتبات، حاصرهم بالكهرباء وبالماء وبالخدمات أيضا. الناس ماتوا من الحماء، ما قدرش يحل لهم مشكلة الكهرباء، لا هو قادر لو يشتي. الآن أزمات الغاز السعودي ما يقدرش يحلها، والله لو السعودي يشتي يحل مشكلة الغاز في تعز ولا في عدن لا يشبك غاز للبيوت بمواصير وعدادات، قال لك ما يسكيش. السعودي هوايته إنه يعذب اليمنيين، بس أنا مستغرب كيف تعذبهم وانت متوقع منهم إنهم بيجوا يقاتلوا الآن معك. يعني مثلا أبناء عدن والجنوب عموما تعمل فيهم كل هذه العمايل وتقول لهم يلا انطلقوا روحوا قاتلوا مع طارق عفاش، روحوا شقات تحت طارق عفاش اللي هو طارق عفاش شاقي معي اللي أنا شاقي مع الأمريكي، ليلة بو وليلة بو. اليوم الوضع في الجنوب كارثي بكل ما تحمله الكلمة، الوضع في الجنوب مأساوي جدا. تعالوا نسمع سوا المحلل السياسي الجنوبي هشام الجاروني إيش يقول.
24: نسمع شعارات، نسمع أصوات عالية عن إنجازات وعن مكاسب وعن مش عارف إيش، لكن الوضع أنا أقولها بصدق، الوضع كارثي في الجنوب وبالذات في عدن. أقول اليوم نحن في عدن الأول مرة نسمع أن الناس تعتمد على الحطب في نعم. يعني طبخ غذائها شيء مأساوي جدا. عدن لم تكن كذلك في يوم من الأيام، عدن الذي عرفت المدنية والحضارة من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
25: طيب سيد هشام،
24: عادت إلى خلف أكثر من 70 أو 80 سنة.
25: طيب سيد هشام، يعني كل تلك الوعود التي جاءت بعد 11 يناير أين ذهبت؟
24: هم كانوا يظنون المسألة سهلة، أعتقد أنه الأخوة في المملكة العربية السعودية أو اللجنة الخاصة كانت تظن المسألة سهلة وأنه ممكن يتجاوزوا الأزمات اللي موجودة هنا، لكن الأزمات متأصلة، لأن الحكومة بالأساس، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الحالي الآن هم جزء من المشكلة. فانتقد الحل من طرف هو يعتبر جزء من المشكلة، أعتقد أنه شيء في غاية الغباء وفي غاية الاستخفاف بقضايا الناس. الحكومة اليوم جزء من مشكلة كبيرة كبيرة جدا. الحكومة السعودية لا ترى في حكومة اليمن إلا هي وسيلة الوحيدة وطريق الحل الوحيد، وهذا خاطئ. المناطق المحررة تحتاج إلى جهد أكبر، تقدير أكبر، مسؤولية أكبر. للأسف هذا مفقود عند الحكومة، ولا أظنها ستقدمه في القريب العاجل نهائيا.
1: سعودي، العدو السعودي أراد تجويع أبناء المحافظات الجنوبية حتى يجبرهم ويرغمهم على أن يكونوا وقودا لمعاركه، لكن أبناء المحافظات الجنوبية قالوا للسعودي بصوت واضح: لن نكون وقودا لمعاركك، ولن نكون يوم من الأيام ضمن حساباتك. تعالوا نسمع هذا المواطن الجنوبي ماذا يقول.
0: إيه عسكري رجب، إلى متى تجلس معها؟ إلى متى؟ إلى متى تجلس كلينكس يستخدموك لوساختهم وقذارتهم ورموك في الأرض؟ وش معك هروالة واحدة؟ إيش معك أنت؟ لا داخل تعز، لا يخصك ولا يعنيك، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعني عامل نفسك أبو الهول تروح تحرر ناس ما يبغوا يتحرر. لا طلبك ولا استنجد بك ولا دعاك ولا أداري وين أنت. إيش مع أبوك تسوق نفسك لا داخل تعز؟ يعني تفجع أهلك وتفجع ناسك عليك علشان من؟ علشان من؟ يعني لا أنت يعني لا أنت محور الكون، ولا أنت أسد الله، ولا الجندي اللي ننقش اسمه بالأساطير. من أنت حتى تروح تحرر الأرض ما يبغوا أهلها يتحرروا؟ إيش دخل عصك بما لا يخصك؟ معنى جبهات مفتوحة، ما تفرد عضلاتك، افرد عضلاتك وانزل الجبهات المفتوحة في الجنوب. بين أقل شيء بين أهلك تلقى ناس يعني أقل حاجة لا يغدر بك ولا يقتلك من خلفك ولا يطعم بك. ليش تروح؟ من خصك بذا الكلام؟ علشان 500 ريال استعبدك ولا 1000 ريال؟ أنت مجرد عبد. وش أنت يعني بفكر نفسك فرنكين وربع؟ ما فكرت ليش ما يحركوا جيش الدجاج اللي لها 11 سنة؟ ولا بس شاطرين يحركوه للبقرة الحلوب لحضرموت؟ ليش ما يحركوا الجيوش داخل المأرب ويتقدموا ويحركوها للجهات إلى الساحل الغربي ولا كل مكان؟ ما سألت نفسك؟ ما عندك أنت إيش من طينة؟ أنت إيش من طينة؟ إيش من طينة؟ إيش من بشر أنت؟ وإيش من بشر؟ ولا عندكم حس، ولا فيكم مروءة، ولا فيكم، ولا عندكم غيرة على أخوانكم وزملائكم اللي قتلوا وسحلوا صحاري حضرموت؟ ما عند وش من أنت؟ وش من وش كان يخلقك الله أنت؟ وش كان يخلقك؟ أقسم بالله أنه باطل على البنادق وعلى الأسلاب ذي على ظهوركم. باطل باطل بندق وسلب ما يخليني أطنخ من داخل مشي وأقرح بحريتي. الله لا بارك فيه من سلب ولا رده من سلب. روح الله لا ردكم، الله لا يردكم، ولا تعنونا، والله لا يعنينا. اعلم أنه لا يعنينا انتصارك ولا هزيمتك ولا تحريرك ولا تبريرك ولا زبادك ولا رعادك، ولا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد.
1: هذا هو الوعي، هذا هو الوعي الذي يسقط كل المؤامرات، هذا هو الوعي الذي لن يسمح بأي اقتتال داخلي، ولن يسمح بأن يرفع يمني السلاح في وجه أخوه اليمني. ومن سيرفع السلاح ومن سيحمل السلاح مقابل المال السعودي فهو بلا شك سيكون في خانة العدو، وسيكون دمه من دم العدو. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى حالة الوعي كل يوم تزداد عند شعبنا اليمني، وهذا سيكون هو محور حديثنا في اتصالاتكم ومشاركاتكم الذي أصبحت يعني الآن وقت استقبالها على الرقم 01-322-653. نعيد الرقم لمن يريد أن يتصل ويشارك للإدلاء برأيه، الرقم 01-322-653. في ملاحظة صغيرة، أنه كثير من الإخوة الذي حاولوا يتصلوا بالبرنامج لأول مرة ما يقدروش يوصلوا للبرنامج بسبب كثرة الاتصالات وبسبب أنه في بعض الأخوة الأعزاء اللي احنا نحبهم كثير ونسعد بسماع صوتهم ولكن هم متصلين دائمين. أنا أتمنى أنه يسمحوا في بداية المساحة أنه نستقبل اتصالات من مشاركين جدد لجل نسمع أصوات جديدة لجل نسمع وعي جديد ونخلي الدقائق الأخيرة لاستقبال اتصالات المتابعين والذي هم يعني جمهور البرنامج وجمهور إذاعة سام وهم متصلين دائمين بالبرنامج. نذكركم أنه رقم الاتصال هو 01-322-653 والحديث سيكون حول مستوى الوعي اليمني الوعي المجتمعي الذي يسقط الحرب الإعلامية والشائعات. لو لاحظتم أنه خلال الأيام الماضية كان هناك كم كبير وضخ كبير في وسائل إعلام العدو وفي منصات التواصل الاجتماعي كلها تتكلم أنه خلاص معركة التحرير ومش عارف إيش وقد سيطروا على حيس. طبعا حيس هذه قد سيطروا على 111 مرة وقد سيطروا على مش عارف وين في, في, في الوازعية وهذه المنطقة قد أعلنوا 80,000 تريليون مرة سيطروا عليها وإنه قد هم بيوصلوا لصنعاء وإنه يا الله والكاذب. ما اللي احنا نتذكر ما نسينا شا والله ما نسينا متذكرين الخرط حقكم من 2015 لليوم مثلا في الجوف تكلموا من أمس إنه دخلوا اليتمى وسيطروا على اليتمى وإنه خلاص قد هم واصلين لصنعاء. والله الذي تابع الأخبار من الخارج واللي هو مش يمني ولا مش عارف الحقيقة ولا ما تابعش مستجدات العدوان هذا من أوله بيصدق يقول أوه يعني والله القوات التابعة للسعودية قد تتقدم باتجاه صنعاء مش من الخبر خبر. يلا قبل ما نبدأ باستقبال أول اتصالاتكم تعالوا نسمع تفاصيل تطهير مدينة اليتمى يوضحها مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف الأستاذ محمد النوعة.
2: طبعا حصل اليوم في سوق اليتمى هو أن أبناء منطقة اليتمى الأحرار الشرفاء هم أولئك الذين كانوا ولا زالوا باقون على العهد هم أولئك الذين كانوا طلائع المتاثرين في عملية فجر الصحراء والتي كانت قبل ما يقارب عدة أعوام تحروا فيها القوانا والعمراء من سوق اليتمى ومن اليتمى بكلها ووقعت معهم اتفاقيات على أن لا يكون هناك أي تمركز أو تواجد للجيش في مناطقهم مقابل حماية المنطقة من قبلهم وعدم السماح لأي قوانا أو عمراء أو مرتزقة أن يدخلوها مرة أخرى. بالفعل القبائل الأبية والحطة والوفية ما قصرت قامت بدورها وواجهت واستبصرت حتى أتتها طلائع المقاتلين من الجيش وما هي إلا ساعات فقط حتى وصلنا إلى منطقة سوق اليتمى ومن هناك التقينا بالقبائل والتقت جموع المقاتلين من أبناء الجيش مع القبائل الأبية والوفية في مشهد بطولي أسطوري سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتؤكد الجوف مع قبائلها ومع جيشها أنها لا ولم تسمع أو تساهم لأي شخص أو أي مزايد على أن يأتي إليها غازيا أو على دبابة المحتل. فاليتمى اليوم معززة مكرمة محررة والهالة الإعلامية التي يعتمد عليها العدو والماكر وأساليبه القذرة قد بات يعرفها الكثير سواء كان من محافظة الجوف أو خارج محافظة الجوف. بالأمس اللبنات على مستوى يعني في سياق الموضوع حاولوا التقدم وفي منطقة مفتوحة وصحراء مفتوحة تربط محافظة الجوف بالربع الخالي يأتون متسللين ويأتون أحيانا مرة هنا ومرة هناك وبطبيعة المعركة لا أحد يثبت موقف في الصحراء تحت حرارة الشمس فيتقدمون مرة هنا ومرة هناك ثم يقولون نحن تقدمنا وأنجزنا وفعلنا. نحن كإعلاميين ميدانيين نزلنا لنتأكد بأنفسنا وجدنا أن هناك العشرات أسرى في قبضة الجيش والتقيت أنا بهم شخصيا اليوم منهم قادة كتائب وقادة سرايا التقينا بهم اليوم هناك جرحى أيضا منهم وهناك أيضا اليوم أسرى جدد في منطقة اليتمى هناك جثامين كنا قبل قليل مع فرق الإسعاف والإخلاء من الميدان أخذت بعض الجثث ومنهم قادة سرايا انتصارات عظيمة تسطرها القبائل الأبية الوفية هي التي تنجز هذه الإنجازات. القبائل الجوف كعادتها هي التي كانت صاحبة السبق الأول في سوق الإثنين عندما دخلوا المرتزقة إلى وسط الجوف وفتحوا لهم مجالا للعبور وبعد أن دخلوا كانوا هناك كان ذاك الدخول بمثابة دخول إلى الموت وكان كمينا محتملا لم يستطع أي مرتزق الخروج منه أبدا إلا إما قتيلا أو جريحا. واليوم ما حصل في سوق الإثنين حصل في اليتمى وما حصل في سوق الإثنين حصل في الصحراء باتجاه معسكر اللبنات. أوجه عبر قناتكم المباركة التحية والتقدير لكل قبائل محافظة الجوف التي هي سباقة زبد الخيرات ووفية دائما مع الجبهات ومع المقاتلين سواء في اليتمى وفي غيرها من المناطق. ما إن تسبب بعض المناطق دخلوا من بعض الأماكن إلى القرب من جبل اليتمى، وبدأت للأسف الشديد بعض القنوات الفضائية التي لم تحترم حتى المهنية والصحفية المهنة الصحفية ولم تحترم الإعلام ولا الشفافية والعقلانية والمنطقة والوضوح، وبدأت تروج وكأنها سيطرت على القدس وكأنها حفظت القدس من قبضة الاحتلال وكأنها صنعت انتصارا عظيما وساحقا. للأسف الشديد ماذا عساها تقول اليوم أبناء الجوف في اليتمى والغزاة مدحولين ولا لم نسمع لهم أي تواجد؟ ما عليها إلا أن تقدم اعتذارها لقبائل الجوف الأبية والوفية ولأبناء محافظة الجوف. قالوا أن أبناء الجوف هم يحررون محافظتهم، وجزء القتلى هم من خارج محافظة الجوف ومن مختلف تشكيلات قطعان القزو والارتزاق التابعين سواء لقوات درع الوطن أو لقوات وحدة الطوارئ. نعم.
14: مسؤوليتي.
15: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: نشكر مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف محمد النوعة على كل التفاصيل الذي قدمها اليوم، ونعمل مقارنة سريعة. يعني اللي يسمع قنوات العدوان ويسمع الجزيرة ويدخل مواقع التواصل يقول خلاص الجيش السعودي قادوا داخل العاصمة صنعاء، لكن في الواقع ولا بوشي. يعني لو تتذكروا قبل فترة لما كانوا يرجفوا ويهنجموا بموضوع فدغم، خلاص خلوهم محلقة نقدهمش يدخلوا صنعاء ثاني يوم. والآن هكذا هم فقط استنزفوا المعنويات، يحاولوا يستهدفوا النفسيات، يحاولوا الذي هو يعني ضعيف إيمان، الذي عنده كذا قلق، عنده توتر، ذا يستهدفوا. أما المؤمن الواثق الذي هو عارف بمآل الأمور وعارف لا وين رايح الأمور، فهو مطمئن ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. نبدأ بأول اتصال. وألو، مرحبا. انقطع الاتصال.

0: نذكر انه رقم الاتصال هو 01-322-653 01-322-653. ناخذ اول اتصال. ولو مرحبا.
1: يا مساء الخير بالاستاذ حافظ معجب.
0: حياكم الله.
1: الاعلام يا كبير.
0: حياك الله اخي، تفضل معك دقيقتين.
1: احييك واحيي المخرج وجميع كادر الاذاعه. يا اخي الكريم، ما حصل من التصريحات من الجو.
0: نعم.
1: ذكرنا بهذاك الاعلام يا البحرين الذي كان يقول كذا احنا في مطار صنعاء في مدرينا في مدرينا. هاي كذا جالسين يكذبوا مكانهم، ما تعلموش.
0: نعم.
1: لو تعلموا من القائد الامريكي حق حاملة الطيران عندما قال انا واجهت ناس افضل، ذكرنا بالحرب العالميه الثانيه.
0: نعم.
1: فعليهم ان يكونوا يتكلموا سوا، ويعني هذا قواتنا باذن الله تعالى وافرادنا انهم منتصرين باذن الله تعالى.
0: احنا كيف لازم نتعامل مع هذه الاخبار ومع اعلام العدو؟
1: هذا كذابنا الإعلام العدو. والله إن معنويات الجبهات من أروع ما يكون. نشكرهم وأحييهم جميعا أفضلنا. يعني هؤلاء كذابنا الإعلاميين قتلهم 15 سنة وهم يكذبوا. شكرا لك يا
0: شكرا لك، وإحنا نحييك ونشكرك. وفعلا الذي يعني حياك وسلمك يا أخي العزيز.

0: تابعتم إرجاف وكذب إعلام العدوان تضليلهم وادعاءاتهم الزائفة، وإيش نقول اللي يصدق إعلام العدو، وكيف لازم نتعامل مع أخبار وإعلام العدو؟
1: لازم أخذ الحذر والحيطة.
0: نعم.
1: هؤلاء الجواسيس والجواسيس العبيد الأبسطينيين، كل يمني حر يبقى واعي.
0: نعم.
1: ما الباقي بعد 12 سنة؟
0: الله.
1: أنا أتوقع أن الشعب بعد 12 سنة إن ما يكون واعي.
0: الله. بعض الناس ينسوا، بعض الناس ينسوا، ينسي كم قد كذب العدوان وكم قد ظلل وكم قد زور.
1: لازم على كل إنسان الالتزام، الالتزام.
0: نعم.
1: الوعي.
0: بارك الله فيك.
1: البصيرة. معنى كل شيء، حتى على مستوى الإنتاجات، الانتصارات، الاستهدافات، معنى نعطيك رسمي.
0: نعم نعم. حتى الآن الذي صدقهم أمس وهم يتكلموا عن سيطرتهم على الجوف ودخولهم الجوف، واليوم يشوف الإعلاميين الوطنيين الأحرار يتجولوا داخل اليتمى وداخل سوق اليتمى، يعرف أنه لازم نستقي المعلومات من مصدرها الصحيح. أيوة. ومصدرها الرسمي. أنا أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك أخي العزيز. ولازم كل واحد لما يسمع خبر يتذكر أنه أنا مصدري مش الجزيرة، وأنا مصدر إخباري الذي لازم يخبرني ولازم أصدقه مش العربية ولا الحدث ولا صفحات الفيسبوك ولا الأخبار العاجلة بالتليجرام ولا مجموعة الواتساب. أنا لازم أخذ الخبر من مصدره الرسمي. لو كان خبر عسكري فأنا أخذه إما من بيانات القوات المسلحة اليمنية أو من إحاطات العميد يحيى سريع أو من الإعلام الحربي أو من الجهات الرسمية العسكرية. لو خبر سياسي فأنا أخذه من المصادر السياسية. لو خبر لازم أخذه من وكالة الأنباء سبأ، من قناة المسيرة، من المصادر الرسمية. مش أدخل الفيسبوك وقد هم يتكلموا قالوا خلاص قد سيطروا واقتحموا ودخلوا وحققوا وأنجزوا وأبدأ أصدقهم. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم
2: الله.
0: الله
2: أخي عبد الحافظ.
0: حياك وسلمك.
2: أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أهلا وسهلا بكم يا أبو هاشم، تفضل.
2: يا سيدي، أصلا هارك القنوات.
0: نعم.
2: هي معروفة.
0: نعم.
2: معروفة من يعني من سنين.
0: الله.
2: الحدث.
0: نعم.
2: الجزيرة. نعم. العربية. سكاي نيوز.
0: نعم.
2: يعني قنوات متعددة.
0: صحيح.
2: هذا أيضا القنوات، هذا يمين شباب سهيل، هذا القنوات، قنوات الفتنة، هذه. نعم. القنوات التضليل، هذه القنوات الكذب، هذه القنوات الإعلام الهابط.
0: نعم.
2: أنا أنصح الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشعب اليمني. نعم. أنه يستقي المعلومة، ما يستقيها من عبر الواتساب أو عبر التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
2: بشتى أنواعه.
0: نعم.
2: لأنه الذي بي فسبك هو فرد، ما هو جهة رسمية أولا.
0: نعم.
2: يعني مسؤول، يعني الجهة الرسمية بتكون مسؤولة عن هذا الخبر.
0: نعم.
2: الذي نزلته، لكنه يعني خبر يجر خبر وذي فسبك وذي ينشر وذي يسمع لك ما ويهبطوا يعني معنويات المجتمع اليمني.
0: نعم.
2: الحقيقة حقيقة انه لابد ان احنا نستقي الخبر من موضوعه. مثلا عندما يجي الناطق المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني.
0: نعم.
2: يا سريع.
0: نعم.
2: احنا نصبر لو ما يجي البيان وينزل البيان وما اعتنى من الجهات الرسمية نشرنا وتكلمنا فيه، وما لم يأتنا منهم الأفضل والأحسن والأنسب.
0: نعم.
2: إن إحنا ما نخذ فيه ولا نتكلم منه.
0: أحسنت.
2: هذا هو الوعي الحقيقي.
0: صحيح.
2: يعني لما ينزل لنا الخبر في المسيرة خلاص معناته إحنا نتداول لسه.
0: واضح.
2: لكن ما نزل الخبر في المسيرة ولا نزل في الوكالة الرسمية وكالة سبأ للأنباء.
0: نعم.
2: اليمنية، معناته إن إحنا نحفر من فوزنا ونقع عوادم وما ننشر، ما نتكلم، ما نستبق الجهات الرسمية أبدا، لأن لهم سياسة ولهم يعني أهداف. أي متى ينزلوا الخبر؟
0: نعم.
2: متى؟ أنا هذا.
0: أنا أشكرك أبو هاشم، واسمح لي فقط أضيف توضيح للسادة المستمعين وأقول لهم يعني بتوضيح أكثر للذي أنت تقصده. الآن لو مثلا إحنا أولا إحنا عارفين كلنا أن إحنا بحالة تصعيد مع العدو، إحنا بحالة مواجهة، ما احناش عايشين يعني في مصيف ولا في شاليه ولا في منتجع، احنا في بلد يواجه عدوان وحصار ويخوض حرب، يعني ايش اقول لكم، حرب قارحة مع العدو. فبالتالي لما تسمع صوت قارح ليل صبح ظهر نهار بأي وقت سمعت صوت قارح مش ضروري تنبع أو تنبعي تكتب في الفيسبوك أو في المواقع أنه سمعت الآن انفجار في كذا كذا. يا رب سترك يا الله حفظك اهداء ارزاء. ليش؟ تعرف ليش؟ أنا أكلمك وأكلمك أنا أدي لكم مصلحتكم الآن. لما أنت الآن تخرج تكتب هذه اللحظة أنه الآن صوت انفجار قوي في مكان كذا أو حتى لو ما ذكرتش اسم المكان أنت مش عارف هذا الانفجار هو وارد أو صادر. ها فاهمني لما أقول لك وارد أو صادر يعني أنت مش عارف هذا الانفجار هو ناتج عن صاروخ راح ولا صاروخ أجا. فالعدو يرصد بهذه اللحظة إذا مثلا والله صاروخ انطلق في هذه الأثناء إلى أرامكو أو إلى موانئ العدو أو إلى سفينة في البحر الأحمر أو إلى إغلاق مضيق باب المندب أو أي شيء يا أخي إحنا بحرب تمام. فالعدو يرصد ولما يرصد يدخل يشوف الآي بي حق حسابك ويشوف الآي بي حق الإنترنت اللي أنت تفسبك أو تأنتر منه ويعرف موقعك وبالتالي يبدأ العدو يحدد هذا النطاق الجغرافي أنه نطاق خرجت منه صواريخ. فبكره لما يجي العدو يضرب بيبدأ من عند بيتك يا خجع بيبدأ من عندك يا خضعي لما تقوم تنبع هذه الساعة انفجار قوي يا الله حفظك يا الله لطفك اهداء ارزاء. حتى وإن سمعت مش كل شيء للكتابة ولا لو تكون أنت في منطقة فيها اشتباك أو في منطقة فيها خطوط تماس أو شيء وتقدمت قواتنا وسيطرت وأجا أحد من أبناء المنطقة وقال لك ولا قال لك أنه والله قواتنا اليوم الأبطال الله يقويهم والله ينصرهم تقدموا في المنطقة الفلانية وأنت تروح تنبع بساعتك ولا بساعتك يلا تقدم قواتنا في قرية بقدش دافي أيوة ويكون القوات المسلحة أصلا متكتمة على هذا الموضوع علشان يكملوا إجراءاتهم لتأمين المنطقة. أنت بأول ما تكتب العدو على طول يستهدف العدو على طول يضرب هذا المكان. خلونا نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك الشاعر محمد الغيلي من محافظة عمران مدينة خمر يا أستاذي.
0: حياك يا غيلي تفضل.
3: بالله يا حربي اشتدي ويا صنعاء أهني ورعدي
0: ارعدي
3: ويا صنعاء أهني ورعدي للمملكة دقي وشدي هالحصار لمنشآتهم هدي
0: هدي
3: وبعد الصواريخ اطلقي من نوع متشطي شديد الانفجار يماني على عهدي وثابت موقفي حلق العدو نسري من البر والبحار أن الأعراب متحدي وصفي وحدي شعبي معي جنبي نكمل هالمسار يلي تحبي لتفضى المعتدي للزحوفهم صدي ودكوا هالوكار مع الحيدري نمضي نحرر الأرضي ونسترجع الحقي ونبني هالديار ونبني هالديار. وسلامتك يا أستاذي
0: ونبني هالديار. شكرا لك محمد الغيلي من عمران شكرا جزيلا لك. هذا الوعي المتنامي عند الشعب وعند الناس وفي أوساط المجتمع عند الصغار وعند الكبار لما الواحد يعرف معلومة ويكتم هذه المعلومة لما يعرف خبر ويكتم هذا الخبر ويترك الخبز لخبازه احنا ساعتها بننتصر في معركة الوعي. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي. صوتك مش واضح ارفع صوتك لو سمحت.
4: نبارك العملية العسكرية.
0: نعم.
4: لاستهداف شركة أرامكو.
0: نعم.
4: من أي الحاصل الملاحي للمعدون السعودي.
0: عظيم. وكيف لازم نتعامل مع أخبار إعلام العدو والإرجاف الذي يحاول يضلل فيها الناس ويخدعهم والحرب النفسية اللي تشن علينا؟
4: هذا يعني ما نستمع للأخبار إلا من يعني كان منافق.
0: نعم. تفضل. شكرا جزيلا لك. ولازم كل واحد قبل ما ينقل أي خبر أو قبل ما يكتب أي خبر أو قبل ما حتى يرسل رسالة على فكرة لا تفكروش أنه الخطورة فقط أنك تنشره على وسائل التواصل بالصفحات العامة. حتى الرسالة بالخاص هي خطيرة. لما ترسل رسالة بالمحادثة أو بالواتساب أو بغيره أنت مش لحالك يا حبيبي والله ما أنت لحالك جالسين جنبك، الموساد من هنا والسي اي اي من هنا والمخابرات السعوديه من هنا ومش عارف من هنا، كلهم هكذا فوق راسك. هاي شيء ترسله او تستقبلهم يشوفوه ويقرؤوه ويبنوا يعني تحركاتهم على هذه المعلومات. ناخذ اتصال اخر. ولو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: حياكم الله اخي، تفضل
5: يا اخي. نتعامل مع الاعلان هذا عن بضل يا اخي. اذا انا وطني انا لحن ابو معكم في الجزيرة ولا هذا ولا اصدقكم. اذا كنت انا حب بلدي
0: احسنت،
5: ما بصروا ما براده يا رجال. عندما كان هذا محمد عرب قال لك مضارع ما اعرف اطول حصلت عليها المذيعه يا اخي. قعد
0: اطبع
5: واحد اخذ من ذا وهي بلدنا يا اخي. لا نستغل فتبتين هذا ونبحثي. عندنا اعلان رسمي ومصدر رسمي يا اخي. اذا انا حب وطني والله لو اسمه جزيره يقولوا قدم بابك هذا بيجي مع أصدقكم من الحلقة بسهم. قالوا ما بصر مصري يخيفني مصري يرهبني يا أخي. إحنا نعتز بالله ومعانا إعلانيين مؤمنين ونصدقهم. أما بالنسبة هذا كان قالوا قادمون قادمون يا صنع وعنا كل من عنب بني حسين لا أكلوا لا عنب من عنب ولا أزابوا من زبيبة. قالوا دحنا الآن يقولوا نادمون يا صنع نادمون.
0: الله الله.
5: نعم إلا أنه أسرع العمل دول العمل أسرع عبولهم أسرع عبولهم حتى ضيعوه زنزبية عينو طارق وعينو كذا. يا أخي يرجعوا إلى رسوم من بقي من لهم والله يرجعوا إلى وضنهم. كانوا أستغلوا فرصة العاف يا أخي ما يحتاج. أما هذا عمد بالنسبة للجوار ولا هذا يستقوا والله استخدموا منظومة لا أدري مدري الله أعلم يا أخي. ما يجوز منهم هذا تبتقني وما بيجوز بكم ويقولوا هذا الأشياء وما بيستمعوا اللام مدك زي باللهجة حكنا هكذا حين يقولوا مدك النان ملاعي يا أخي.
0: شكرا شكرا
5: يا الله كدوم بتطور وصول بتطور
0: الله الله. أنا أشكرك على كل هذه التوضيحات وأضم صوتي إلى صوتك بمسألة مقاطعة إعلام العدو. الآن خلونا ندشن في هذه الأثناء ونطلق في هذه الأثناء حملة حذف قنوات العدوان من تلفزيوناتنا ورسيفراتنا ومن بيوتنا. كل واحد في هذه اللحظة يروح لعند قناة الجزيرة والعربية والحدث ويعمل لها حذف نهائي ويريح راسه من وجع الراس ويخلص من كل هذا الكذب والتضليل والتزوير. هذا إذا عد فيه ناس أصلا يتفرجوا التلفزيون، أما أغلب الناس هم توجهوا للتليفونات. وهنا معنا المشكلة الثانية في التليفونات من التضليل بالمقاطع والمنشورات الكاذبة. وأي واحد تشوف أنه بيلوث تفكيرك أو بيبدأ يأثر على نفسيتك ومعنوياتك اعمل له حظر فوري فورا. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
6: ألو السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. معك دقيقة تفضل.
6: الموضوع رائع وأكثر بضائع يا سيدي. العدوان
0: نعم
6: لم يكن على جماعة أو على ما أعلن أنهم يعيدوا الشرعية.
0: صحيح.
6: بدليل أنهم قصفت واحتلت مناطق لم يصل إليها أنصار الله في صنعاء.
0: صحيح.
6: مثل شبوة حضرموت وغيرها وغيرها.
0: نعم.
6: الحرب هي على اليمن.
0: صحيح.
6: بنفسه بكل طرقها اقتصادية عسكرية صار نواحي الإنسان ما خلوا شيء.
0: وعلى اليمن أرض إنسان.
6: نعم. وبالتالي نقول لليمنيين أنتم المستهدفون بذاتكم. صحيح. لمجرد صحيح. أنكم يمانيون.
0: نعم.
6: فعبلوا مسألة كل واحد غير بتمشي وجرى التلفون وتصل حتى لو به ويتصل عند هارك وعبيك شيء.
0: نعم.
6: ما وعبيك ما إليه ليش تخدم العدو وانت داري وبدنا اليوم 12 سنة.
0: الله.
6: والإعلام بيوعينا إن هذا الجهاز الذي في يدك خطر.
0: نعم.
6: ورحمة الله على السيد حسن نصر الله
0: سلام الله عليه
6: سيد الإسلام الإنسانية طرح هذا الموضوع وبطل.
0: سمى التلفون جاسوس في جيبك. نعم.
6: نعم. ما هو اللي حيث عليك لقد صد وقد بسر صارف ولا بسر بسمة مكان القص أطلع لك سر به. ما هو الذي عش يعني بالمنطق ما هو العائد الذي عرجع لك
0: ولا شيء
6: إلا بتخدم العدو.
0: صحيح.
6: وزي ما تفضلتوا قبل قليل عندما بتتكلم هو على القدق وعادشي الضرب لنا أحباك هم تلفونك
0: الله.
6: وربما أمشي بيتك بين أولادك.
0: نعم.
6: أو في السوق في دكانك وغيره. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
0: الله.
6: واحد مثل ما قلنا وسادي جربنا خريطة 12 سنة
0: الله
6: هل قد نصدقهم؟
0: كم مرة أعلنوا اغتيال القادة اغتلنا فلان اغتل قتلنا فلان سيطرنا على فلان
6: كلنا مرة في حرب 94 كنت في بين المفاعة الوازة في التحرير ما قد كبلت طبعا السيارة قمت نسيت ما هي الأشياء اللي تشتيها بين تصلهم البنك أول ما عند الشيشية البنك بالقصيب بحرك وإحنا جنب البنك
0: الله الله هذا كان نموذج حي
6: يعني كان نسقطها معه نسقطها الإعلاء
0: نعم نعم أنا أشكرك
6: ليش يضحكوا علينا وليش نخدمهم إحنا وبعدين نرجع نبكي
0: الله الله يبارك فيك و...
6: ما هذا تدور عليكم
0: شكرا شكرا جزيلا لك سامحني لأنه وقت البرنامج انتهى كل الشكر والتقدير لك ونذكر السادة المتابعين وكل أهلنا أنه الوعي الوعي والبصيرة الوعي الوعي وتذكروا من 2015 كم خرط وكم كذب وكم دجل إعلام العدوان والمعذرة من اللي عدهم اتصلوا لأنه وقت البرنامج انتهى إن شاء الله في الأسبوع القادم نستقبلهم بأول الحلقة أيها الأحرار الصامدون في كل مكان إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي الدرس الأكبر الذي تجسده تجربة شعبنا الصامد أن الحق ينتصر حين يقترن بالوعي والبصيرة والإيمان بالله والتوكل عليه وأن كل أراجيف العدو وحروب النفسية تتبدد وتتلاشى أمام ثبات أصحاب الأرض والقضية خياراتنا ثابتة وواضحة التحرك التام والتصدي الشامل لحروب التضليل والجهوزية العالية في الميدان دفاعا عن الكرامة والسيادة والمضي بثبات يقيني خلف قيادتنا حتى انتزاع الحقوق وتحقيق النصر الكامل الناجز تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب الإخراج المهندس صهيب الجرافي مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين المدير العام الأستاذ حمود شرف والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل دمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متسلحا بالوعي والنصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي
0: نعم على مسؤوليتي أنا عبد الحافظ معجب وهذا أثير إذاعة سام
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا ومساء الجمعة عند الساعة 11 على مسؤوليتي هنا سام
8: تاريخ حي
7: ثقافة مكتملة
8: هنا سام
7: حياة اجتماعية مرصودة
8: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
7: سام اف ام
8: إذاعتك أنت
7: سام اف ام تقدم
9: ذاكرة العدوان والانتصار
10: الثاني عشر من سبتمبر أيلول ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025
11: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارتين منزلين بمنطقة المهادر ما أدى إلى تدميرهما واستشهاد 8 مواطنين وإصابة 6 كما شن غارة على ممتلكات المواطنين في منطقة الدحل بمديرية باقم ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخر بجروح بليغة وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 4 غارات مستخدما قنابل شديدة الانفجار على مصنع السنيدار لإنتاج المضخات الزراعية ومصنع إنتاج الطوب الأحمر في شارع المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المنافقون بعدة قذائف مدفعية تجمع شعبي لعرس في منطقة الودور بمنطقة السلو، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جلهم نساء وأطفال، كما استشهدت امرأة بقذائف مدفعية على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة، وشن العدوان غارة على مصانع الحديد والمضخات الزراعية في منطقة الروضة بالعاصمة، وشن 4 غارات على قاعدة الديلمي و3 على معسكر الخرافي و2 على الأكاديمية العسكرية في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 20 بغارات هستيرية لطيران العدوان على منطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف طيران العدوان ب4 غارات منطقة الجحلة والقد وبني معين في رازح، وأصيب رجل وامرأة وطفل بقصف صاروخي ومدفعي و2 على منطقة بكيل بمديرية رازح، وشن العدوان 6 غارات على أماكن متفرقة في مديريتي حيدان والظاهر، وشن 2 غارات على مديرية باقر.
12: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
11: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما شن العدوان 3 غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة، واستهدف بغارة جمارك حرض في محافظة حجة، واستهدف ب6 غارات أخرى دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب في صنعاء، كما استهدف ب23 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 309 خروقات في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل قرب شارع 50 واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تضمنت الخروقات 9 غارات الطيران التجسسي على الدريهمي والجبلية والتحيتة والجاح، وتحليق في مناطق أخرى في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على المطار وجبل أومان بمحافظة تعز، وشن 8 غارات على مديرية صرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 47 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيز والجبلية، وخروق بقصف مدفعي، و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و5 خروقات بالقصف المدفعي و72 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 1 على قاعدة خالد بن عبد العزيز في خميس مشيط، كما دمرت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تمركزت في رقابة موقع نهوقة، وسقط طاقمها قتلى وجرحى، وقتلت وحدة القناصة 4 جنود سعوديين في رقابة نهوقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون آلية عسكرية للمرتزقة في وادي ملح في نهم، وقتل من كان على متنها، كما تم إطلاق سرية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين خلف منفذ علب، موقعة في صفوفهم خسائر في الأرواح والآليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من السيطرة على صفر الحنايا وعدة مواقع في منطقة حام، وقتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم أسر آخرين في عملية السيطرة على المواقع في مديرية المتون. كما أعلنت السلطات القطرية مقتل 3 من جنودها المشاركين ضمن تحالف العدوان على اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أعلنت الإمارات سقوط طائرة تابعة لها أثناء مشاركتها في العدوان على اليمن، وقتل أحد طياريها، كما استهدف سلاح المدفعية إحدى النقاط للمرتزقة في وادي هراب بمديرية خبو الشعف، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة شرقي كهبوب، وتمكنوا من إحراق مخزن أسلحة لهم خلف موقع السفينة بعد استهدافه بقذائف المدفعية، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي في رقابة السديس وخلف موقع الطلعة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قتل القيادي المرتزق العقيد يسلم سعيد القعفي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا، وقتل 4 مرتزقة إثر تفجير عبوة ناسفة بهم في ذباب، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير طقم محمل بالمرتزقة في تبة السيمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مجازة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وأسر عدد آخر منهم، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في موقع الطلعة بنجران المحتلة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر 1 على معسكر الجيش السعودي في ظهران عسير المحتلة، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين عسكريين بكمين محكم، وقتل من عليهما في صحراء البقع قبالة نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبل مبعوثة وشرق جبل النار، وكبدوا الخونة خسائر في عديدهم وعتادهم، وتمكن الأبطال من تدمير آلية عسكرية بصاروخ موجه شرق جبل النار، وقتل من كان على متنها، كما دمروا آلية أخرى بعبوة ناسفة قبالة منفذ الطوال، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبهة السلان بالمصلوب، خلفت قتلى وجرحى، ودمروا آلية عسكرية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في جبهة الساقية، وقتل من كان على متنها، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة بهم في جبهة حام. وفي البيضاء نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة في قانية، وتم خلالها التنكيل بهم وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد.
13: تم بعون الله على سيطرة جبل سوتيات.
14: هذا بعون من الله سبحانه وتعالى، وتم اغتنام العديد من الغنائم الكثيرة من الأسلحة، من الذخائر والشياكي والنواضير، كذلك الحراري والليل والنهاري. رسالتنا إلى أعداء الصهاينة أنكم واهمون واهمون، والله أننا لكم حصوة في عينكم أينما كنتم وأينما جيتم وأينما ذهبتم. هيهات هيهات من نذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
11: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: الطيب نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما حبش نفس خلاص،
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: تغير الأرض المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
0: جاهزين للحرب جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: تعال سيد حتى الموت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: هكذا كان المشهد في العاصمة صنعاء، مركز الثقل السياسي والاقتصادي للدولة، وحيث تتواجد الدولة بأجهزتها الأمنية الضخمة والمحاطة بعشرات المعسكرات التي يقودها وبشكل مباشر أبرز رموز النظام. ترتج رعبا ويئن أهلها ألما مما يجري في جنباتها.
1: لابسين فرقة ولا هيلوكس موهة موهة جيش ما على حماس شفتها
2: طوالي وصلت البوابة ضربت علينا.
0: الاغتيالات كادت تكون خبرا يوميا ولا حديث للمواطنين سوى كم تفجيرا حدث اليوم ومن نفذه وكم حصد من الأرواح. وسائل الإعلام الرسمية والأهلية منها تتسابق في عرض مشاهد لأشلاء المواطنين التي اختلطت بأشلاء رجال الأمن والجيش إثر انفجار سيارة مفخخة أو بفعل انتحاري مجهول الهوية. وهذا ليس سوى جزءا من المشهد الأمني للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر. فما الذي كان يحدث؟ ولماذا لم تكن السلطة آنذاك تحرك ساكناً؟
3: عندنا ناس مجموعة وسط الحارة تمام؟ والله ما باقي بين عرق ما هم مركبة سلاك سمع خلية النوب. وصلت أنا أقول لهم ما معكم هنا، قالوا إحنا من وزارة الداخلية. على طول اتجهت التيل بندق حكي مع الصوت الضرب وقع كذي تمام؟ الانفجار الثاني وهم خارج المحابس المهم ما خلوش وقع حتى قتلوا قتيل دفع خاطي قفل مصلحة كم من عملة. لقيت أنا وصل حارتي ثلاثة بعدين تموا أكثر من 30 نفر طلعوا فوق قطكم يلا بعد ما
0: أو حتى يتمعر وجهها خجلا.
4: شهدت تلك الفترة حالة تجاذبات سياسية، قامت القوى السياسية التي كانت تمثل الوجه الآخر للنظام في تلك المرحلة بالالتفاف على الثورة وتوقيع اتفاقية فيما سمي بالمبادرة الخليجية آنذاك، وكانت المبادرة في الحقيقة مبادرة أمريكية أعطي لها قناع خليجي، رتبت نقل السلطة من الرئيس الأسبق إلى نائبه.
0: ارتفعت وتيرة الانفلاتات الأمنية لتبلغ ذروتها في الفترة من فبراير من العام 2012 وحتى سبتمبر 2014، وهي الفترة التي احتدمت فيها الصراعات السياسية وشهدت البلاد انتقالا شبه مسرحي للسلطة من جناح لآخر في القصر الحاكم نفسه. ذلك لأن جهود السلطة القديمة الجديدة فشلت في إطفاء جذوة ثورة الشعب التي بدأت في ربيع العام 2011 برغم كل جهود الالتفاف على أهدافها وفض اعتصاماتها. فكان أن تحولت خطة تقسيم الكعكة عبر إعادة تدوير السلطة السابقة وتقديمها للشعب وكأنها أخرى وليست تلك التي يعرفها وذاق وبال فسادها لعقود، إلى صراع سياسي وتنافس لا يوفر وسيلة إلا واستخدمها في سبيل تحقيق مطامعه وتوسيع سطوته. ومن ذلك الاغتيالات كأداة لإضعاف الطرف المنافس وإن كان ذلك على حساب أمن وحياة المواطن اليمني. كدليل واضح على علاقة السياسة بالواقع الأمني وتخادم الساسة والعصابات الإجرامية.
4: طبعا النظام كان يحكم اليمن بطريقة 1-2، المؤتمر 1 والإصلاح 2. بعد 2 شهر 2 بعد فبراير 2012 تغير الترتيب، فلم يعد الرقم 1-2 لكن أصبح 2-1، يعني أصبح الإصلاح هو الأول ورجع المؤتمر إلى المرتبة الثانية فقط، يعني تبادلوا الأدوار والمواقف.
0: تحولت تلك التجاذبات السياسية والصراع على السلطة والسطوة إلى مشاهد دموية يستحيل أن تمحى من الذاكرة اليمنية. كان من أبرزها التفجير الإجرامي الذي استهدف جنود الأمن المركزي في مايو من العام 2012، تلتها سلسلة اغتيالات الكوادر الأمنية والعسكرية، والمذبحة التي نفذها فصيل إرهابي بحق جنود وضباط الحرس الجمهوري في يوليو من العام 2014، والتي كانت تدشينا لسلسلة من عمليات الاغتيالات الفردية والقتل الجماعي بالمفخخات لكوادر القوات المسلحة بشكل عام ومنتسبي القوات الجوية بشكل خاص. وكانت السلطة تسارع عقب كل حادثة من هذا النوع لنشر بيان إدانة صغير يرافقه إعلان كبير أن الفاعل مجهول الهوية. ولمن لم يكن يدرك بعد الغرض من كل ذلك فعليه أن يرفع رأسه ليرى الطائرات العسكرية اليمنية وهي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، لتعلن السلطة حينها أن الذي أسقطها جميعا خلل فني سافر في تدمير واضح ومخطط له لما تبقى من قدرات دفاعية لهذا البلد المنكوب.
4: شهدت الفترة بعد تسليم الحكم من الرئيس إلى النائب في شهر 2 2012 إلى شهر 9 2014 عمليات رهيبة قام بها التكفيريون والأصابع الاستخبارات الأمريكية، بلغت ذروتها في حادثة اقتحام العرضي في 5/12/2013 وحصلت مذبحة كبرى في حق جنود الأمن المركزي في 21 مايو 2012، وحصلت مجازر في كلية الشرطة مجزرتين على التوالي، وحصلت مجازر في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشرقية، واقتحمت معسكرات وذبح مئات الأفراد. كان آخر تلك المجازر التي حصلت قبل ثورة 21 سبتمبر وقوع مذبحة في حق جنود من الحرس الجمهوري عددهم 14 جندي وضابط. تقطعت العناصر الاستخباراتية الأمريكية المسماة قاعدة وما شابه، تقطعت للباص الذي كان يحملهم في شهر رمضان سنة 1436 الموافق شهر 7 2014، وأنزلوهم من الباص وقاموا بذبحهم عن آخرهم. إضافة إلى أن حوادث الاغتيال في صنعاء لم تكن تتوقف على الإطلاق لكل من يحمل البزة العسكرية ولكل أفراد الأمن السياسي أو أقسام الأمن المختلفة ولضباط القوات الجوية، كذلك حصل استهداف ممنهج للقوات الجوية بشكل عام، تساقطت عدة مروحيات وتفجرت عدة طائرات، وكانت الأمور كلها تقيد ضد مجهول، لم يكن يعرف من الذي كان يقوم بتلك الأشياء، بينما كان واضحا كما يبدو بأن النظام يهيكل نفسه، بأن الأمريكان والإنجليز والدول العشر تقوم بهيكلة كل شيء في البلد، كل شيء يمكن أن يكون من عوامل القوة كانوا يقومون بهيكلة كل شيء.
0: في تلك الحقبة السوداء من تاريخ اليمن شاهد الجميع كيف تنامت قدرات الجماعات التكفيرية وأصبحت تتنقل بحرية وتسيطر على ما تشاء من المناطق وتنفذ ما تشاء من الجرائم، حتى وصل الأمر لاقتحامها أكثر منشآت الدولة تحصينا مثل مستشفى العرضي في وزارة الدفاع والسجن المركزي في العاصمة صنعاء لترتكب أفظع الجرائم وفي وضح النهار. لكن سكوت السلطة وغضها الطرف عن تلك الجماعات وتجاهلها كل جرائمها كان لسبب أدركه الجميع.
5: الصراع السياسي الذي دخلت فيها البلاد جعل كل طرف من الأطراف السياسية المتصارعة يستغل هذه العناصر وأحياناً يقدم لها حتى خدمات في إطار القضاء على الآخر، فبالتالي انهارت المنظومة الأمنية كمنظومة أمنية مع انهيار القرار السياسي كقرار سياسي. عندما دخلت البلاد في الصراع وجدت هذه العناصر نفسها، يعني وجدت من يستقطبها، من يشجعها، من يدعمها، من يمولها في إطار الصراع السياسي الموجود، زائدا التدخلات الخارجية في إدارة الملف اليمني.
6: لاحظ أكثر الذي قاموا بالتفجيرات والانتحارات كانوا طلاب يتخرجون من داخل جامعة الإيمان. طبعا بعد جامعة الإيمان كانوا يفعلوهم داخل الفرقة عند علي محسن، وكان هو الشخص الذي يقوم بتحديد الخطط لهم والتنسيق مع التنظيم القاعدة بشكل كبير وتحريكهم.
4: تقوم الـ CIA ومختلف أجنحة الاستخبارات الأمريكية بالتعامل مع التنظيمات التكفيرية وتجنيدها وتفعيلها، فيقوم طرف السيطرة على الجيوش ويقوم الطرف الآخر بتجنيد الجماعات. وعندما تقوم الجماعات بارتكاب الجرائم والمجازر في أي دولة، تقوم الدولة باللجوء إلى الجيش الأمريكي لكي يدرب الجيوش العربية التي تواجه التنظيمات التكفيرية. فمن جهة تستمر أمريكا في تدريب الجيوش، ولكي يستمر هذا التدريب إلى ما لا نهاية أيضا تستمر الاستخبارات الأمريكية في تجنيد الجماعات لكي تستمر هذه الدورة، دورة الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة.
0: ولم يقتصر دور الجماعات التكفيرية في اليمن على تنفيذ العمليات الإجرامية خدمة لمن يرعاها من الأطراف السياسية المحلية وحسب، بل تعدت مهمتها لما هو أكثر خطورة على أمن وسيادة البلد. فخلف الستار كانت أمريكا تخطط وتنتظر النتائج.
4: كانت الأمور مدروسة بعناية من قبل السفارة الأمريكية. يعني أنا أذكر أنه بتاريخ 16 مايو أعلن أوباما، 16 مايو 2012 أعلن أوباما بأن الأمريكان لم يعودوا يثقون في قدرة الأمن المركزي في صنعاء على حماية السفارة الأمريكية، وبالتالي فهم بحاجة ماسة إلى إدخال المارينز الأمريكي إلى الأمانة، إلى أمانة العاصمة لحماية السفارة. كان يوجد مارينز أمريكي لكن يوجد في قاعدة الصباحة، في معسكر الصباحة وفي قاعدة العند، لكن لم يكن يوجد حتى تاريخه مارينز أمريكي في السفارة الأمريكية. فأعلن أوباما في يوم 16 مايو عن هذا الموضوع. بعد 5 أيام فقط تحصل مجزرة الأمن المركزي وهم يؤدون عرضا بروفات من أجل الاحتفال في اليوم التالي يوم 22 مايو. يوم 21 مايو حصلت مجزرة رهيبة استشهد بسببها حوالي 200 فرد من أفراد الأمن المركزي، وأعلن بأن هذه العملية كانت عملية نفذها تكفيريون من تنظيم القاعدة.
0: إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية للجماعات التكفيرية وزرعها هنا وهناك نمط تنتهجه ووسيلة تقليدية لتحقيق أهدافها.
4: شخص نرويجي اسمه على ما أذكر أندروس كاميرون، ويسمى أبو عبد الرحمن النرويجي. هذا الشخص كان من دماج، من الذين كانوا من الأجانب الموجودين في دماج وكانوا يقومون بطلب العلم الشرعي كما يقولون في دماج. وقد خرج من دماج كما ذكر في مذكرات منشورة باللغة الإنجليزية أندروس كاميرون هذا، وهو يتحدث بأنه خرج من دماج وهو عنصر مخابرات أمريكية، وقد أقام في دماج أكثر من 7 سنين أو 6 سنين ولم وحفظ القرآن وحفظ البخاري ومسلم وحفظ، ولم يكن مسلما أصلا يعني. وخرج من دماج فقام بتجنيد هيثم فرح، لأن هيثم فرح نزل إليهم من داخل ساحة التغيير، حيث قاموا من جماعة الإصلاح بأخذ مجموعة من الشباب حفاظ القرآن وأنزلوهم إلى دماج لكي يقوموا بزيارة دماج. هناك قام أندروس كاميرون هذا بتجنيد هيثم فرح، ووجه هيثم فرح لكي يقوم بتفجير معسكر الأمن المركزي، وأشرف على العملية حتى آخر يوم قبل تنفيذها، وذهب الولد من داخل الشعوب لكي يفجر في الأمن المركزي، بينما غادر أندروس كاميرون إلى الخارج، ثم وثق قدم مذكراته بأنه ليس مسلما ولا يساله أي علاقة بالإسلام، وأنه عنصر مخابرات أمريكي كان عمله في دماج هو تجنيد الأفراد وتعبئتهم بالثقافة التكفيرية ثم تفخيخهم وتوجيههم ليقوموا بهذه المجازر البشعة التي لا يوجد أحد مستفيد منها إلا الاستخبارات الأمريكية.
7: كانت هذه الحالة سائدة، وهي استطاعت قوى العدوان والظلم وقوى الإرهاب والتدخلات الخارجية كما قلت في توجيه الحالة الأمنية على ما يريدون من خلال داعش والقاعدة و إحداث هذه النوع من الجرائم التفجيرات الإرهابية التي كانت موجودة في كل مكان، ومن شواهدها ما حصل في جامع الحشوش وفي جامع أو مركز بدر العلمي.
0: لم تكن عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية هي كل ما شاب الوضع الأمني في اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، بل على كل المستويات كان الأمن غائبا وكانت الأجهزة الأمنية مغيبة وكأن الأمر لا يعنيها، ما فاقم معاناة المواطن اليمني.
6: من المعروف أن العدو الأمريكي وأدنى له في المنطقة كانوا يريدون أن يستهدفوا اليمن بشتى المجالات ومن ضمنها الجانب الأمني، فعمدوا من خلال بنادهم ومرتزقتهم ومن خلال الخلايا ومن خلال العصابات والسيطرة بشكل كامل على أجهزة الدولة أن يعملوا في عدة اتجاهات. عندما شافوا نظروا إلى ثورة 1 سبتمبر أنها أصبحت أمر واقع وتحرك الشعب اليمني فيها بكل أطيافه، كان لديهم أمل أنه أثناء دخول الثورة إلى العاصمة صنعاء ستحصل فوضى أمنية، انفلات داخل مؤسسة الدولة، عمل على نشر الفوضى، السرقات، الاغتيالات، الكذا، وبالتالي سيعود الشعب ينظر من جديد أنه خسر.
7: الوضع الأمني كان منهار وكانت الأوضاع الأمنية في كل المحافظات وبالأخص العاصمة صنعاء كانت في حالة سيئة وفي حالة انهيار كامل للأجهزة الأمنية، وأيضا ارتفاع واضح في معدلات الجريمة المرتكبة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات. كانت الأوضاع يعني تدقنا قوس الخطر بأننا قادمون على حالة انهيار أمني وانفلات أمني كبير جدا، وما يتبع ذلك الانهيار الأمني من تبعات.
0: كانت السلطة تبدو متهالكة وعاجزة، فتخلت عن مهامها وتجاهلت مطالب الشعب، وتسبب انهيار الوضع الأمني في خلق منظومة متكاملة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
8: الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
0: وانتشرت الفوضى لتعصف بالجميع، ووصل المواطن اليمني إلى حالة من فقدان الثقة في الدولة وغياب الأمل في إمكانية صلاحها، فقابل كل ذلك بسخط عبر عنه بطريقته.
5: ثورة 21 سبتمبر 2014 كانت البلد وصلت إلى حالة من

0: كل هذا خلق وعيا سرعان ما تجذر لدى الشعب اليمني، ليصبح إدراكا حقيقيا بأهمية وحاجة هذا البلد للمشروع الذي يحمله مكون أنصار الله، لما فيه من تعبير صادق عن هموم الشعب وتشخيص دقيق للوضع. وهو مشروع اتحدت أدبياته وخطابه مع المطالب الشعبية، وتشكلت توجهاته من الهوية الدينية والاجتماعية للشعب، وهو ما أجبر السلطات آنذاك على قبول مشاركة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني كمكون له حضوره الشعبي ومشروع ما عاد بالإمكان تجاهله.
1: كان لديهم هاجس بسبب تصاعد حضور المسيرة القرآنية في أوساط الشعب بشكل عام، وتمدد الوعي في مختلف المناطق وخصوصا في الأرياف، في أرياف المحافظات الشمالية وصولا إلى محافظة تعز. عندما أصبح هذا الوعي يحضر بشكل أكبر كان الهاجس لديهم كبيرا، وتحت ضغط من قبل المبعوث الأممي في حينه إلى أن يقبلوا بأن يكون أنصار الله جزء في مؤتمر الحوار.
0: ومع كل محاولات العقلاء لإقناع السلطة بخطورة الوضع ووجوب اتخاذ ما من شأنه وضع حد لعملية التدمير الممنهج للبلد، إلا أن السلطة استمرت في تجاهلها لكل المطالب الشعبية، فكان لابد من بديل يعمل على انتشال هذا البلد من ذلك الوضع الكارثي وإعادة مقاليد إدارته لأهله بثورة كان عنوانها الرئيس حرية واستقلال، ثورة تعيد للشعب سيادته على أرضه.
1: في أيام عيد الفطر المبارك بدلا من أن يكون هناك هدية للمواطنين عيدية، أعلنوا جرعة سعرية ورفع أسعار المشتكات النفطية. فأعلن السيد دعوته للشعب اليمني في يوم 8 شوال 1436 بالتصعيد الثوري، ودعاهم إلى الاحتشاد، واحتشدت الجماهير اليمنية وملأت ساحات الاحتشاد في كل مداخل أمانة العاصمة، وبدأ التصعيد الثوري من هذا التاريخ.
0: ومع اتساع الغضب الشعبي ووصول المد الثوري لجل المحافظات اليمنية، باشرت السلطات المرتهنة للخارج باتخاذ إجراءات انتقامية. تفضل اعتصامات الشعبية بالقوة وبشتى الوسائل الممكنة. أدرك الأمريكي أن الثورة بقيادتها ومكوناتها الشعبية تشكل تهديدا حقيقيا لمخططاته في اليمن، وأنها كفيلة ببتر ذراعه التي تحكم خناقها على البلد منذ عقود عبر الحكومات الديكورية المتعاقبة. فعملت على إجهاض الثورة بشتى الوسائل، لكنها أخفقت وأخفق أدواتها في إخماد الثورة التي انتصرت في 24 سبتمبر 2014.
2: نبارك لشعبنا، كل شعبنا، انتصار ثورته الشعبية. هذا الانتصار هو لكل يمني ولكل يمنية. هذه الثورة التي أرست أسس العدالة والشراكة وأسس لمرحلة جديدة قائمة على التعاون والتسامح والتكاتف لبناء يمن حر آمن مزدهر.
1: طبعا الأمريكي فعل كل ما يستطيع لإجهاض الثورة، وفوجئ بتحركات السيد الشجاعة التي لم تكن تخطر على باله على الإطلاق. قاموا بتحريك الطيران، قاموا بترهيب المحتشدين والثوار في مناطق التصعيد الثوري، قاموا بتهديد بإصدار قرارات من مجلس الأمن تهديد الثورة في اليمن، وفعلوا كل ما يستطيعون، ولكن مع ذلك استمر التصعيد الثوري حتى استطاع الثوار الحسم في 21 سبتمبر.
0: ومع انتصار الثورة الشعبية لجأ الأمريكي وأدواته المحلية إلى خطة بديلة لإجهاضها، وكان خياره الحرب الأهلية، فعمد إلى الدفع بأدواته لخوض مواجهة مع الشعب، لكن قائد الثورة أفشل هذا المخطط.
1: طبعاً قام حزب الإصلاح بالتجنيد في الحواري داخل صنعاء، وقاموا بالعمل على إنشاء ميليشيات في مختلف المحافظات استعداداً لحرب أهلية شاملة. ولكن سماحة السيد يحفظه الله بمجرد ان صار الثورة دعا جميع الفرقاء وبرعاية أممية إلى توقيع اتفاق السلم والشراكة.
0: وخروجاً عما ألفه الناس عن الثورات في مختلف العصور وفي شتى بقاع الأرض، لم تنصب ثورة 21 من سبتمبر المحاكم العسكرية لخصومها أو تعمل على تصفيتهم، ولم يصحبها فوضى أمنية كما كان متوقعا كحالة لازمة ومصاحبة للثورات التي عرفها الشعب اليمني ومختلف شعوب الأرض.
3: احنا كنا نتوقع في ثورة 21 سبتمبر أن يحصل تخريب وأن يحصل تدمير، وهذا طبيعة الثورات أساسا، يعني من الصعب جدا أن تقوم بثورة وتأتي بالمجاهدين وبالمقاتلين من خارج المدن وتحافظ على أمن المدن. كانت التوقعات تقول بأن المدن ستتعرض لأعمال نهب وتدمير وتخريب، لكن ما يجب أن نقوله ونشهد به، على سبيل المثال كان الشهيد أبو حسن المداني، كانت لقاءات بيننا وبينه دائمة فيما يتعلق بهذه الإشكالية. اللجان الشعبية عندما جاءوا ولديهم درجة عالية من التوعية الثقافية والدينية، وبالتالي يعني كانت هذه مشهودة لهم. عندما ازداد اتساع العمل الأمني، ربما انضمت إلى اللجان الشعبية عناصر كانت قد بدأت بعض الأحداث وبعض أعمال النهب والسب، لكن ما أشهد به الشهيد أبو حسن المداني أنه استطاع أن يضبط العملية يعني بشكل دقيق وبشكل إيجابي، وأطلعني على إجراءات اتخذت حتى بحق عناصر من اللجان الشعبية. ولذلك من الغريب جدا أن تحدث ثورة، أن يدخلوا مجموعة من الثوار إلى مدينة ويسود فيها السلام يومين ثلاثة أيام ويسود السلام بشكل كامل. هذه واحدة من الشهادات التي نشهد بها للشهيد أبو حسن المداني وللجان الشعبية التي دخلت، لأنه لم نلحظ يعني أي أعمال نهب أو سلب أو تدمير أو تخريب بالشكل الذي كان متوقع من دخول مجموعة من الثوار إلى المدينة.
0: استمرت أمريكا وعملاؤها في استهداف الثورة، فلجأت إلى أدواتها الإجرامية في محاولة لخلق حالة من الفوضى وسلب الثورة أهم إنجازاتها وهو الأمن الذي تمكنت من تحقيقه، فشرعت في تنفيذ عدد من العمليات الإجرامية، وكان أبرزها التفجير الذي طال طلاب كلية الشرطة، والعمليات الانتحارية التي طالت المصلين في جامع الحشحوش وجامع بدر. وإزاء هذا الواقع الذي فرضه الشعب، انتقلت مهمة مواجهة ثورة 21 من سبتمبر إلى أدوات أمريكا في الإقليم، لتشن في 26 من مارس من العام 2015 عدوانها الهمجي جواً وبحراً وبراً وبشتى الأسلحة مع تجيش المرتزقة المحليين جنباً إلى جنب مع الجماعات التكفيرية التي كانت أمريكا قد استقدمت لفيف عناصرها من شتى بقاع الأرض وأقامت لهم المعسكرات وعملت على تدريبهم لهدف بات واضحاً منذ الشهور الأولى للعدوان.
3: كم عدد هؤلاء المرتزقة والعملاء والذين مارسوا مثل هذه الأعمال، وكم عدد الشعب اليمني الذي وقف بصمود بدعم بتأييد. يعني أنا أعرف اليمنيين وهم بدون رواتب، بدون حتى في أيام الجفاف عندما يطلب منهم تقديم القوافل للجبهات يذهبوا يخرجوها من منازلهم. فهذا هو المجتمع اليمني، هذا هو الشعب اليمني.
1: العدوان الذي تم شنه على اليمن من 26/3/2015 إلى 2/4/2022 وبدأ خفض التصعيد فقط، أما العدوان فهو مستمر، واستمر هذا العدوان بوتيرة عالية وإجرامية لم نشهد لها مثيلا إلا في قطاع غزة، وشاركت في هذا العدوان على اليمن الدول العربية والدول الأجنبية والدول الإسلامية وأمريكا وبريطانيا، هذا العدوان لم يستطع اقتحام اليمن.
0: وبرغم كل ما واجهته ثورة 21 من سبتمبر من مؤامرات ومخططات وعدوان شامل استهدف كل أبناء الشعب وعمل على تدمير مقوماته، إلا أن الثورة تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة كان في مقدمتها تحقيق الأمن الذي كان مفقوداً، وتمكنها من القضاء على مكامن الإرهاب وحفظ حياة وأمن واستقرار المواطن اليمني في كل المناطق والمحافظات الحرة.
3: يعني القيادة هي العنصر المؤثر، القيادة، والقيادة نوعين، نوع قيادة إجبارية وعسكرية كما نوع روحية. يعني أنا كنت ألاحظ على سبيل المثال أن اللجان الشعبية ينظروا إلى أبو الشهيد أبو حسن المداني كقائد روحي أكثر منه كقائد أمني أو قائد عسكري، معناه أنه حتى الذي كان يتخذ إجراءات ضدهم كانوا يعني لا ينقص لديهم درجة الحب والولاء له كقائد. وبالتالي كان المحور الرئيسي أولاً موضوع القيادة، كانت القيادة متحكمة ومتمكنة وعن حب وعن ولاء وعن ثقافة إيمانية حقيقية ليست متصنعة، وبالتالي هذا كان مربط الفرس في الحفاظ على الأمن مع دخول اللجان الشعبية.
0: لقد تمكنت ثورة 21 من سبتمبر من تحقيق أهم المطالب الشعبية وأكثرها إلحاحاً وهو الأمن، وما تحقق ذلك إلا لأن هذه الثورة تتبنى ما يريده الشعب، فأعيد صياغة العقيدة الأمنية لتصبح أجهزة الشرطة ومؤسسات الأمن ملكاً للشعب تعمل لخدمته لا أدوات لقمعه.
3: على العدو أن يعرف بأن الجبهة الأمنية الداخلية فيها مكونين، مكون رجل أمن مؤمن يؤدي وظيفته بإيمان وبولاء وبصدق، ومواطن يعتبر أن الأمن له وليس عليه، وبالتالي يتعاون مع الأمن في كل ما يمكن أن يلاحظه. هذه هي الجبهة التي نراهن عليها في المستقبل حتى بعد توقف الجبهة العسكرية.
0: لقد كان إخلاص رجال الأمن في القيام بواجبهم وحرصهم على تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها كل المحافظات والمناطق الحرة حافزاً دفع المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن وبذل كل ما يستطيعون في سبيل إنجاح مهامهم، فكانوا شركاء حقيقيين في كل النجاحات الأمنية التي تحققت بعد ثورة 21 من سبتمبر بفضل الله.
3: استطاعت ثورة 21 سبتمبر منذ بدايتها وفي ظل ظروف مواجهة العدوان، يعني بدأ المواطن يشعر بأن هذا الأجهزة الأمنية بتقاوم العدوان، ما هيش موجهة ضدي أنا كمواطن، يعني ما بيسألوش أن رحت وش جيت وش عملت وش قلت. وبالتالي بدأت حالة اطمئنان وبدأت حالة تعاون. كما قال السيد القائد في أحد خطاباته أنه لولا تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية ما نجحت في كل القضايا اللي تولدها. وبالتالي كان هناك نجاح للأجهزة الأمنية بفعل تعاون المواطنين.
4: طبعاً عمدت الثورة أول ما دخلت إلى العاصمة صنعاء إلى تشكيل اللجنة الأمنية العليا، واشترك فيها العديد من القادة والضباط الأحرار والشرفاء إضافة إلى المجاهدين المخلصين من اللجان الأمنية. كانت المهمة الأولى هي الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد بشكل عام والاستفادة من المخلصين ومن الشرفاء، وعملت من خلال الخطط التي رسمت ومن خلال القضاء على منابع التهديدات الأمنية، ومن ضمنها ما حصل في محافظة البيضاء من الدخول إلى مناطق التي هي في مكيراس وناعم وقيثة. هذه المناطق التي كان الأعداء عملوها عبارة عن بؤرة للاختلالات الأمنية والاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت كل شيء، طالت فيما ذلك بما في ذلك مسؤولين، طالت رجال الأمن، طالت المؤسسة العسكرية. الهدف من كل هذه الأعمال التي عملوها وهذه الفوضى التي عمل الأعداء على أن ترتسم في الذهنية العامة أنه إذا كان الأمن والجيش لم يستطيعوا أن يحافظوا على أنفسهم فكيف يمكن أن يؤمنوا هذا المجتمع. كان هذا الهدف من هذا العمل بكل أن توصل رسالة إلى أن هذه المؤسسات التي معول عليها حفظ الأمن والاستدار والدفاع على البلد، ما في ذلك وزارة الدفاع، هي الآن أصبحت مستهدفة حتى لا يعد هناك أي أمل لهذا الشعب في أمنه واستقراره.
0: كل هذا النجاح الأمني لثورة 21 سبتمبر تحقق في ظل عدوان غاشم وضع الأجهزة الأمنية على رأس قائمة أهدافه بغرض إرباك الوضع الأمني وتحقيق أي انتصار يواري به خزي هزائنة. لكن الأجهزة الأمنية كانت يقظة ومدركة لأهداف العدوان ومخططاته.
3: طبعا احنا نعرف جيدا ان واحد من اهم اهداف العدوان كان استهداف الجبهة الأمنية مؤكد، يعني العدوان الذي استهدف اليمن لمدة 8 سنوات بأسلحته بطائراته بصواريخه بالتأكيد كان يمكن 50% من محاولة الاستهداف تستهدف الجانب الأمني. ولولا جهود الجيش واللجان الشعبية الموجودين في الجبهات يساند جهود أجهزة الأمن وقوات الأمن في الداخل أن الموضوع انهار تماما، يعني أن الشعب انهار، وبالتالي كانت الجبهة المساندة للجيش في الجبهات هي الجبهة الأمنية.
4: لم يتوقف الأعداء من خلال يعني شنهم الحرب العسكرية، بل عملوا على أن يكون هناك حرب عسكرية وحرب أمنية وحرب اقتصادية وحرب ثقافية في كل المجالات. كانت الحرب قائمة، وفي إطار الحرب الأمنية كان هناك الكثير من العناصر التكفيرية، الكثير من العملاء، الكثير من المندسين الذين عملوا على أن يكون هناك تفجيرات وهناك أيضا اغتيالات، وأحبطت الأجهزة الأمنية بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير، عشرات يعني الخلايا التي تم ضبطها، عشرات الخلايا التي كانت مرتبطة بدول العدوان وأيضا مرتبطة بالعدو الأمريكي، وما صرحت به حتى الخلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية كان خير شاهد على ما تحدثنا به من أن هناك مخطط كبير لليمن لاستهداف كل شيء.
0: تستمر الأجهزة الأمنية في تطوير قدراتها ومواكبة كل متطلبات المشهد الأمني الذي ترسم ملامحه كثير من المعطيات المتجددة، ومن ذلك مواكبة المستجدات التي رافقت خوض بلادنا معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة. وقد أعدت الأجهزة الأمنية نفسها للمشاركة في هذه المعركة الشريفة والواجب المقدس، ودور الأجهزة الأمنية في هذه المعركة أساسي.
4: طبعا نحن ندرك أن الصراع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي ومنافقيهم ومرتزقتهم أنه صراع شامل يشمل الجانب العسكري، الجانب الأمني، الجانب السياسي، الجانب الثقافي، الجانب الإعلامي، كل الجوانب فيها صراع. الجانب الأمني له نصيب وافر من هذا الجانب، لأن الأعداء يستخدمون لجبنهم ولضعفهم، يعملون على أن يكونوا أن ينشطوا في هذا الجانب من خلال إقلاق السكينة، من خلال زرع الخلايا. ما تم الكشف عنه مؤخرا في خلية التجسس الأمريكي والإسرائيلي يظهر أن لدى الأمريكيين مخطط من قبل ثورة 21 سبتمبر، وبالتالي لم يركنوا ويقولوا هؤلاء النظام أصبح بأيدينا وأصبحوا عملاء. من الثمانينات لديهم عملاء على خلخلات مؤسسات الدولة، على نشر العملاء، على استقطاب الكوادر، مما يظهر أن لدى العدو توجه كبير. عندما دخلنا في معركة طوفان العصا بالتأكيد أن العدو لن يهدأ له بال ولن يقف مكتوف الأيدي، وبالتالي سيتحرك في كل المجالات. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني أصبح كله مؤسسة أمنية، لأن الأمن ليس مهمة الأجهزة الأمنية فقط، لكن الشعب نفسه نتيجة لما يحمله من الوعي، من الاهتمام، من استشعار المسؤولية، من الحس العالي، من الروحية الجهادية العالية، هذا يخدم، لأن كل مواطن في الشعب اليمني يعتبر رجل أمن، لن يسمح بأي تخريب، سيبلغ بأي عنصر مندس، سيعمل على أن إذا اكتشف أي شيء يبلغ الأجهزة الأمنية، وبالتالي الأجهزة الأمنية استطاعت أن يكون لها إنجازات كبيرة جدا وأحبطت كثير من المؤامرات، منها ما كشف عنها ومنها ما لم يكشف عنها.
0: مع استمرار الجهود التي يبذلها قيادات ومنتسبو الأجهزة الأمنية وتمسكهم بقيم الإخلاص وروحية الجهاد، سيظل الأمن هو الحالة السائدة في هذا البلد، وستبقى كل المؤامرات الإجرامية والمخططات العدوانية في مربع المحاولات الفاشلة. وسيبقى رجال الأمن ومعهم كل الشعب حراساً أوفياء وعيوناً لا تدفع.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بأدب دمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحسن.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك
11: ومفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى الموت،
13: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
14: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
15: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
16: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا أبا من رضا،
1: ولعب العبودية نقول ثواغب الأرض.

0: هذا اليمنيين
1: من بيت لعبد سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
6: فأنت تأجر رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
12: والله ما احنا استنى بالقراعة، والله
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا.
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
19: الله يحزب فقروسنا، أنا نعتبر فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: فراهن بنا،
23: راهن بنا،
24: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.
25: إذاعة سام FM، صوت المحور.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: حكم الاطمئنان نحن نعتبركم أخوة لنا.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور.
1: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية.
3: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
4: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من على قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس 10 سبتمبر 2026. الحمد لله والشكر لله بكرم وفضل وجود من الله عز وجل. اليمن يتقدم على مختلف المستويات وعلى رأسها المستوى العسكري. هناك انتصارات ساحقة وواضحة ضد السعودية وضد مشروعها التصعيدي الجديد في اليمن. نبدأ بما بثه الإعلام الحربي، صور صد أكبر هجوم في شرق الجوف، في صحراء الجوف، وتابع اليمنيون هذه الانتصارات بالصوت والصورة، وهي الحقيقة، وهي ونحن نمتلك الحقيقة. وبالتالي دحضت هذه الصور كل التخرصات التي بثها الإعلام المعادي، سواء كان المرتزقة أو قناة الجزيرة أو الإعلام السعودي. الصور التي أمامكم هي لأحدث انتصار لنا في الجوف، ما تبقى من مناطق صغيرة في شرق الجوف، وفيها كان رهان سعودي كبير، حشدت السعودية حشد. ولذلك بتشوفوا حجم الضربات لهذه التحشيدات، وبتشوفوا الأسرى، وبتشوفوا دبابات السعودية تحترق، وبتلاحظوا مجاهدين وهم يرفعون قبضاتهم ويصرخون ويسجدون حمدا وشكرا لله عز وجل. رهان الجوف كان كبير، حركت السعودية بمخطط كبير لإحداث نوع من الفرق في شرق الجوف، لكن القوات المسلحة جاهزة ونحن ننتصر، لأن هذه أرضنا وهذا حقنا، نستعيد حقوقنا، نتوكل على الله ونستعيد حقوقنا. المرتزقة أو السعودية أو الأدوات اللي تشتغل مع السعودية، يعني بينتصر من أجل السعودي، بينتصر من أجل القطري، بينتصر من أجل الإماراتي. اليمنيون ينتصرون لله عز وجل ولأنفسهم، لأن تحرير الأرض وحماية الناس واستعادة الحقوق هذا في صلب القرآن الكريم، في صلب مرضاة الله عز وجل. لذلك الله أبي ينصر هذا البلد. الصور اللي من شرق الجوف اللي بثها الإعلام الحربي كانت واضحة، وفيها مستوى عزم، فيها مستوى ثبات، فيها مستوى التخطيط عسكري، فيها مستوى استخبارات، وتم إتلاف وإسقاط هذا الوهم السعودي في إحداث فرق في محافظة الجوف في ساعات، في ساعات. طبعا لماذا حركت هذه القوة السعودية في الجوف؟ تحليليا السعودية بتتلقى صدمات هي وأدواتها وهزائم ساحقة في محور تعز، وتحديدا في الخوخة والمخاء، ولدي معلومات صباح اليوم الخميس بانتصارات كبرى، انتصارات كبرى وتحرير مناطق وعودة الناس إلى جغرافيتهم الطبيعية. لكن نحن دائما نلتزم بالبيانات العميد سريع، رغم المعلومات المؤكدة التي لدي عن انتصارات كبيرة جدا جدا جدا. يكفي أن أقول لكم أن بعد 10 أيام سنحتفل بذكرى 21 سبتمبر، هذه الثورة العظيمة. هذا العام ستدخل مديريات جديدة كانت قبل أيام محتلة لكي تحتفل معنا ب 21 سبتمبر. لله الفضل، وهذا كرم وفضل من الله عز وجل، أن تدخل مناطق محررة جديدة لكي تحتفل معنا بهذا اليوم المجيد. هذا أمر أصبح مؤكد أن في مديريات في مديريات ستحتفل معنا بالعيد 21 سبتمبر، وهذا كرم وفضل من الله عز وجل. التقدمات الكبرى هي في جبهة الساحل، وسقطت مديريات، ولكن ننتظر بيان من القوات المسلحة. لكن عودة للجوف، هذه الصور وهذه الانتصارات، يعني تصور أيضا تعامل جيشنا الأخلاقي مع الأسرى، وهم مقرر بهم في نهاية المطاف يمنيين، لدرجة أن القوات المسلحة جهزت بدلات لكل أسير بدلة. هذا جيش عظيم يا أخي، وهذا بلد عظيم، قد البدلات جاهزة يلبسوا الأسير أو المقرر به، المقرر به قد بدلته جاهزة. وشفتوا كيف تكلموا في الإعلام من شرق الجوف المرتزقة، اللي يعني شعروا بتأنيب ضمير وقالوا أنهم بلا قيادات وبلا، معركتنا متجهة بشكل كبير وحاسم لتطهير الأرض اليمنية من دنس السعودي ومن دنس الإماراتي ومن دنس الأمريكي ومن دنس الإسرائيلي، لأن كل هذه المنظومة، من دنس القطري، لأن هذه المنظومة هي المعادلة اللي بتعتدي على اليمن، وهي المعادلة اللي بتراهن على أن اليمن يتراجع. لا تراجع. سيد عبد الملك القائد العظيم عندما أعلن الحصار، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كان يعرف أن شعبنا جاهزا وأن جيشنا جاهز وأن قادتنا جاهزين لكل الاحتمالات. السعودية لا تمتلك أي مفاجأة سوى الغارات الجوية. يعني تخيل أنت خلال أمس الأربعاء، خلال 12 ساعة عملت السعودية 56 غارة على البيضة وعلى الصعدة وعلى مأرب وعلى الجوف وعلى الحديد وعلى تعز. هذا ماذا يعني؟ أن تكثف السعودية من غاراتها ماذا يعني؟ هذا يعني أنها تتلقى هزائم على الأرض، تتلقى هزائم في الميدان. وإلا لماذا هذه الهستيريا وهذا الإسهال في الغارات؟ ليه؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ تحاول أن ترفع معنويات أدواتها وضباطها الموجودين في ما تبقى من الأماكن، سواء كان في تعز أو في الساحل. فلك أن تتخيل أنه 56 غارة في 12 ساعة. هذا يعني أن كل مخططاتها تسقط، كل أوهامها تسقط. وهذا طبيعي يا جماعة، لأنه نحن على حق مطلق والسعودية على باطل مطلق. بسيط الموضوع. فعندما يتحرك الناس من منطلق جهادي ومن هوية إيمانية ومعهم حق وينطلقون بما يرضي الله عز وجل، وشفتوا كيف تعامل جيشنا أمس مع المقرر بهم في شرق الجوف، شفتوا كيف التعامل الإنساني، شوف كيف يأخذون بأيديهم، وهو كان قبل دقائق مع السعودية. شفت النبل. الله ينصرنا لهذه القيم، ينصرنا لهذه المفاهيم. لا يتم الاستهزاء بهم، ولا يتم، بالعكس يتم. وفي ناس جرحى تعالجوا، يعني في ناس من المقرر بهم في الجوف كانوا بجرحى، ورأيتهم ويمكن صورهم تبث الآن أمامكم. الجيش اليمني بيعالجهم وبيرتب لهم مأوى وبيرتب لهم مسكن. ولازم أحيي فخامة الرئيس مهدي المشاط، أصدر بيان أمس، عفو أي واحد يسلم سلاحه ويعود إلى قيادة الصواب يروح لبيتهم. هذه الدول العظمى يا رجل. فخامة الرئيس بناء على الانتصارات الكبيرة، وتحديدا في محور المخا والخوخة والساحل الغربي، آخر الليل أمس فخامة الرئيس أصدر عفوا عاما للمغرر بهم، حط سلاحك وارجع لقيادة الصواب، تريح لبيتكم. ما هذه القيم يا أخي؟ ما هذه المثل؟ ليه؟ ليه؟ ليه أصدر الرئيس هذا القرار؟ لأن جزء من انتصارنا هو سيرنا في هذا الفلك، فلك مرضات الله، وأن نقاتل بشرف وأن نواجه بشرف حتى على مستوى الإعلام. شوف مثلا قناة الجزيرة بتهدي، قناة الجزيرة بتتصدر الآن الموضوع، جائزة تهدي ولا يستحوا ولا يخجلوا، وعنوان قناتهم الرأي والرأي الآخر، وهم بوق للمرتزقة والعدو السعودي، ولا خجل ولا حياة ولا. مع ذلك لأننا نمتلك الحقيقة نبث في التوقيت المناسب. شوف صور الجوف أمس بثت في التوقيت المناسب لكي تخرس كل الأصوات. طبعا الناس مستغربة من أن الجزيرة تكون بهذا الهستيريا العدوانية. لا لا، الجزيرة منبر بريطاني صهيوني، والذي وضع اللمسات الأخيرة في مطلع التسعينات لهذه القناة شمعون بيريز المجرم، شمعون بيريز. وأتحدى أي قطري أو موظف في الجزيرة يتحف هذه المعلومة. شمعون بيريز المجرم، وزير الخارجية الإسرائيلي المعروف، واللي كان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، وهو صاحب مفاعل ديمونة، هو الذي أشرف وزارة دوحة ووضع اللمسات الأخيرة لإنشاء قناة الجزيرة، وهي منصة بريطانية بامتياز خدمة للسياسة البريطانية، والسياسة البريطانية هي جزء من الصهيونية العالمية. نقطة على صدر، نقطة على صدر. انتصارات كبيرة هائلة لجيشنا، معنا حق، وفرنا كل الإمكانيات. السعودية لم تنجح أن تسقطنا أو أن تدفعنا إلى التراجع عندما ما كان معنا ولا شيء. اليوم فضل الله عز وجل، لو تشوف الإعلام الإسرائيلي اليوم صباح اليوم بيتحدث عن سقوط مناطق عشرات الكيلومترات. طبعا الصهيوني مرعوب من جبهة المخاء، والسعودي بيشتغل من شان الصهيوني جبهة المخاء. هذه أرض يمنية، وباب المندب منفذ تحت السيادة اليمنية، وكل ما في الأمر، كل ما في الأمر أن اليمن سيتحكم في كل حقوقه، واليمن سيكون دخرا للأمة العربية، وسيكون عدوا لدودا للمشروع الصهيوني. هذه أرضنا وهذه بلدنا، ترابنا ومياهنا وباب مندبنا وسواحلنا، وعلى السعودية أن تتعامل مع هذا اليمن الجديد، اليمن الحر واليمن المستقل، يمن القدس، يمن فلسطين، يمن السيادة، يمن الحكمة والإيمان، يمن الجهاد. ما في مع السعودي أي خيار إلا أن تتعامل مع هذه الحقائق. بعد الفاصل، الجريمة التي ارتكبتها السعودية في الجوف، وكيف كان الرد اليمني بعد الفاصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

السعودية تساقط مع مسلسلها الإجرامي في اليمن الذي في معظمها استهداف للأعيان المدنية، ارتكبت جريمة كبيرة في مسرحة السجن في الجوف. نتحدث عن أكثر من 30 شهيد، من ضمنهم امرأة وطفل جو في زيارة لأحد ذويهم في السجن. طبعا بعد ساعات ردت القوات المسلحة بعد أن توعدت المجلس السياسي الأعلى والحكومة والقوات المسلحة والناس بأن الرد سيكون قويا وساحقا وماحقا، وقد كان. ضربت قواتنا المسلحة عدد من المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والعسكرية السعودية. هذه الصور اللي بتشوفها الآن أحد الحرائق لأحد النقاط التي قصفها الجيش اليمني. طبعا لاحظ أنه القوات المسلحة أعلنت الطائرات التي انطلقت من مطاري الملك خالد والملك فهد، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت توقيت إقلاع الطائرات متى إقلعت ومتى قصفت الجوف لتثبيت حقيقة أن الواجهة يمنية سعودية. طائرات بتقلع من قاعدة الملك فهد في الطائف وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط، وأعلنت القوات المسلحة بالدقيقة والثانية متى قلعت الطائرة ومتى عادت. هذه رسالة للسعودية أن كل تحركاتك تحت مجهر اليمن بما فيها مطاراتك وطائراتك، ولتثبيت حقيقة أن العدوان سعودي وأن الحصار سعودي، ونحن ما نعرف إلا السعودية. محمد منصور قال لكم من بداية العدوان رأس القوم السعودية، ما نعرف إلا السعودية. الضربات كانت دقيقة وساحقة، سواء كان مجمع اقتصادي أرامكو أو معسكرات في خميس مشيط. والهدف الأساسي من الضربات اليمنية أن تفهم السعودية ناهيك عن استمرار الحصار لكي ترفع حصارها عن اليمن، أن أي حماقة سيكون الرد مزلزل على غرار ما حدث في الضربات التي أعقبت استهداف مسرحة السجون في الجوف. اليمن ثابت، وأنا قلت لكم صباح اليوم الخميس في انتصارات وتحرير عدد من المديريات في الساحل، لكن ننتظر من القوات المسلحة أن تعلن هذا الأمر. الإسرائيلي مرعوب والسعودي مدعمم، دعم ملك دعم. الإسرائيلي مرعوب لأنه

أثر صهيوني وكل أثر بريطاني وكل أثر أمريكي. يستعيد حقوقها اليمن. انظر كل المظلومين اليوم والمعتدى عليهم سواء كان في غزة أو في لبنان أو في إيران أو في عندما يشاهدون انتصارات اليمن يتمسكون أكثر بخياراتهم. اليمن يبعث أمل الآن جديد، يبعث للأمة الشريفة النزيهة، يبعث لها أمل. شوف الله عز وجل أن يكون اليمن هو منبع الأمل لكل المحور، لكل محور المقاومة. طبعا المحور بيقوم بجهده، لكن انتصاراتنا متدرجة وسريعة ومؤثرة ومؤثرة في مناطق إلى قبل ساعات كانت محتلة، الجيش اليمني حررها. بتشوفوا يمنيين يحتفلون بثورة 21 سبتمبر بعد 10 أيام في مديريات كانت قبل أيام محتلة، كان الكلمة فيها للمرتزقة وللسعودية والإماراتي. هذا فضل وكرم كبير من الله عز وجل. السعودية أرادت أن تتوارى عن الصور، منعت الصور في، لكن هذه الحرائق اللي بتشوفوها الآن هي حرائق نتيجة لتصميم يمني ولقوة ردع. السعودية انتصرت عندما كانت تقصف اليمن 4000 غارة، ما سمح لها اليمن أن تنتصر. كنا في ردة الفعل، جلسنا سنوات، والله جلسنا سنوات صبرا وتحملا وتجاسرا. جاء وقت أخذ اليمن المبادرة، لأن اليمن مع حق، اليمن بيتحرك ولديه حق مطلق. ولذلك السيد عبد الملك يقول دائما توكلنا على الله، وتحت التوكل على الله تجهيز كل الإمكانيات. والأداء العسكري الآن أدخل الصهيوني والأمريكي في حيرة كبيرة، والذي نفسي بإيده والبريطاني. أقسم لكم بالله لو تقرأوا إيش بيكتب في الإعلام الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي ستذهلون، مصدومين مصدومين. ما هذه السرعة؟ ما هذه الأسلحة؟ ما هذا الجانب الاستخباري؟ يا رجال اليمن القوات المسلحة تعلن ما تقلعت الطائرة الذي ضربت السجن في الجوف ساعة كم ومتى عادت؟ بالدقيقة والثانية، ومن أي مطار، ونوع الطائرة. الطائرات اللي انطلقت من الطائف، قاعدة فهد وقاعدة خالد الملك خالد في خميس مشيط، هذا ماذا يعني؟ هذا تقدم واضح للأداء العسكري اليمني في كل المستويات. مسيرة الرجوم عاملة دوشة الآن لدى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية. هذا فضل وكرم من الله عز وجل. عندما يكون الناس على حق، أهل الحق، ينصرهم الله ويثبت أقدامهم. شوف كم حشدت السعودية في الجوف، شفت انت الأرتال، جيشنا خلاهم يتجمعوا وضرب الضربة على الطائر المرتزقة. على ايش بيصمد المرتزق؟ لا قيادة جنبه، والسعودي بيذله، والإماراتي بيذله، والقطري بيذله، وفي الأخير إذا انتصرت هذا بعد من عين الشمس فتنتصر للأمريكي والإسرائيلي، إيش بتقول أمام الله عز وجل؟ لكن الشعب اليمني والجيش نتحرك في مرضات الله، في مربع مرضات الله. لذلك الله، الله ينصر اليمن. أنتم على بعد ساعات، أنا أسجل الحلقة الصباح، أظن أنه الانتصارات في جبهات الخوخة والمخا على مستوى المطارات والمطار والميناء ستكون صوت وصورة خلال الساعات القادمة، أنا أتوقع طبعا. لذلك نحن دائما برغم المعلومات التي لدينا ننتظر. الآن القوات المسلحة الصباح قد بدأت تضرب بعض الجزر اللي عاد فيها تواجد سعودي ومرتزقة، قد خرجنا من اليابسة.
كنا في الجزر، لكن دائما نحن ننتظر القوات المسلحة والعميد سريع لكي يكون الموضوع ذات طابع رسمي. بعد الفاصل الجزء الأخير من حلقة الليلة عن الشعب من قناة عدن وإذاعة صمت.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأكبر ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت هذا رميت، ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير من حلقة الليلة، وسأتطرق فيه تحليليا إلى ما عرضه الإعلام الحربي فيما يتعلق بهدفين كبيرين. الهدف الأول كان معسكر الوديعة، والصور الآن تبث أمامكم. لاحظوا كيف تم استهداف أولا مقر القيادة والسيطرة في الوديعة، والوديعة هي أكبر تجمع للسعودية عسكري، لأنها تغذي باقي الأماكن الخاصة بالسعودية والمرتزقة، تغطيها بالأهداف بالاستخبارات وأيضا بالسلاح. الوديعة قاعدة كبيرة، لهذا الضربة كانت فيها ساحقة، سواء كان ما يتعلق بمقر القيادة والسيطرة أو ما يتعلق بالشاحنات المحملة بالأسلحة. كان انتصارا عسكريا وانتصار استخباراتي وانتصار إعلامي، أن يظهر اليمن بهذه القوة، أن يصور عملية قبل حدوثها بثواني، ثم ضربها، ثم بعد الضرب، ثم يستمر التصوير والشاحنات تنفجر واحدة تلو الأخرى. هذا مستوى عسكري غير مسبوق، هذا مستوى عسكري كبير، مستوى عسكري هائل. ليه؟ لأن اليمنيين اللي يفكروا في القوات المسلحة وفي التسليح وفي التصوير وفي الصواريخ وفي بينطلقوا من زاوية إيمان ومن زاوية حق. السعودية تنطلق من زاوية إجرام ومن زاوية خدمة للإسرائيلي وللصهيونية. اليمني بيتحرك خدمة لله واحتراما لكتاب الله ومحبة لرسول الله، لذلك بيفكر صح وبيصنع صح، لأن اليمن أصبح حر يا جماعة. في ناس بتسأل تقول معقول وصلت على العقول اليمنية؟ أيوة أيوة، لأن اليمن أصبح حر، أصبح مستقل. الحرية هي التي تمنحك الإبداع في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في الجانب في الشعر، في الثقافة، في أن تكون حر. لكن أن تكون عبد، خايف من السعودي، خايف من الأمريكي، خايف من البريطاني، تصبح بلد مستهلك مثل ما حصل معنا في العقود السابقة. قيادات عميلة تفرح بعلاقتها مع الأمريكي، تفرح بعلاقتها مع البريطاني، وتستلم مرتباتها من السعودية، وتفرح بعلاقتها مع الإماراتي ومع القطري، وهي عارفة أن هذولا كلهم أدوات للصهيوني في المنطقة. ما صنعش اليمن لا في الستينات ولا في السبعينات ولا في التسعينات ولا في لماذا بيصنع الآن اليمن؟ لأنه أصبح حرا، أصبح مستقلا، يسعى لمرضاة الله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل، لديه خشية واضحة من الله عز وجل. الشيء الثاني، أنت بتنطلق في عناوين حق. اليمن في معركتها الحالية يتجه لاستعادة حقوقها، استعادة حقنا لانتزاعها. شوف الضربات، للمصالح السعودية الاقتصادية والعسكرية، لأن كل جرائم السعودية مفتاحها تمويل الدولار، والدولار بيأتي بها النفط، والنفط عن طريق أرامكو. ليه بنستهدف أرامكو نحن؟ لإحداث شلل في المحفظة المالية السعودية. عندما ترتبك السعودية ماليا، ترتبك خططها، وترتبك جرائمها، وترتبك سياستها. وعندما يرتبك السعودي، يفزع الإسرائيلي، ويحبط الأمريكي والذي نفسي بيده، ويجنن البريطاني، لأن السعودية رهان لكل هؤلاء. فالمساس بالمعادلة الاقتصادية، السعودية هي أرامكو، ما عند السعودية اقتصاد إلا أرامكو.
شوف كل الجرائم السعودية والتدخلات بتمر بشيكات من أرامكو. ايوه نعم، ما قصدكم انه العقل اليمني هذا بيتجه كذا بنعمل قرعة؟ لا لا، ذا امور مبرمجة. نعرف عصب السعودية وقوتها، نعرف بوابة عنقهيتها وبوابة عقرفتها وبوابة كبرها، النفط والمال وأرامكو. اليوم اهتزت منظومة التصدير السعودي، اليوم اهتزت مداخيل السعودية، لأن السعودية الأموال اللي بتحصلها من النفط مليار دولار في اليوم. الآن قد هزينا الموضوع ده، احنا وهرمز، والله احنا وهرمز هزينا ده، اللي ما عادش مليار، كانت بتصدر 10 مليون في اليوم، الآن لا عاد 10 ولا 9 ولا 8 ولا 7، وبعد الخوخة والمخا ولا 6 ولا 5، فانت بتهز نصف دخل السعودية. السعودية بتدين لأول مرة منذ 2015 بداية عدوان على اليمن، والسعودية كل سنة تزيد تستدين. فنحن عندما نمس بالمال السعودي والدخل السعودي، أنت تمس بالقرار، لأن جزء من هذه الأموال بيروح في العدوان على اليمن، في التحريض ضد حزب الله، في العدوان على إيران، في التحريض على حماس، على الجهاد، على العيش الشعبي في العراق، والذي نفسي بيده. نسبة كبيرة من المال السعودي والإماراتي القطري بتروح في الفتنة، في التدخل لصالح الصهيوني. فنحن بنمس بالمحفظة المالية السعودية. عندما ترى السعودية أن أموالها تنخفض يوميا، تتآكل رهاناتها وتتلف خياراتها، إننا نتجه إلى أن نصيب المحفظة السعودية المالية في مقتل لكي ترفع يدها على اليمن، تصبح خياراتها صفر. لذلك شوف، ضربة الوديعة هي إحراق للمال السعودي أيضا. الشاحنات السعودية دي نتيجة لأموال سعودية. الضربة اللي سبقتها كانت ضربة لقيادات عسكرية، أعتقد في جبهة تعز، الثلاث المدرعات اللي شفتوها بتشوفوها الآن. كل حريق في عربة السعودية هو حريق لمخرجات أرامكو ومخرجات النفط السعودي. نعم، نحن حولنا السعودية من دولة بتعطيه هبات، طبعا معظمها للتخريب. وآية الله يا جماعة، المال السعودي والإماراتي والقطري مال مخرب، يعملوا جنبها سيارة تمر، ويعملوا جنبها سيارة بنادول، لكن 90% من هذا المال لدعم داعش والقاعدة، أي حاجة تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة. الساعات الماضية حقق جيش انتصارات مبهرة وكبيرة وساحقة. ننتظر القوات المسلحة لكي تعلن رسميا إلى أين وصل الجيش اليمني. وكما قلت لكم في بداية الحلقة، لأول مرة منذ سنوات ستنضم مديريات جديدة كانت إلى قبل أيام محتلة، ستعود إلى حضن الوطن، وستحتفي معنا بعد 10 أيام بذكرى 21 سبتمبر المجيد. في مثل هذا اليوم ارتكب العدو الصهيوني جريمة استهدفت صحيفتي سبتمبر واليمن، وراح ضحيتها عشرات الشهداء، سواء كان في الصحيفة أو في البيوت التي كان إلى جوار الصحيفة. اليوم كانت في وقفة تضامنية للتذكير بدماء الشهداء، وقبل يومين كانت الجريمة السعودية في الجوف، في السجن حق الجوف. هذه الدماء التي تجري في نهر الفتح الموعود والجهاد المقدس، هذه الثمار بعد الله، هذه الدماء هي سبب فيما وصل إليه اليمن من عزة وكرامة وثبات وحضور. لم ينزعج الصهيوني مثل ما تزعجها انتصارات اليمن. اليمن حيثية، بلد الحكمة والإيمان، أصبح أكبر مصدر فزع
للكيان الصهيوني وللأمريكي. والسعودية كما قلنا نحن نضغط عليها لكي نصفر خياراتها. ما عاد يصبحش عندها خيار منها في الجوف وتحرك في درب دي نعم وتحرك في مش عارف. طبعا لما حركت في موضوع الجوف موضوع البيضاء هي محاولة تعتقد انها بنسحب قوات من الساحل. لا لا لا، احنا معنا كل جبهة اكثر من نسق، اكثر من نسق. ما في ناس بيتحولوا من جبهة لجبهة، ما في. عندنا فائض قوة، فائض رجال، فائض ايمان، فائض شجاعة، فائض صواريخ، فائض مسيرات. وين رايح؟ هو يعتقد انه بنسحب قوات من هنا لقي. ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا. لكل جبهة انساقها وكل جبهة قادتها ولكل الجبهة رجالها وفائض وحاضرين لأي مستوى من التضحية وأي مستوى من التحدي. فهي بتعمل غارات يفتكر انها بتشتت القوة. احنا عارفين انتم من ايش خايفين. اللي خايفين منه حذر السعوديين، اللي خايفين منه حدث. المديريات سقطت اللي كنتوا بتحموها من شان الإسرائيلي، خلاص الباب قدامنا الآن. قد كان معنا قبل ما نحرر هذه المناطق، قد كان معنا الآن قدامنا خلاص. والحليم تكفي الإشارة. أشكركم، اليوم الحلقة كانت قصيرة لكن أنا كثفت التحليل، كثفت التحليل فيها لأنه الأخبار متسارعة. يعني الآن تبغى تتابعوا الحلقة وقد في انتصارات جديدة، لكن بشرتكم بأنه في جبهة الساحل هناك مديريات وقرى ستحتفل لأول مرة معنا بذكرى 21 سبتمبر. هذا شرف وكرم وفضل من الله عز وجل. تحية للسيد القائد العلم عبد الملك مجدي الحوثي، تحية لفخامة الرئيس مهدي المشاط الذي أصدر أمس عفوا في إطار مسؤوليتك كقائد على القوات المسلحة ولحكومة التغيير والبناء ولكل الناس المواطنين والمواطنات في هذا البلد العزيز. ومن نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

0: أنبياء
1: افعل أنت وأصحابك ما بدا لك، وأنا سأعود إلى مكة.
2: لن يرى محمد الكعبة إلا في حلم.
3: من العام المقبل سيدخل المسلمون مكة مع الحجيج شريطة ألا يبيتوا فيها أكثر من 3 أيام، وألا يحملوا إلا زاد السفر وسلاح المسافر. وهذا عهد سلم ل10 سنوات نكف فيه عن بعضها. وإن أري قدم منا أو منكم نقض الصلح كله.
2: كان هذا هو صلح الحديبية.
4: من خسرو برويز ملك ملوك بلاد فارس إلى بازان الحاكم عنا،
2: واستلهم رسول الله صلى الله عليه وآله فرصة صلح الحديبية، وبعث الكتب إلى سلاطين الأرض يدعوهم إلى الدين الإسلامي الحنيف. وقد لبى العديد من القبائل دعوة النبي الأكرم وأسلم.
3: وإن أري قدم منا أو منكم نقض الصلح كله.
5: احترسوا مهلك الأهل والعزة، احترسوا.
2: وجاء نقض صلح الحديبية من شراذمة قريش.
6: يا رسول الله، لقد نقضوا العهد، قتلوا الجميع.
2: ولما انتاب الندم والخوف قريشا دفعت بسيدها أبي سفيان ليأتي إلى الرسول ويعتذر له عن فعل شراذمتهم ويرسي دعائم الصلح مرة أخرى.
7: كيف دخل إلى المسجد؟ يبدو أنه يريد لقاء رسول الله.
8: ماذا وراء هذه الطبيعة الشنعة؟
7: نعم، لقد نقضوا الصلح معنا، يريدون الآن الاعتذار.
6: لقد نقضوا الصلح. انظر، إنه أبو سفيان.
9: يا أبا سفيان، لست على ما يرام.
10: إنني خائف من غضب ابن أخيك علينا يا ابن عبد المطلب. لن يغفر لنا غدر شراذمتنا في نقض العهد.
9: ولما لا تذهب إليه؟
10: ذهبت إليه لأعتذر له، لكنه صرف بوجهه عني. لا تنصرف، لا تنصرف يا محمد، انتظر. يا أخ العرب، اصغ إلي أرجوك، أنا سيد قريش. يا أهل يثرب، أنا أبو سفيان سيد قريش، لما تنصرفون عني؟ يا أهل يثرب، أهكذا يكرم الضيف عندكم؟ أو تجهلون من أكون؟ أنا أبو سفيان سيد مكة، لما لا تسمعون قولي؟ لماذا هذا الجفاء؟ ولم يكلمني أحد ولم يكترثوا بي.
9: إذن دعني أنا أتحدث إليك.
10: وهل أنت ذاهب إلى يثرب؟
9: نعم، أذهب إلى يثرب لأدخل فيما دخل فيه قومي وعشيرتي.
10: أيها العباس، أنت عم محمد ولك شأن في قلبه، أطلب منه أن يغفر لنا ولا يحملنا وزر شرذمة من قومنا.
9: إلى متى ستبقى تعقد الآمال بالأصنام يا أبا سفيان؟ ألا يكفيك هذا الذل الذي جعلتك فيه؟
10: الحق معك، فلو كان لآلهتنا من خير لما خذلتنا ولما أدت بقريش إلى هذا الذل والهوان.
9: وحد الله وآمن به لتكون من المفلحين يا أبا سفيان.
11: لا
6: ليتني أقوى على الخروج معكم للجهاد في سبيل الله.
0: لقد عملت بما فرضه الله عليك في بدر وأحد ويوم الأحزاب، واليوم جاء الدور يا أبي. أرجو رضاك عني يا أبي وأسألك الدعاء.
6: أعزك الله يا بني كما أعززتني عند نبيه، حفظك الله ورعاك، قاتل أعداء الله ورسوله بكل ما أوتيت من قوة.
0: لن أتردد في الذب عن الإسلام بنفسي يا أبي.
6: أعادك الله إلي ظافرا منصورا يا ولدي.
11: إلى أين العزم يا أخ الإسلام؟
0: رسول الله لم يخبر أحدا بهذا، فهو يعلم أن في المدينة عيونا ترصد الأخبار وتوصلها إلى العدو، سنعرف في الطريق.
2: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله قاصدا مكة بعشرة آلاف مقاتل، وأمر المسلمين بمراقبة كل الطرق المؤدية إلى مكة لكي لا تصل أخبار خروج المسلمين إلى قريش. وتحت جنح الظلام وصل جيش المسلمين إلى مشارف مكة وعسكر على مرتفعاتها، ثم أمر الرسول بإشعال المشاعل.
10: لم أر في حياتي هذا العدد من المشاعل، هذه نهايتنا.
12: يا أبا سفيان، يا أبا سفيان،
10: أهلا بك أيها العباس. هل تحدثت إلى ابن أخيك؟
9: تعال معي إلى معسكر الرسول واطلب منه الأمانة بنفسك، ما زالت الفرصة مؤاتية.
10: إن محمدا عزم الأمر على الانتقام.
9: أنت خائف، وخوفك هذا سببه تمسكك بآلهة الخشب والحجر. افتح قلبك للإيمان بالإله يأمن الخائف. تعال معي إلى معسكر المسلمين لتلتقي محمدا، فإنه رحمة للعالمين. تعال يا أبا سفيان، تعال والتقيه وافتح له قلبه. تعال.
2: التحاق العباس بن عبد المطلب بركب المسلمين أدى إلى فتح مكة دون قتال أو إراقة دماء. وفي تلك الليلة وقف أبو سفيان بين يدي الرسول الأعظم وأعلن إسلامه.
10: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2: ومع طلوع الشمس وانبلاج الصبح انطلق جيش المسلمين ليدخل مكة من أبوابها الثلاثة.
13: جيوش المسلمين

تكسروا بابا ولا تعنفوا احدا، من دخل داره فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن.

0: من أين له كل هذه القدرة؟
1: ألم تعرفي ذلك بعد؟ إنه يفتح القلوب قبل أن يفتح الجدران.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم.

نجعل لا إله إلا الله أشهد أن

وجاء نصر الله والفتح، وفتحت مكة، وها هي تفتح صدرها وقلبها لتضم ابنها المنتصر بأمر الله وتزديده، وكذلك أبناءها البررة المؤمنين بالله ورسوله، تضمهم إليها بعد فراق طويل. وها هي قد تطهرت من دنس ورجس الكافرين المشركين الذين جاءوا مطأطئين رؤوسهم ينتظرون القصاص العادل، لكن رسول الله ونبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شيدت الكعبة على يد أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، وطهرت من الأوثان والأصنام ومظاهر الشرك على يد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، لتكون بيت التوحيد ويحج لها المسلمون الموحدون إلى يوم يبعثون.